0: إيلينجا الجنوبية. أظهرت لقطات فيديو متداولة ما قيل إنه انفجار ناتج عن غارات أمريكية استهدفت منطقة شابهار في إيران، ويظهر في الصور وميض ناتج عن الانفجار. هذه المدينة الواقعة جنوب شرقي إيران تضم على ساحل خليج عمان ميناء تجاريا استراتيجيا، وتعد بوابة رئيسية لخطوط التجارة الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة في كل مرة يقتل فيها جندي أمريكي، مؤكدا أنه أصدر توجيهات بهذا الشأن إلى وزير الدفاع بيت هيكسيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين وجميع قادة الجيش الأمريكي. تعتزم الولايات المتحدة إرسال مقاتلات إضافية من طراز F-16 و F-35 من قواعدها في أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب طائرات إضافية للتزويد بالوقود جوا بحسب مسؤول أمريكي. وقال المسؤول إن هذه التعزيزات تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية إضافية في ظل دراسته كيفية التعامل مع التصعيد الجاري. وكان ترامب قد تلقى الأسبوع الماضي إحاطة في غرفة العمليات بشأن خيارات لتصعيد الحرب شملت إمكانية السيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيراني، أو استهداف منشآت نووية إيرانية. كشف مصدر إيراني لوكالة رويترز أن الوسطاء اقترحوا وقفا للضربات لمدة 10 أيام لإفساح المجال أمام جهود تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق المرحلي بين طهران وواشنطن. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد حاملا رسالة خاصة من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وأكدت باكستان على لسان وزير خارجيتها محمد إسحاق دار على ضرورة خفض التصعيد والالتزام بتفاهم إسلام أباد وتعهدات وقف إطلاق النار مع مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا المشتركة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تمر حاليا بحالة حرب تفرض التخلي عن أساليب الإدارة التقليدية. وأضاف بازشكيان أن إدارة شؤون البلاد في ظل هذه الظروف لا يمكن أن تتم وفق القواعد والطرق القديمة. وأوضح أن بلاده تواجه اختبارا صعبا في ظل العقوبات وإغلاق طرق التصدير، لافتا إلى أن إدارة البلاد في ظل العجز والاختلالات الاقتصادية والحرب ليست مهمة سهلة. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغات عدة تفيد بأن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة البريطانية إن الواقعة حدثت على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي مدينة ليما العمانية، وإن السلطات تحقق في الأمر. كما قالت شركة دايناكوم تانكرز اليونانية للشحن إن ناقلتين تديرهما أصيبتا بمقذوفات مجهولة المصدر لدى إبحارهما قبالة سواحل سلطنة عمان. وأوضحت دايناكوم أن الناقلة كافو مالياس التي ترفع علم مالطا أصيبت بقذيفتين، مما تسبب باندلاع حريق في غرفة المحركات وأجبر طاقمها على الإخلاء. وأشارت الشركة إلى أن السلطات العمانية تمكنت من تحديد مكان جميع أفراد الطاقم ونقلهم إلى الشاطئ بسلام. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرات مسيرة معادية أطلقت من إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. وفي البحرين أعلنت هيئة شؤون الطيران أن مسيرات إيرانية معادية استهدفت أجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران من دون أن يؤثر ذلك على سير العمليات الملاحية. في الأردن أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة من دون تسجيل إصابات أو أضرار. قالت مصادر أمنية لرويترز إن طائرة مسيرة ملغومة أسقطت قرب قاعدة الحرير الجوية في العراق التي تضم قوات أمريكية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الواقعة التي حدثت شرق مدينة أربيل. ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بما وصفه بعمل ترهيبي بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية استهدف دبلوماسيين فرنسيين في إيران. وقال الوزير إن الدبلوماسيين احتجزا من دون أي مبرر لساعات واستجوبا، وتعرض أحدهما لاعتداء قبل أن يسمح لهما بالعودة إلى السفارة. نددت السعودية بحظر الملاحة البحرية على المملكة الذي أعلنته جماعة الحوثي في اليمن، وأكدت أنها ستحمي سفنها التجارية في باب المندب وسترد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. وكانت جماعة الحوثي أعلنت عن فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية مرجعة ذلك إلى ما وصفته بأنه حصار سعودي على الموانئ والمطارات اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا وأفادت مصادر في قطاع التأمين بأن غلاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت اليوم بعد الإعلان الحوثي، مما يزيد من المخاطر التي تواجه قطاع الشحن البحري. أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تنفيذ برنامج المناطق التجريبية في جنوب لبنان بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي إن فرقا من الأطراف الثلاثة بدأت عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق، مضيفا أنه سيرد بقوة على أي خرق للاتفاق. وتشمل المناطق التجريبية بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة تمثل ثمرة مباشرة للمباحثات التي استضافتها روما الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع الجانبين لضمان تنفيذ الاتفاق. قال مسؤول أمريكي لسكاي نيوز عربية إن إنشاء المناطق التجريبية الأولية في لبنان يمثل تقدما حقيقيا على الأرض، ويتيح للدولة اللبنانية فرصة للبدء باستعادة سيطرتها الفعلية على مناطق خضعت تاريخيا لهيمنة حزب الله.
1: سيدني لليوم الطقس جيد مشمس، درجات الحرارة توصل للعشرين، 21 على صعيد ميلبن، 15 وغائم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعه مخصص اليوم للقديس عبد الاحد والورديه. القديس دومينيكوس يلي ولد باسبانيا سنه 1170 هو انشا فكره المسبحه وصلاه الورديه. كان بده يحارب بشده بدعه الالبيجازيين او ذا البيجنسيانز يلي بيعتقدوا انه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعه الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: طب عاي بولو
1: ما كنا دايما عبر راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM نكمل نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء انطلاقا من زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن. كيف بتشوفوها اليوم بدء الجيش اللبناني بتنفيذ المهمة وهو الدخول والانتشار بالمناطق التجريبية؟ إذن هل بتشوفوا الجيش راح ينجح بمهمته؟ خليني أسمع رأيكم على 0296530. هذا بالإضافة لمخاطر الذكاء الاصطناعي خاصة من خلال هالخبر اللي أوردني قبل شوي. عمل هات لأنه عبطال على الدرجة بسرعة. فكمان هون بنشوف فيما بيتعلق بالنسبة للذكاء الاصطناعي قديه بشكل خطر اليوم من خلال هالخبر اللي أوردناه اليوم استعمال الصوت. خلينا نسمع يوسف من سيفتن سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللجميع.
1: أهلا وسهلا فيك يوسف. صباح النور.
2: بدي أنا أقول لك أنه مين ما بيحب السلام؟ ما بيحب السلام هو الشيطان. هو الشيطان ما بيحب السلام. كل العالم بتحب السلام. ما في إنسان اللي بيحب السلام. وهم الدواعش. هم الدواعش. تذكري أنت من كم سنتين ثلاثة. واحد عن ببنكستان قطش راس أبوه.
1: نعم.
2: وبنت أخوه هي كانت مع الدواعش بسوريا. بنت أخوه. أنا فيني أقول لك اسمها بس ما بدي أجيبها.
1: لا لا أكيد لا.
2: هي كانت مع الدواعش وإجت هلا هي على أستراليا. وأخوه أطش راس أبوه. أطش راسه.
1: نعم.
2: وبعدها هذا اللي حرقوه بالطيار الأردني اللي حرقوه بسوريا. طيار. ما حرقوا طيار. هذا الطيار ما من هلا هني بيحرقوا العالم هني. هني عن أيام أجدادهم وأجدادهم عن أيام حرقوا محمد بن أبو بكر حرقوه. وفتحوا جحش وحطوه بقلب الجحش وبعطوه لأخته. حرقوه.
1: طيب هيدي القصص اللي حضرتك عم تقولها وكلنا بنعرفها صرنا. فالإفراج عن إحدى عرائس الدواعش الخطيرة يعني تصنف أنه خطيرة
2: هذا غلط. هذا أكبر غلط. أن هم يجيبوه من هنيك خلوه من هنيك. اطلعي أنت هلا بالشو اسمه كان بلنطة بسوريا اسمه صوفيتها منعوهم يعملوا عيد ميلاد. منعوهم. وبعدها شوفي هلا الأطفال بسوريا عم بيعلموهم على القتل والأذى والضرب والضرب.
1: نعم.
2: عم بيعلموهم على القتل بسوريا هلا الأطفال تبعوا المدارس. هذول هني قال هني هول هيك.
1: عظيم.
2: يعني هني ليش بيوم سوريا ما نعرف عليه؟ شو السبب؟
1: شكرا لك يوسف على المداخلة. خليني بس اسمع رأيك فيما بيتعلق بالنسبة لزيارة الرئيس جوزيف عون. هل بتشوف اليوم يعني كمان
2: أنا ما هو بالمية مية للسيد الرئيس جوزيف عون يعني بس يكون شكله سلام محترم سلام مشرف للبنانيين.
1: عظيم. شكرا لك يوسف على مداخلتك. راح اتابع مع مزيد من الاراء معنا جو من بانشول سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح
3: انا بايده بالكلام اللي حكيه عن سليم مجتمع قبلي اسمه بايده بالكلام اللي حكيه عن سليم. لكن راح احكي عن ثلاث مواضيع. عن التكنولوجيا السكين لما عملوها تاي يطبح خروف تاي أشر تفاحة تاي أشر فاكي استعملوها للقتل. فالتكنولوجيا كتير خطرة هون ذو حدين يعني مثل عم تقولي رح تسهل كتير حياة العالم ولكن كمان رح يستعملوها للشر والأذى يعني مثل عم تقولي سجلوا الأصوات وبيقلدون وبيعملوها تتنشي بيقدروا يعملوهن ومثل ما قال أنطوني أنطوان يعني أنه بيقدروا اليوم بتشوفي فيلم كامل اليوم بارح بين بارح حطينا هيدا عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انه حكي اشياء هم مش حكيهم.
1: نعم.
3: ابدا زي سيرتهم وحطوهم وطلعوا جزمون اي انه يعني لو ما بحطوا الخبر التكذيب بتقولي مظبوطة الخبرية.
1: صحيح. بعدين حتى سمعت انا غنية سمعت غنية على طريقة الذكاء الاصطناعي الصوت.
3: اهم انهم هادي يا برو.
1: صوت. الصوت والاداء والكلمات بتقول عشان تخرج بقلبك.
3: صوت كلثوم. ما قال له صوت ام كلثوم بغنية جديدة وامر مصاروي عليهم الله الله انه ما بدهمش بده يخلوها ايقوني.
1: نعم.
3: لا بامكان يعملوا كل شيء بالهذا ما بتعجبي. بعدين هاي الخبرية اليوم اللي عملوا لها دراسة مليون شخص شو الزلمة بيتصاب بالخرف من وراء مرته 70%. فهمت الخبر بالغلط لكن انا
1: لا مزبوط. لا انتوا يعني انتوا اقل 69 نحن 70%
3: نحن
1: المره بتتاثر اكثر بس
3: ايه بتتاثر فكرت بينصاب بالخرف من ورا مرته
1: لا لا لا الدراسه بتقول اذا لا الدراسه بتقول انه اذا حدا من الازواج انصاب بالخرف في احتمال كتير كبير انه الشخص الاخر وشريك كمان يصاب بالخرف
3: يعني اذا حس بشيء يتركها بكير قصدك
1: اكيد ضروري ضروري او قبل حتى يعني كمان قبل اذا كان في حدا بالعيله مصاب انه اكيد يتبلشوا العلاج بكير عندك شيء مشكله
3: طيب لا لا نحن عندي ما عندنا شيها بالعائلة نعم. جدي دلوا التميت وفيقع كل شيء وبتذكر آخر كلمة يا حرام اللي إياها مهدي السلم مليح والسلم راح جدي
1: نعم الله يرحمه عندك أي تعليق على
3: الدواعي
1: نعم
3: رح يخدها مثلا هذا أنا عني أنه منيحة
1: نعم.
3: أنه محتمل كبير الدولة بتشتغل عرويق هون وبتخطط عرويق يمكن عم تفلتهم أنت تشوف مين بقى التعاطى بالمجتمع مين ارتباط معه وشي يمكن لفعل الكفالة يكون أول واحد مراقب يمكن ما بعرف الدولة أكيد في سبب مش معقول تفلتها هيك تطلع بين المجتمع وعندها الخلفية السوداء كلها سوا هاي وهن أصلا مثل ما عم بقول المستمعين يعني أصلا لجيبون مبرر طعبة المخ يعني جيبون تحيكمون ما بتأثر ما بتفيد المحاكم معهم هيدي شيء بالعقيدة عندهم إياها بالعقل يعني لو بدك تقتليه عنده إياها هيدي بعقله ما تنعى فيها هي وما ممكن تطلع من رأسها فما بعرف اني شو فكر الدولة يعني بكرة محسن قام ضدهم وحمل انه في فساد بالقضاء وشي يعني ما بعتد فهالشي بس او يمكن اذا مسيس بس ما بعرف شو الخطة من وراء
1: شو الهدف
3: انا مرة قدامي هون ببنكستاون عربية واحد تبع الفان تبع الكهرباء
1: نعم.
3: شك على واحد لقدام ونزل عليه نزلوا بوالصة طلعوا بجايين بلحقينه بعدين عرفنا صار لهم 5 سنين عم بلحقوا داعش طيرتوا كله وبديتين كان صار فيه الهليكوبتر والعربية البوليس كلها حولايا يعني طوقوه اخدوا الهيدا صار له 5 سنين كانوا عم بيراقبوه تيشوفوا مين معه ومع مين مرتبط وكل شيء يعني فتشتغل هويت الدولة يمكن البوليس يشتغل على رويقة على تكتكي
1: هلا وقت بتلاحقون وقت ما بتلاحقون لأنه كمان في هونيك قرارات أصدرتهم المحكمة وأعطت الكفالة لبعض الأشخاص المجرمين واللي رجعوا ارتكبوا جريمتهم يعني ما كملوها بالمرة الأولى كملوها بالمرة الثانية على كل شكرا لك جون
3: ميرسي
1: ميرسي
3: مشاركتك
1: والايل ميرسي كثير لك جون من بانش ولا سيدني ننتقل لبريستن معنا اتصال من سام من سيدني صباح الخير لك سام
0: يسعد لي صباحك صباح كل المستمعين الكرام وبدي اهني كل انسان اسمه شيربل بعيد القديس مار شيربل يا رب يمنح السلام لهذا البلد الجميل استراليا ولبنان العزيز أن يعود للسلام وترجع الدنيا تكون بشكل أفضل إن شاء الله
1: أمين أمين اللي حيمل اسم أوكي. شربل والياس كمان من
0: أوكي. هي الياس هي كلهم يا رب يكونوا كلهم بخير إن شاء الله بس حبيت أحكي على موضوعين يعني طلبت من عندكم كراديو 2ME أنه تفعلون شيء اسمه الغباء السياسي الأراء الداعش هي نتيجة زيارة رئيس الوزراء للجامع والأحداث اللي صارت بالجامع ولغة الجسد في ناس أذكياء جدا استغلوا هذا اللغة الجسد اللي عنده صارت أثناء الزيارة، واستغلوا موضوع تطوير أمور عودة رئيس داعش إنه حتى يكسب مودة هذا الطرف اللي موجود في أستراليا أو الناخبين في أستراليا. فهذا نعتبره غباء سياسي. والمفروض هو رئيس الوزراء، أنا كنت أعتقد أنه هي أوروبا ولا أستراليا بلدان حقيقية في الديمقراطية، هو كذب علينا. المفروض اللي يكذب ما ينطو السلطة ببلد سوري، يكذب علينا بأمور عديدة وكان كاذب فيها. فالمفروض أنا هسه لو واحد كاذب يجي يشتغل معي بورشتي بقول له سوري، يعني أنا خاف منك لأنك راح تكذب على طول. هاي نقطة. كونكم سلطة رابعة واحترم آراء وراديو 2ME واعتبروا منبر، مرات أنا أعتبر نفسي كمراسل صحفي لكم.
1: حلو. أوكي.
0: Yeah. كمراسل صحفي. نعم. في نقطة بس بليز حطوا له سبوت لايت. الآن جاي تنتشر في سيدني تكتلات الشباب التين ايجا الأعمار الأربعتاعش والخمستاعش بالدراجات الكهربائية أو الماتور باي.

0: طراب عصلته يعني. أنا يعني مرات ودا أسوق أشوفه نازل من الرصيف للشارع.
1: وين بأي مناطق أكثر شيء عم تكون يعني بمناطق؟
0: كثير كثير بمناطق اللي بيها العرب، مناطق اللي هي باتجاه فريستين أو أوسترول أو أورون بارك غرب سيدني. مجموع حتى نوع المطر اللي يستخدموه أحس إنه مو قانون.
1: هل برأيك يعني كمان اليوم الشرطة اللي عم تستعمل الدرونز قادرة يعني تلاحق الجريمة؟ ويعني خاصة بيحكينا عن هذا الموضوع أنه عملت فعالية، يعني كان أظهرت فعالية كتير كبيرة من خلال الدرونز وملاحقة الجريمة والعنف الأسري. يعني بدل ما الشرطة كمان تلاحق بالسيارة وتتسبب بكتير من الحوادث، اليوم الدرونز يلي عم بيقوم بهذه المهمة، هذه المسيرات، هل برأيك قد تنجح يعني بالمستقبل لملاحقة؟
0: إن شاء الله تنجح إن شاء الله، بس إذا ما حتى وضعنا حلول وقيود لهذه الدراجات ولهذه الماتور باي، صدقيني راح ندفع الثمن غالي. لأن هذول إذا تعودوا على جو التيم والجروب راح يتحولوا إلى يعني تدريجيا إلى موضوع آخر ما أريد أصلف أو أنطق اسمه، ويعملوا حركات بالشوارع، يعملوا حركات بالشوارع مزرية،
1: عصابات وتكتلات. إن شاء الله ما نرجع يعني لهيدي المشكلة اللي صارت بكورونا. نعم، شكرا لك سام، بشكرك وبشكر محبتك.
0: الله يبارك حياتكم.
1: تسلم. الله يخليك. رح نتابع نحن وياكم إذن لقاءنا الصباحي من راديو تويمية أستراليا، آخر وأهم الأخبار، ذوي انفجارات بمدينة بندر عباس وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران صباح اليوم. فإذا تكثيف العمليات والضربات الأمريكية على عدد من المناطق في إيران من بندر عباس وجزيرة قشم. خليكم معنا لمتابعة آخر وأهم الأحداث والأخبار البارزة لليوم عبر تويمية أستراليا. فاصل ومنكمل من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: الشامي. استمعتوا عبر راديو توأمي أستراليا 10:39 دقيقة باستديوهاتنا. وصل المسج بهالوقت ظاهر من قبل الشرطة اللي طبعا المعلومات اللي بتقول عن يعني الشرطة اللي عم تبحث عن شخص عمره 29 سنة بآخر مرة يعني آخر مرة شوهد بمنطقة جلينفيلد الساعة 4:30 فترة بعد الظهر نهار السبت 18 شهر جولاي. باريس يلي هو شخص من ملامح كوكازية 165 سنتيمتر طول، طوله 165 سنتيمتر، متوسط الجدي، وطبعا لابس بينك ريد هير اند عنده تاتو. فهون هيدي طبعا المعلومات اللي عم بتطلبها الشرطة. اذا اللي وصلنا مسج من قبل عناصر الشرطة اللي يعني طبعا الشرطة اللي عم تفتش عن شخص 29 سنة اسمه باريس بوريل. رح نتابع نحن وياكم مع زميلنا نشأت. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود وصباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: عديت مواضيع اليوم، خلينا نبلش بأستراليا ونرجع نروح لواشنطن ونروح على إيران. اليوم اللي عندكم بالمحكمة العليا اللي أصدرت حكم بالإفراج بكفالة لداعشية وصلت مؤخرا لأستراليا مرتكبة عدة جرائم، كانت توظف أشخاص لينضموا لداعش. كيف بتشوف هذا القرار؟
1: القرار ده الحقيقة الدول الأجنبية كلها مخترقة من الجماعات الإرهابية ومن جماعة الإخوان المسلمين، مخترقة في كل شيء، وخاصة لما بيكون حزب اللي حاكم يساري يقدر يتدخل تدخل جماعة الإخوان أو الجماعات السلفية في تخترق هذه السياسة وتخترق هذه الحكومة. وطبعا طالما بتخترق الحكومة بتخترق القضاء والتعليم والسياسة وتخترق كل ما تقدر على اختراقه، زي ما حصل في بريطانيا، زي ما بيحصل في ألمانيا، زي ما حصل في فرنسا، استراليا ونيوزيلند وهذه الدول، حتى في أمريكا كمان في اختراق. ولكن استراليا من ضمن الدول السهل اختراقها، لأنه هم الجماعات ده هي بتتكل على الديمقراطية، الديمقراطية هي اللي بتعطيها التنفس الوحيد والإنسان وحقوق الإنسان وكل العوامل ده هي يقدروا يخترقوا بها السياسة هنا في استراليا لسوء الحال. وطبعا احنا عارفين ان التاريخ بيقول يعني في معروفين يعني والمشاهد اللي احنا بنشوفها كلها يعني بتدل على ان في فعلا اختراق لجماعة الإخوان المسلمين أو جماعات الإرهابية أو السلفية للحكومة هنا، وده من ضمن الأدلة الثابتة، يعني مش محتاج أبدا حد يعمل عليها دراسة خالص، لأنك عنده حد داعش يعني حد ارتكب. ولكن حقوق المرأة، حقوق الإنسان، حقوق الديمقراطية، حرية التعبير، كل الحاجات ده هي ثغرات ممكن يدخلوا منها كل الجماعات الإسلامية أو الإخوان المسلمين، ممكن يتدخلوا فيها في منتهى السهولة. طبعا ده أكيد ما بيرضيش، حتى الجالية الإسلامية غير راضية عن هذا الاختراقات وهذه الأشياء اللي بتحصل. أنا متأكد إن هم ضد هذه التصرفات من الحكومة يعني، وده هيوصلنا لمستوى يعني في منتهى إلى حافة الهاوية لسوء الحظ.
0: نعم بكل الأحوال بنرجع هيك شوي ل يعني كمان القرار اللي أخده ممداني العمدة اللي بي طبعا عمدة نيويورك اللي كان أمر باعتقال بنيامين نتنياهو لمجرد وصوله، ولكن كان الرئيس الأمريكي اللي أصدر عبر صفحته يعني أكيد تروث سوشيال اللي كان حكي قال لا يمكن اعتقال وما رح يسمح باعتقال بنيامين نتنياهو. اللي لازم يعتقل هو النظام الإيراني والقادة الإيرانيين اللي قتلوا الناس اللي نزلوا تظاهروا واللي كانوا عم يطالبوا بمزيد من الحرية. فكيف بتشوف اليوم موقف الرئيس الأمريكي دفاعه عن بنيامين نتنياهو؟
1: هو في مذكرة اعتقال لنتنياهو، ده محدش يقدر ينكرها يعني. فهو لو هو يمتلك القانون بيكون في ايده بيسمح له ان هو يعتقله هيعتقله يعني، ما احنا ما حدش يقدر يقول ما تقدرش تعتقله. ولكن هناك ثغرات كمان في القانون تمنع اعتقال او التعرض لبنيامين نتنياهو، او عنده لانه عنده حصانه كرئيس وزراء وكده يعني، عنده حصانات كتيره في كل شيء، ولكن عنده مذكره اعتقال ما نقدرش ننكرها يعني.
0: هل يعقل أنه يسمح باعتقال نتنياهو؟
1: هو طبعا أكيد مش هيسمح 100%، مش هيسمح، ولكن في مذكرة اعتقال يعني، في يعني عليه مشكلة. ولكن الاعتقال أو يعني مثلا زي ما كنا بنشوف مثلا البشير كان عليه اعتقال وكان بيتنقل من دولة لدولة، وفي دول كتير بتستقبل ناس بيكون عليهم أحكام دولية وما حدش بيقرب منهم خالص يعني.
0: نعم.
1: ففي حاجات استثنائية بتحصل بين الدول، لأن بتكون بتتضارب هنا بيبصوا للمصالح أكتر من عملية اعتقال الشخص مثلا حاجات زي كده، ولكن في مصالح ما تقدر يعني ما يقدروش يتجاوزوها.
0: نعم.
1: مصالح كبيرة يعني مش أي كلام.
0: نرجع على موضوع كتير مهم اليوم بانتظار اللقاء المنتظر بين الرئيس جوزيف هون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف بتتوقع يكون اللقاء؟ هل رح يكون ودي؟ هل رح يكون فيه تشدد؟ فخاصة أنه الرئيس جوزيف هون يلي حامل ملفات كتير مهمة معه.
1: طبعا الملفات اللي هي طبعا خروج إسرائيل من لبنان، تسليم سلاح حزب الله، بس تسليم سلاح حزب الله هو المعضلة الكبيرة. إسرائيل قالت بنرجع بننسحب في ساعة تسليمنا للمناطق اللي هي استولوا عليها، بيسلموها للجيش اللبناني وبينسحبوا بعد ما يتأكدوا ان لا يوجد اي سلاح يهدد امن إسرائيل. في ده شيء طبيعي. ولكن هل سلاح حزب الله؟ مستحيل هيسلموا بالسهولة اللي احنا شايفينها. والجيش اللبناني ما يقدرش، ما عندهوش القدرات ان هو يسحب يعني ياخد يسحب سلاح حزب الله. ما وإسرائيل يعني بتاخد وقتها يعني، وجودها عملت الثورة على كذا أماكن. فالعملية في لبنان والخوف الكبير ان يتحط ضغط على السيد أبو محمد الشرع، أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع، بأنه هو يتدخل في نزع سلاح حزب الله، وممكن يتحط لو حتى عليه ضغوط ترامب بالتدخل لسحب أو يكون له دور، هتبقى مصيبة كبيرة، لأنها ممكن تعمل حرب أهلية، مش تصل حرب أهلية شيعية سنية. هو ده الخوف الكبير جدا. وخروج سوريا من لبنان مش هتكون بالسهولة اللي احنا متصورينها، بالعكس ده سحب سلاح حزب الله اسهل بكتير من خروج سوريا من لبنان، لو حصل ان هي تدخلت وتحط ضغط كبير على السيد الشرع بانه هو يدخل على لبنان. واللبنان يعني في مرحلة
0: طيب يعني سحب سحب سلاح حزب الله أهون من دخول سوريا، أنه
1: أهون من خروج سوريا من لبنان. نعم، من خروجها مش من دخولها. دخولها سهل، الحرب بدايتها سهلة دايما، أي حاجة
0: في الدنيا سهلة. ما هيدا السلاح، ما هيدا السلاح عم بيورطك يعني، بالنهاية هيدا السلاح عم بيورطك بحروب لا دخل لك فيها.
1: أيوة، بس الناس اللي هتدخل كمان يعني السيد الشرع صحيح ما حدش يعرف نواياه بالزبط ايه، ما حدش عارف بالزبط هل هو تخلص من هذه الأفكار اللي هو كان فيها مع القاعدة وداعش، ولا اللي احنا ما حدش لسه ما نعرفش جوه ايه. دي الحاجات دي بتظهر لما بيدخل في بلد مين هم الناس اللي هيدخلوا، مين اللي هيحرر او يسحب سلاح حزب الله، والكوفمن كمان حرب اهليه سنيه شيعيه، ودي هتكون مشكله كبيره، يعني بيج بيج بيج بيج مشكله. وخروج كمان سوريا يعني، لانها هتاخد
0: هل رح تسمح لا ما هي انت بدك تطلع انه هل رح تسمح الولايات المتحده بهذا الامر، لانه اليوم اي قرار عم يتخذ يعني خاصه اليوم في سوريا عم بيكون مدعوم أمريكيا. طيب وهل رح تسمح بعودة هيدا الفكر المتشدد اليوم واشنطن لتكون جارة بتشكل تهديد مثلا لإسرائيل؟ هيد برأيك يعني أنه
1: أي حد يعني هو أصلي دي فرصة عمر بالنسبة للسيد جوزيف عون، وهو أنه هو أمريكا هي الراعي لعملية السلام داخل لبنان، وده شيء مهم جدا جدا، وفرصة لازم ما تتعوضش، لازم يعني الواحد فرصة مهمة جدا، فرصة كبيرة مش هتحصل تاني. يعني دي
0: لما بيحكي رئيس أمريكا عن السلام بيحكي عن السلام، السلام في غزة، ولكن اليوم وين نحن اليوم؟ كمان بعد في استفزازات، بعد الوضع مزري بغزة، وهيدا من بعد ما هللنا يعني كمان عملية السلام، اليوم رجعنا يعني كمان رجعت هذه الاستفزازات اللي عم نشوفها.
1: ما هو لسه موجودين، في خلايا موجودة نائمة، زي ما في خلايا لحزب الله داخل سوريا حاليا، في خلايا اللي هي بعملية بتهريب السلاح، وكل في جوه خلايا نائمة بسوريا لحزب الله، وفي خلايا كمان لحماس موجودة لسه في غزة. دولة لازم تخلص، يعني ده في رأي إسرائيل، أنا ما بكلمش رأيي أنا الشخصي، أنا ماليش دعوة، أنا بقولك إسرائيل بتفكر إن هو هناك خلايا لابد من التخلص منها، التخلص منها مش بسهولة زي ما احنا متصورين. وبعدين في افكار كمان، وافكار مضادة دينية بالنسبة لاسرائيل، وافكار بالنسبة لحماس، والاثنين لا يتفقوا الا بالحروب، الا لازم حد، لازم حرف حرب استنزاف زي ما بيحصل بين ايران وامريكا، هو اللي بيحصل في اسرائيل، حرب استنزاف يا يا يا يا يا, يا, يا كاسب يا مهزوم، حد بيهزم وحد يعني حد في حد يا كاسب يا كسبان يا خسران، ما فيش حلول تانية، دي حرب استنزاف، لازم يعني زي ما بيقولوا بالمصري يقول لك اقطع العرق وسيح دمه، لازم هو ده اللي سوء الحظ ان وفي ناس ابرياء بيدفعوا ثمن، نعم، واشياء تدمي القلوب والعقول والعيون، نعم، ولكن هي لسوء الحظ، لأن الأشياء دي استنوا عليها سنين وسنين، وصبروا كتير وتمادوا وخلوا الحاجات الخلايا السرطانية صغيرة بقت كبرت وصعب يعني الموضوع كبير، فبده حرب من هذا النوع لسوء الحظ. يعني
0: شكرا نشأت، يعطيك العافية، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. مع فاصل غنائي بيفصلنا عن جولة أخبار الساعة 11، كونوا معنا وتابعونا برفقة راديو تؤمي أستراليا.

0: شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية، كل اللي استمعوا لبرنامجنا The Breakfast Show، كل اللي شاركونا كمان على الهواء واعطونا رأيهم بالنسبة لمواضيع اليوم ومواضيع الساعة. التغطية الإخبارية عبر راديو تعيمي أستراليا بتتابع معكم على مدار كل ساعة لمتابعة وملاحقة الخبر، أهم الأحداث اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط، وهذا بالإضافة لأخبارنا المحلية اللي دايما بتابعوها على 1638 AM. إذا رح ننتقل بهالأثناء لبريك، ومن بعد مباشرة مع جولة أخبار، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور فترة المونيك شو، وما تنسوا كمان فترة بعد الظهر بتلاقيكم زميلي كاتيانا ضمن مشوار لدرايف تايم بروجرام. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
1: Hottest hits in winter. Check them out.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك إم دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنان، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Mark Street 9897-222 خلف الKFC.
6: Today, Connor, with the top stories. Middle East analysts warn Australia could be hit with rising fuel prices and potential shortages due to the latest escalation in the war there. Iran's already closed the Strait of Hormuz as the regime and the US continue to exchange strikes. But now Iran's allies, the Houthis in Yemen, say they'll impose a blockade on Saudi Arabia. That means halting ships carrying oil through the Red Sea. Full closure would reduce global oil supply by 7% and stop most Saudi oil from leaving the region. A new study shows the spouse of someone with dementia has a higher risk of developing dementia, but that risk can vary depending on income. New research published in an American journal has examined the dementia risk among married couples in Taiwan. It found both men and women had roughly 70% higher risk of developing dementia if their partner had the condition. Spouses with a higher income and more children had a lower risk. And the US is imposing a 50% tariff on a wide range of Canadian products in response to what it calls Canada's discriminatory treatment of American cars, alcohol and dairy. White House documents show the new tariffs would apply to wine, cement, dairy, swimming pools, furniture, clothing and more. The announcement comes just days after President Donald Trump blamed Canada for wildfire smoke spreading across the US and threatened to add the cost of dealing with the pollution to existing tariffs. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد بنهارنا اليوم الثلاثة 21 تموز. بوصلكم أحلى موسيقى وأخبار جديدة مباشرة من قلب لبنان لكل بيت من بيوتكم. معكم ماريا من وسط بيروت، وين ما كنتوا سواء كنتوا هون بأستراليا أو بأي بلد تاني عم تسمعونا منه، أنا معكم كل يوم على الموعد من هلأ لغاية الساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا الموجة 1638 AM. خلينا نبلش مشوارنا سوا بموسيقى حلوة وأخبار مهمة وبتم

0: تفضل.
1: تحياتي لكل مستمعينا بأستراليا بلبنان وبكل أنحاء العالم. اليوم يمكن أجمل فكرة بهالنهار هي أنه كل واحد منا بيقدر يكون سبب بابتسامة أو بكلمة حلوة أو بمساعدة بسيطة لشخص محتاجة. أوقات أبسط المبادرات بتترك أكبر أثر. بكمل معكم وبرجع بزكي بحالة طقس سيدني لليوم غائم جزئي، الحرارة كحد أقصى 20 درجة مئوية و16 درجة على صعيد ملبورن، طقس بارد بملبورن، وهون عنا ببيروت طقسنا حار جدا بتوصل الحرارة لل31 درجة. بناخد أول استراحة سريعة من مشوارنا وبنرجع لعندكم.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي.
3: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: Play more, play more, lot more.

0: بنكمل سوا المشوار. بروح معكم لخبر صراحة بيفتخر فيه كل لبناني، مني ومنكم لكل الموجودين، كل اللبنانية الموجودين بأستراليا أو بأي مكان وعم تسمعونا. نجمتنا نانسي عجرم رح تضوي مسرح كوكاكولا أرينا بدبي بليلة موسيقية كبيرة يوم السبت 24 تشرين الأول، ورح تكون واحدة من أكبر الفعاليات الموسيقية هالسنة بحضور جمهورها الواسع من الإمارات ومن كل الوطن العربي. نانسي حتقدم بقى من أحلى أغنية قديمة وجديدة، وبتعرف قدي هيك تخلق يعني أجواء حماس مع جمهورها وين ما راحت. وصراحة نحن كلنا كلبنانيين دايما بفرحنا نشوف هالنجوم عم بيوصلوا لهيك مسارح ولهيك جمهور كبير حتى برا لبنان. من جهة تانية نانسي طلعت يعني بفيديو على يوتيوب عم بيوثق كواليس جولتها العالمية نانسي وورلد تور، وفي لهالفيديو شفناها بجانب إنسان كتير حلو وعم تحكي عن اشتياقها الكبير لوالدتها وبناتها بسبب انشغالها بالجولة، وقدي صعب توازن قدي صعب يعني تعمل توازن بين شغلها وعائلتها. وهيدا اللي بيخلينا نحس انه مهما كبر النجم بيضلوا انسان بمشاعر وحنين مثلنا كلنا. منقول مبروك مسبقا لننسي على هالخطوة الرائعة الجديدة. منتابع سوا، بناخد بريك قصير وبرجع لعندكن.
1: تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون، وستكون القمة حاسمية، بالإضافة للتصعيد على إيران. كل هالعناوين من تبعها صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو توأمية أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

New music. Australia. 2ME Australia.

خلص المونديال في قصة حلوة تصدرت يعني رجعت وتصدرت العناوين قبل ما تصير المواجهة الكبيرة بين ميسي ولامين يامال. ليونيل ميسي علق للمرة الأولى على الصورة الشهيرة يلي جمعته لامين يامال وهو بعد طفل رضيع، ووصفها أنه كانت لحظة استثنائية خصوصا بعد ما صار هالطفل اليوم خصمه بنهائي كأس العالم. فعن جد بتشوفوا أوقات حتى الفوتبول يعني بيكتب أجمل السيناريوهات الحلوة المهضومة، وهيدا واحدة من القصص. ميسي كمان أشاد بموهبة لامين يامال وقال أنه هو لاعب مميز كتير، وسبق واعترف أنه مواجهة إسبانيا حتكون صعبة، وفعلا كانت صعبة كتير، وأنه منتخب الأرجنتين رح يحاول يخفف من خطورة النجم الشاب خلال النهائي، بس ما زبطت الهيئة. وكمان بذكركم هيدي الصورة الشهيرة اللي عم نحكي عنها أوريدي خبرتكم أنه التقطت سنة 2007 ضمن حملة خيرية لليونيسف، وقتها كان ميسي بعمر 20 سنة وكان هيك بعده لاعب شاب ببرشلونة، بينما كان لامين يامال مجرد طفل عمره بالأشهر القليلة. واليوم بعد كل هالسنين رجع القدر جمعهم من جديد، بس طبعا هالمرة على أكبر مسرح بكرة القدم، يعني من هالصورة التذكارية لمواجهة على لقب كأس العالم. ومنرجع منقول ألف ألف مبروك لسبين، عن جد بيستاهلوها. منتابع سوا انتو برفقة ماريا من استوديوات 2ME وميسات من بيروت، خليكن معنا للآخر.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: نتوقف شوي عن الموسيقى الحلوة، يعني كنا مع جولة فنية رائعة من خلالها سمعنا لمحمد حماكي، ديانا حداد، سوبر ستار رغب علامة، ماجد الرومي، نادين شماس، عامر زيان، وختمنا مع كلودا شمالي. وهلأ رح ننتقل بعد لحظات لموجز إخباري تنتعرف من خلاله على كل الأحداث الجديدة والتطورات لبداية يعني أسبوع جديد، تحديدا لليوم الثلاثة 21 جولاي. فخليكن معنا ومنرجع لعندكن بساعة جديدة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: Who is this? تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with the top stories. A new front opened up in the war in the Middle East. The Iranian-backed Houthis in Yemen have announced a maritime blockade against Saudi Arabia. The Saudis move a large chunk of the world's oil through the Red Sea. Analysts say if that comes to a halt, it will put a lot of pressure on global energy markets and likely hurt Australians at the bowser. It comes as a fresh round of fighting between the US and Iran leaves a ceasefire agreement in tatters. Andy Burnham's begun his tenure as UK Prime Minister by sacking key members of his predecessor's cabinet as part of a major frontbench reshuffle. He also spent his first day in 10 Downing Street speaking to foreign allies, including US President Donald Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelensky. He signalled his support for the AUKUS submarine pact, which involves the US, UK and Australia, and has attracted plenty of controversy for its large price tag, as well as uncertainty over whether the subs will be delivered. And the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion is continuing to examine security arrangements for Australian Jewish communities during its fifth block of hearings in Melbourne. Today, it will hear evidence from members of Melbourne's Adas Israel Synagogue, which was gutted by firebombing in 2024. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: هجمات أمريكية جديدة على مواقع في إيران، وترامب يقول إن طهران ستدفع أضعافا مضاعفة مقابل مقتل أي جندي أمريكي. ترقب لبدء انتشار الجيش اللبناني في قرى عدة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ضمن اتفاقية المناطق التجريبية. استقبال رسمي وشعبي حاشد للمنتخب الإسباني عقب فوزه التاريخي على الأرجنتين وتتويجه بكأس العالم. أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي عن بدء موجة غارات جديدة في إيران، مشيرا إلى أن الضربات تهدف لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزجان جنوب شرق إيران. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وفي مدينة شيراز جنوب إيران، كما تم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في محطة بوشهر النووية. كذلك سمعت انفجارات عدة في مدينة كونارك جنوب إيران، وسمع دوي انفجار في شيراز جنوب غربي البلاد، وآخر في ميناء لينجا الجنوبي. وأظهرت لقطات فيديو متداولة ما قيل إنه انفجار ناتج عن غارات أمريكية استهدفت منطقة شابهار في إيران، ويظهر في الصور وميض ناتج عن الانفجار. تضم المدينة الواقعة جنوب شرقي إيران على ساحل خليج عمان ميناء تجاريا استراتيجيا، وتعد بوابة رئيسية لخطوط التجارة الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة في كل مرة يقتل فيها جندي أمريكي، مؤكدا أنه أصدر توجيهات بهذا الشأن إلى وزير الدفاع بيت هيكست ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين وجميع قادة الجيش الأمريكي. أصدر 268 ناشطا وأكاديميا ومسؤولا إيرانيا سابقا في الداخل الإيراني أصدروا بيانا بعنوان لا نريد حربا، دعوا فيه إلى وقف فوري للحرب. وشدد الموقعون على أن غالبية الشعب الإيراني تنشد السلام والعيش بكرامة وترفض الانجرار إلى مزيد من التصعيد.
1: 268 توقيعا تعمق الشرخ في إيران. في توقيت حرج، ناشطون سياسيون ومدنيون وأكاديميون ونقابيون وبرلمانيون سابقون يصدرون بيانا بعنوان لا نريد حربا. هذه أول مرة تتحدث فيها عريضة داخلية بأسماء وازنة الحظر المفروض على المواقف الجماعية العلنية في البلاد، لتؤكد بحسب الموقعين حق الشعب الإيراني في العيش بسلام وكرامة، وترفض استمرار الحرب وأي شكل من أشكال التحريض عليها. حراك نخبوي يأتي بينما تتحدث السلطة عن الوحدة والالتفاف، فقد عقب دعوات من الحكومة الإيرانية إلى ضرورة تعزيز الانسجام الوطني، مما يعكس تأكل قدرة النظام على حشد المجتمع وتوجيهه خلف خطابات التعبئة الشاملة. معضلة إيران هذه المرة مختلفة تماما، فالموقعون ليسوا معارضة خارجية، وهو ما يضرب السردية الرسمية التي تدعي التماسك في الداخل ويسقط ورقة التخوين التي لطالما أشهرها النظام في وجه خصومه. وما يثير خشية النظام الإيراني أكثر فهو أن يحمل هذا العصيان النخبوي فئات أخرى على رفع صوتها ضد التبعات المنهكة للصراع. فالتهاوي المعيشي هو ما دفع النخب ورموز الدولة السابقة للتكتل والخروج عن صمتهم. معدلات التضخم في البلد تخطت حاجز 88%، وأسعار المواد الغذائية الأساسية زادت بأكثر من 140%، بينما هبطت عائدات تصدير النفط الشهرية بشكل كارثي من ملياري دولار إلى أقل من 200 مليون دولار فقط نتيجة الحصار.
0: أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرات مسيرة معادية أطلقت من إيران في وقت مبكر من صباح الاثنين. وفي البحرين أعلنت هيئة شؤون الطيران أن مسيرات إيرانية معادية استهدفت أجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران من دون أن يؤثر ذلك على سير العمليات الملاحية. وفي الأردن أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة من دون تسجيل إصابات أو أضرار. وجهت قطر رسالتين إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وحملت الرسالتان حملت إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة الكويت دولة قطر عفوا نتيجة لهذه الأفعال وفق ما جاء في الرسالتين. قالت مصادر أمنية لرويترز إن طائرة مسيرة ملغومة أسقطت قرب قاعدة الحرير الجوية في العراق والتي تضم قوات أمريكية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الواقعة التي حدثت شرق مدينة أربيل. نددت السعودية بحظر الملاحة البحرية على المملكة الذي أعلنته جماعة الحوثي في اليمن، وأكدت أنها ستحمي سفنها التجارية في باب المندب وسترد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. وكانت جماعة الحوثي أعلنت عن فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية مرجعة ذلك إلى ما وصفته بأنه حصار سعودي على الموانئ والمطارات اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا وأفادت مصادر في قطاع التأمين بأن غلاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت اليوم بعد الإعلان الحوثي، مما يزيد من المخاطر التي تواجه قطاع الشحن التجاري. أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تنفيذ برنامج المناطق التجريبية في جنوب لبنان بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي إن فرقا من الأطراف الثلاثة بدأت عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق، مضيفا أنه سيرد بقوة على أي خرق للاتفاق. وتشمل المناطق التجريبية بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة تمثل ثمرة مباشرة للمباحثات التي استضافتها روما الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع الجانبين لضمان تنفيذ الاتفاق. قال مسؤول أمريكي لسكاي نيوز عربية إن إنشاء المناطق التجريبية الأولية في لبنان يمثل تقدما حقيقيا على الأرض ويتيح للدولة اللبنانية فرصة للبدء باستعادة سيطرتها الفعلية على مناطق خضعت تاريخيا لهيمنة حزب الله. وأضاف أن هذه المناطق ستسهم في بناء الثقة بين الأطراف وتوليد الزخم اللازم لتوسيع العملية والمضي نحو السلام. وشدد المسؤول على أن أي محاولة من حزب الله لعرقلة العملية أو التسلل لهذه المناطق أو إعادة التسلح فيها من شأنها أن تلحق ضررا بالغا بفرص إعادة الإعمار والسلام وبمصالح الشعب اللبناني. أعلنت حركة حماس عن انتخاب خليل الحية القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل. The greatest flashbacks of all time. 2ME. The office is closed for lunch. Lunch break.
2: What we gonna do right here is go back. Nothing. Way back. Back into time.

Dice Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلتلكن أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: يميت هلا بكل اللي انضموا لنا بهالساعه، وان شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بوقتكم معنا على 2 ام استراليا. بنكمل باغانينا الحلوه، يعني هالساعه بلشناها مع ام كلثوم، واستمعنا هلا لنجوى كرم شريك قلبي، وراح نتابع بعد الفاصل مع عاص الحلاني.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 ام أستراليا.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون، وستكون القمة حاسمة، بالإضافة للتصعيد على إيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 ام أستراليا.

0: يا أستراليا لليوم 23 من شهر جولاي.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Get the news first from 2MA.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Tonight Connor with the top stories. Analysts are worried oil prices could jump back above $100 a barrel and hit Australians at the fuel pump. Now a new front has opened up in the war in the Middle East. The Iranian-backed Houthi rebels say they're going to place a maritime blockade on Saudi Arabia, and this could mean they'll shut down a busy oil shipping lane in the Red Sea. It's another blow to US President Donald Trump, whose military has carried out another night of strikes to try and force Iran to open up another important oil shipping passage, the Strait of Hormuz. Meanwhile, the escalating conflict's high on the agenda at a meeting of Asian leaders, including Australia's Foreign Minister Penny Wong. The ASEAN Foreign Ministers meeting in the Philippines includes leaders from the US, China, Russia and the EU. Southeast Asian observers say the fuel crisis from the war has devastated countries in the region. And One Nation leader Pauline Hanson says her trip to the UK and Italy in recent weeks didn't cost the taxpayer. During the trip, she made claims without evidence about Muslim migrants during a podcast with a notorious far-right activist and convicted criminal Tommy Robinson. She also hung out with her friend and billionaire supporter Gina Reinhart at a luxury resort and a fashion show in Italy. When asked about what she discusses with Gina Reinhart, Pauline Hanson suggested the billionaires raise concerns about getting mining approvals. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يقول إنه أنهى أحدث موجة من الضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ. وترامب يدرس مقترح الوسطاء بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام من أجل إعادة إحياء مسار التفاوض وفتح مضيق هرمز. ترقب لبدء انتشار الجيش اللبناني في قرى عدة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ضمن اتفاق المناطق التجريبية. أهلا بكم. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إن الجيش الأمريكي أنهى جولة أخرى من الضربات ضد إيران تم خلالها استهداف مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي. كما قالت سنتكوم إن حركة السفن التجارية مستمرة عبر مضيق هرمز وإن القوات الأمريكية ساهمت منذ مطلع مايو الماضي في تسهيل عبور قرابة 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ضوي انفجارات قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزجان جنوب شرق إيران، كما سمع ضوي انفجارات في بندر عباس وفي شيراز وكونارك وفي ميناء لينجا جنوب إيران، وتم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في محطة بوشهر النووية. كما أظهرت لقطات فيديو متداولة ما قيل إنه انفجار ناتج عن غارات أمريكية استهدفت منطقة تشابهار في إيران. يظهر في الصور وميض ناتج على الانفجار. تضم المدينة الواقعة جنوب شرق إيران على ساحل خليج عمان ميناء تجاريا استراتيجيا وتعد بوابة رئيسية لخطوط التجارة الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة في كل مرة يقتل فيها جندي أمريكي، مؤكدا أنه أصدر توجيهات بهذا الشأن إلى وزير الدفاع بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين وجميع قادة الجيش الأمريكي. من جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا دعت فيه الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط لا يزال معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وذلك نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة. كشف مصدر إيراني لوكالة رويترز أن الوسطاء اقترحوا وقفا للضربات لمدة 10 أيام لإفساح المجال أمام جهود تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق المرحلي بين طهران وواشنطن. وقال موقع أكسيوس وفقا لمسؤولين أمريكيين إن إدارة ترامب تراجع المقترح ولا ترغب في أن تتخذ إسرائيل أي خطوات في هذه المرحلة قد تغلق نافذة الفرص الدبلوماسية، لكن هذا قد يتغير بسرعة إذا قرر ترامب أنه غير مهتم بوقف إطلاق النار. ووفقا لأكسيوس يتضمن المقترح هدنة لمدة 10 أيام وفتح ممرات الشحن في مضيق هرمز وخلق فترة هدوء تسمح لواشنطن وطهران بإنقاذ مذكرة التفاهم المتداعية. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن إيران نفذت عمليات النقل في خريف العام الماضي بعد حرب الأيام الـ12. وأعرب مسؤول عسكري إسرائيلي عن قلقه من أن الغارات الجوية في الحرب الأخيرة لم تستهدف بشكل كاف الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية. تنتقل واشنطن من استهداف القدرات العسكرية الإيرانية إلى خنق خطوط الإمداد لعزل الحرس الثوري ودفع طهران نحو التفاوض. التقرير التالي يرصد التفاصيل.
1: في غمرة التصعيد أدركت واشنطن أن كسر مخالب الحرس الثوري يبدأ من قطع الشرايين التي تغذيه. في أروقة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تشهد تحولاً دراماتيكياً يعيد رسم موازين القوى فوق رقعة جغرافية ملتهبة. ركزت المقاتلة الأمريكية على ضرب منصات الصواريخ والرادارات على امتداد السواحل الجنوبية، وانتقلت المعركة فجأة إلى مرحلة أشد قسوة وأعمق أثراً، مرحلة شل الإمدادات وخنق الشرايين. أبرز ملامحها عزل الساحل الجنوبي الإيراني وقطع خطوط الإمداد اللوجستية التي تربطه بالعمق الإيراني، حيث تستهدف الاستراتيجية الأمريكية بشكل رئيسي تقطيع شريان النقل البري والسكك الحديدية حول مدينة بندر عباس الاستراتيجية ومحافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، إلى جانب مواقع عسكرية في محافظتي الأهواز وسيستان وبالوشستان. أما الأهداف الأمريكية فتتمحور حول تقطيع هذه الشرايين لثلاث غايات رئيسية: عزل الموانئ عبر شل حركة الإمدادات القادمة من وإلى الموانئ الإيرانية الرئيسية وعزلها عن بقية المدن الإيرانية، فضلاً عن تقييد الحركة العسكرية من خلال قطع خطوط الإمداد عن القوات والحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تعطيل الحركة الملاح الدولية في مضيق هرمز. أيضاً استراتيجية أمريكية جديدة لفرض الضغط العالي غايتها عزل الحرس الثوري تماماً عن تمركزاته ومخازنه اللوجستية في مدن العمق مثل يزد ولورستان. حرب استنزاف تسابق الزمن لحسم معركة اللوجستيات. هذا التحول يتجاوز الخطوط التقليدية للردع، إذ يحمل في طياته رسالة دبلوماسية حاسمة تنقلها أطراف إقليمية: إما الخضوع لمائدة التفاوض بجدول زمني محدد أو مواجهة طوفان جديد من القصف.
0: دانت البحرين بشدة الاعتداءات الإيرانية المتكررة بالصواريخ والمسيرات على منشآتها المدنية والحيوية، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا للقانون الدولي. واستنكرت استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا لسلامة الطيران الدولي، وشددت على حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية أراضيها ومنشآتها، مثمنة كفاءة دفاعاتها الجوية في التصدي للهجمات. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرات مسيرة معادية أطلقت من إيران في وقت مبكر من صباح الاثنين. وفي البحرين أعلنت هيئة شؤون الطيران أن مسيرات إيرانية معادية استهدفت أجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران من دون أن يؤثر ذلك على سير العمليات الملاحية. وفي الأردن أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن اعتراض ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة من دون تسجيل إصابات أو أضرار. وجهت قطر رسالتين إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وحملت الرسالتان إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال، وفق ما جاء في الرسالتين. قالت مصادر أمنية لرويترز إن طائرة مسيرة ملغومة أسقطت قرب قاعدة الحرير الجوية في العراق والتي تضم قوات أمريكية. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الواقعة التي حدثت شرق مدينة أربيل. نددت السعودية بحظر الملاحة البحرية على المملكة الذي أعلنته جماعة الحوثي في اليمن، وأكدت أنها ستحمي سفنها التجارية في باب المندب وسترد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. وكانت جماعة الحوثي أعلنت عن فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بأنه حصار سعودي على الموانئ والمطارات اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا وأفادت مصادر في قطاع التأمين بأن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ازدادت اليوم بعد الإعلان الحوثي، مما يزيد من المخاطر التي تواجه قطاع الشحن التجاري. أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تنفيذ برنامج المناطق التجريبية في جنوب لبنان بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي إن فرقا من الأطراف الثلاثة بدأت عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق، مضيفا أنه سيرد بقوة على أي خرق للاتفاق. وتشمل المناطق التجريبية بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة تمثل ثمرة مباشرة للمباحثات التي صادفتها روما الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع الجانبين لضمان تنفيذ الاتفاق. قال مسؤول أمريكي لسكاي نيوز عربية إن إنشاء المناطق التجريبية الأولية
2: ساعة جديدة بلشت معكم مستمعين على توأمي أستراليا، وإن شاء الله تكون خفيفة وحلوة على الجميع. بنكفي مع غنية بتوصف شعور بيعرفه كتار، وقت المشاعر تكبر حتى الكلام بيصير يخبص. رح نسمع برفقة وائل جسار بتلبك.

0: وبانتظار لزيارة مستمعينا المرتقبة اليوم للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، بتبقى الأمال معلقة على أنه تحمل معها نتائج إيجابية إن شاء الله للبنان، سواء على صعيد تثبيت الاستقرار بالجنوب أو دعم الجيش اللبناني أو تعزيز فرص التعافي الاقتصادي. فمنتمنى هيك نشوف الأخبار الحلوة، والأكيد أنه كل اللبنانيين اليوم وين ما كانوا موجودين مش بس بلبنان عم يترقبوا أي خطوة ممكن تفتح باب أمام مرحلة أكثر هدوء أكثر استقرار. إن شاء الله تكون هيدي الزيارة يعني هيك فاتحة خير على لبنان، ونرجع نسمع أخبار إيجابية بتطمن كل اللبنانيين وبتطمنكم جميعا. رح ناخد وقف صغير مع البريك، ما تروحوا بعيد لأنه من بعدها رح نرجع للفنانة عبير نعمة، هيدا وطني.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

Australia. 2ME Australia.

0: من عند الشحرورة الصبوحة وهالغنية الحلوة رقصني دخلك يا حبيبي وأجواءنا الرائعة على 2M يا أستراليا. منروح لبكرة الأربعة منشوف أحوال الطقس كيف حتكون بسدني. بكرة غائم جزئي، درجات الحرارة 20 و 16 درجة على صعيد ملبورن، بارد وممطر بملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا الحار مستقر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 31 درجة مئوية. انتو برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت، وأطيب التحيات وجهلكن ياها من هون من قلب العاصمة بيروت لعندكن وين ما كنتو. Hey!
1: 2ME أستراليا. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: موسيقى أكثر. 2ME 2ME 2ME

0: برفقتكم مكملين مشوارنا، ومن بعد ما سمعنا للفنان فارس كرم على الخير ناوي منكمل بأجوائنا الحلوة وبأخبارنا. ومن المنطقة مستمعينا، الأجواء بين أمريكا وإيران عم بتصير أخطر يوم بعد يوم، وفي تحذيرات جدية أنه المواجهة بعد تكبر أكثر. بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، واشنطن وطهران صاروا قريبين من حرب أوسع، خصوصا بعد أسبوع من الضربات المتبادلة وارتفاع عدد القتلى والمصابين بين الجنود الأمريكيين. مسؤول أمريكي قال إنه البنتاغون عم بيزيد عدد التيارات العسكرية بالمنطقة تحسبا لأي تصعيد جديد، بس بنفس الوقت حذر إنه مخزون الصواريخ البعيدة وأنظمة الدفاع الجوي عم بينقص، وإنه في معدات ضررت وما عاد سهل أبدا يعني إرسال دعم إضافي. بصراحة أخطر شيء بهيك وضع إنه كل طرف مستمعينا يعني يكون هو عم بيصاعد من جهته، بينما قدرته على السيطرة على الحرب عم بتقل. منشوف يعني من ناحية تانية القدرة على السيطرة كتير قليلة. الخبراء كمان حذروا من أي دخول بري أمريكي جوا إيران، لأنه القوات بعيد الحالة بتصير هدف مباشر للصواريخ والمسيرات، وممكن إيران ترد بهجمات أوسع على القواعد الأمريكية أو حتى تحاول تعطل الملاحة بمضيق هرمز. بحسب التقرير، أمريكا وسعت ضرباتها على مواقع إيرانية بعدة مناطق، بينما طهران واصلت هجماتها على أهداف بالخليج والأردن، وأعلنت مسؤوليتها عن استهداف ناقلتي نفط بمضيق هرمز. وهيدا التصعيد كمان إجا بعد انهيار وقف إطلاق نار مؤقت، ورجع المخاوف من أزمة جديدة بإمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار عالميا. أما حصيلة الجنود الأمريكيين فوصلت بحسب المعلومات إلى 17 قتيل وأكثر من 420 مصاب، فأكيد الوضع يعني دقيق جدا مثل ما عم نشوف. أي ضربة زيادة ممكن تنقل المنطقة كلها من مواجهة محدودة لحرب ما حدا بيعرف وين بتوصل وين بتوقف. إن شاء الله يعني ما بيصير أي ضرر، إن شاء الله هالشي كله رغم هالأخبار يلي عن جد ما بتطمن، بس منتمنى أنه تهدى الأوضاع وما يجد أي شيء تاني يأثر مش بس على المنطقة بل على العالم كله. بكمل معكم المشوار، وبعد استراحتنا رح نكون مع الفنان الكبير كاظم الساهر. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music. I know.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: Hello. 2ME Australia.

0: موجز الأخبار من راديو توأمية أستراليا. بعد لحظات رح نسمعه نحن وياكم وبنرجع أكيد منتابع مشوارنا الحلو دايما على توأمية أستراليا 1638 AM.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
10: 24/7 on the air every hour. First
11: 2ME
10: Australia News.
11: ABC News.
12: Today, Connor, with the top stories. Analysts are worried oil prices could jump back above $100 a barrel and hit Australians at the fuel pump. Now a new front has opened up in the war in the Middle East. The Iranian-backed Houthi rebels say they're going to place a maritime blockade on Saudi Arabia, and this could mean they'll shut down a busy oil shipping lane in the Red Sea. It's another blow to US President Donald Trump, whose military has carried out another night of strikes to try and force Iran to open up another important oil shipping passage, the Strait of Hormuz. Meanwhile, the escalating conflicts high on the agenda at a meeting of Asian leaders, including Australia's Foreign Minister Penny Wong. The ASEAN Foreign Ministers meeting in the Philippines includes leaders from the US, China, Russia and the EU. Southeast Asian observers say the fuel crisis from the war has devastated countries in the region. And One Nation leader Pauline Hanson says her trip to the UK and Italy in recent weeks didn't cost the taxpayer. During the trip, she made claims without evidence about Muslim migrants during a podcast with the notorious far-right activist and convicted criminal Tommy Robinson. She also hung out with her friend and billionaire supporter Gina Reinhart at a luxury resort and a fashion show in Italy. When asked about what she discusses with Gina Reinhart, Pauline Hanson suggested the billionaires raise concerns about getting mining approvals. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: إيهاب الأقدي، الجزيرة، الغندوري، جنوب لبنان. السلام عليكم السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني وهجمات إيران على دول بالمنطقة والوضع في مضيق هرمز وملف المناطق التجريبية التي أعلن البدء بتشغيلها في جنوب لبنان. وفي آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، قالت إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ ومسيرات ودفاع جوي، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد، وبوقوع 14 انفجارا في مدينتي كاتارك وجهبار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وبانفجار بمدينة شيراز في محافظة فارس جنوبي البلاد. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها أو تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وذلك في تعليق على الإعلان عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات إيرانية. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرئيس ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، وأضاف أن الضربات المدمرة على إيران ستستمر حتى يقرر الرئيس ترامب خلاف ذلك. وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحاته للجزيرة إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وإن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. في هذا السياق وصل وزير الداخلية الإيراني إلى إسلامآباد لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما دفع طاقمها إلى إخلائها، ولاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار بناقلتين أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي، وأضاف أن مضيق هرمز يظل مغلقا ما استمرت ما وصفته بأعمال عدائية أمريكية في المنطقة. في الأثناء تحدثت وكالة الأنباء الكويتية عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، فيما قال الجيش الإيراني إنه استهدف بصواريخ أرض معدات للجيش الأمريكي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعرفجان بالكويت. وفي شأن هذه الهجمات قال الحرس الثوري الإيراني إن عملياته ضد التجهيزات الأمريكية في البحرين هدفها تمهيد الطريق للعملية الواسعة المقبلة. من جانبها وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، وقالت فيهما إنها تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. وفي الشأن اللبناني أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تشغيل المناطق التجريبية في جنوب لبنان تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وقالت الخارجية الأمريكية إن المناطق التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبي لبنان بموجب الاتفاق الثلاثي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم اليوم الثلاثاء. وفي قطاع غزة أعلن مصدر بمستشفى الشفاء سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة. وحول آخر التطورات المتعلقة بالتطورات في إيران والضربات الأمريكية الأخيرة، ولليوم العاشر ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، ما الذي يتضح بشأن ما استهدفته الولايات المتحدة في الساعات الماضية في إيران؟
14: مراد، القيادة المركزية في بيانها أشارت إلى أن الاستهدافات أو الضربات العسكرية الأمريكية استهدفت قدرات هجومية بحرية لدى إيران، أنظمة رادار ورصد، منصات ومخازن صواريخ ومسيرات وأنظمة دفاع جوي، وأن هذا ضمن الجهد الأمريكي المستمر منذ 10 أيام لتقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد صرح من أن الولايات المتحدة هي من سيفرض السيطرة على المضيق وينتزع بذلك المضيق من يد إيران كورقة تفاوضية. هناك أيضا ما نقلته مصادر عن أو مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن هناك أيضا استعدادات جارية عبر نقل أو نشر مزيد من الطائرات العسكرية الأمريكية في المنطقة تحسبا لأي قرار قد يصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع هذه الحملات الجوية العسكرية ضد إيران، وأن تشمل أهدافا أوسع من فقط تقويض قدرات إيران العسكرية التي تهدد المضيق بالاتجاه نحو ربما منشآت نووية وأهداف قرب العاصمة طهران، وأنه من المرجح أن تشارك إسرائيل في هذا الجهد العسكري إن قامت الولايات المتحدة باتخاذ هذا القرار. وكان موقع أكسيوس أيضا قد ذكر نقلا عن مسؤول إسرائيلي من أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى استعدادا لأي قرار أمريكي بتوسيع الضربات العسكرية على إيران وأن تكون إسرائيل مشاركة في هذه الضربات. موقع أكسيوس أيضا نقل مراد عن مصادر إقليمية وأمريكية عن ما جرى في يوم السبت الماضي 11 يوليو في العاصمة العمانية مسقط في المفاوضات التي جرت هناك، وأن تم بحث صيغ لإدارة مضيق هرمز، ومنها مثلا صيغة مضيق ماكرا بين إندونيسيا وماليزيا، حيث تقوم إندونيسيا وماليزيا بفرض رسوم جراء خدمات معينة للسفن العابرة للمضيق دون أن تفرض رسوم على مسألة العبور بحد ذاتها. لكن ما حدث من هجوم واستهداف لمواقع أمريكية في الأردن سقط خلالها قتلى أمريكيون قتل هذا الزخم السياسي، ودفع الرئيس الأمريكي لاتخاذ القرار بمعاقبة إيران والرد على هذا الهجوم، وأنه لم ينهي هذا الرد بعد، وأن الولايات المتحدة تفكر مليا بتوسيع نطاق هجماتها للضغط أكثر على إيران سواء بالهجمات العسكرية أو بالحصار البحري، وهو عامل ضغط اقتصادي على إيران لدفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات والوقف عن تهديد السفن واستهدافها وهي السفن العابرة لمضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. لكن حتى اللحظة وإذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي والتفكير في توسيع الضربات العسكرية وما تحدث به وزير الطاقة من أن الرئيس لا يزال يميل إلى الحل الدبلوماسي لكن لا يرى في إيران شريكا يمكن الوثوق فيه، وعلى ذلك يمكن للولايات المتحدة المضي لوحدها لتأمين حركة الملاحة في المضيق دون أن انتظار أي تجاوب إيراني، كل هذا يصب في اتجاه ما تتناقله وسائل الإعلام الأمريكية من أن لدى الولايات المتحدة خططا عديدة وضعت على طاولة الرئيس يبحثها في حال اتخذ القرار بتوسيع الضربات العسكرية على إيران. محمد،
13: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران. نور الدين، ما الذي اتضح بشأن حصيلة اليوم 10 من القصف الأمريكي على إيران؟
15: بخلاصة هي هجمات محدودة جدا مقارنة مع الأيام السابقة، هجوم على محافظتين بالتحديد أو 3 محافظات لكن بمناطق محدودة، محافظة هرمزغان حيث تم استهداف بندر عباس وجزيرة شيرك وقسم، وهذه من المناطق التي تستهدف منذ بداية الهجمات الأمريكية على المناطق الساحلية لإيران، ثم الهجوم على محافظة سيستان بلوشستان وبالتحديد على ميناء كونارك وميناء تشابهار، هذين الميناءين اللذين يستهدفان منذ مدة لأهميتهما الاستراتيجية بإطلالتهما على خليج عمان والقرب من بحر عمان، بالإضافة إلى الاستهداف لمدينة شيراز، استهدافين في مدينة شيراز وهي بمحافظة فارس، غير ذلك لم تسجل أي هجمات أخرى، ما يعني أن الحصيلة اليوم حصيلة نوعا ما أخف وقليلة مقارنة مع الأيام السابقة. الجيش الإيراني وحتى الرد الإيراني كان ردا محدودا نوعا ما في الرد على الهجمات الأمريكية، وما تم إعلانه فقط من قبل الجيش الإيراني عن إطلاق دفعات صاروخية من صواريخ أرض أرض باتجاه دولة الكويت، ويقول الجيش بأنه استهدف بهذه الصواريخ مناطق لإطلاق صواريخ.
0: العودة لكم مستمعينا بعد هالعناوين اللي استمعنا لها، يعني من استديوهات الأخبار منرجع لاستديوهات الهواء ومنروح للموسيقى الحلوة ومع غنية بتحمل ريحة الوطن الحبيب وذكرياته، فيروز ووديع الصافي تبقى بلدنا.

0: وهيدي كانت غنية سر بريء للفنان سعد رمضان، إن شاء الله تكون نالت كل أعجابكم. رح أرجع وذكر بحالة طقس سيدني لبكرة الأربعاء، رح يكون غائم جزئي، درجات الحرارة 19، وبارد على صعيد ملبورن 16 درجة مئوية. أما هون ببيروت فطقسنا الحار مستمر وبتوصل الدرجات لل 31 درجة مئوية.
1: 2M. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
4: تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون، وستكون القمة حاسمية، بالإضافة للتصعيد على إيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

2ME Australia.

بحييكم مستمعين راديو 2 أميا أستراليا، وبروح أنا وياكم لآخر خبر يعني بشارككم إياه من أجواء المونديال يلي عشناها انبسطنا فيها. وبعد يعني في 4 سنين

0: سنة 2011 ديلفونتي خسر شغله مع نادي أليفس وقعد حوالي السنة ونص بلا تدريب. خلال هالفترة شاف إعلان بالصحيفة أنه الاتحاد الإسباني عم بيفتش على كوتش للفئات العمرية، فقدم للوظيفة، قدم عليها، ومن هناك بلشت الحكاية. اشتغل مع منتخبات الشباب، خرج جيل كامل من النجوم، كمان قبل ما يستلم المنتخب الأول يعني سنة 2022 ويقوده للفوز بكأس أوروبا ودور الأمم الأوروبية واليوم كأس العالم. بصراحة هيدا واحدة من القصص كمان اللي بتثبت أنه أوقات فرصة صغيرة تقدر تغير حياة شخص بالكامل، ويمكن تغير تاريخ منتخب كامل كمان. وبعد الفوز على فرنسا بنصف النهائي، ديلفونتي كان واثق وقال انه اسبانيا هي افضل منتخب بالعالم، واليوم قدر يثبت هالشي على ارض الملعب، وكمان يعني قدر يحقق نجاح كتير حلو لا هيدا الفريق. ما بننسى انه ورا هالفريق الناجح في كوتش، في مدرب قدر يحقق شيء اكتر من رائع. منتابع نحن وياكم مشوارنا وبأوقاتنا اللي بقيت من هالأربع ساعات، إن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت رايق حلو، بتمنى بقية نهار ممتع للجميع.
1: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدوليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is Saya مارمتا، هو شفيع المدمنين، باترن سينت اوف الكوهوليكس، لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة، منخصصها للقديس متاياس أو متا. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين، وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير، مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة شفع فينا، the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لكل محبين دارك شوكليت هالخبر لألكن ولألي كمان، لأنه أنا من أطيب الشوكولا عندي الدارك. كيف فينا نتناول هالشوكولا من دون ما نوقع بفخ الكالوريز؟ الشوكولا الدارك ما لها علاج طبي ولا وسيلة سحرية لنقص الوزن، هي غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، وإن كان تناول كمية صغيرة منها ممكن يساعد بشكل غير مباشر بالحد من الرغبة الشديدة بتناول السويتس، إلا أنه ينصح باختيار اللي بتحتوي على نسبة كاكاو بتتراوح بين 70 و85%، بتوفر هالنسبة التوازن بين الفوائد الصحية والطعم المقبول. كما ينصح بالانتباه إلى توقيت تناولها خاصة عشية بالمساء، لأنه بتحتوي على ما بين 20 و30 ملي جرام من الكافيين بكل 30 جرام، وتكمن القيمة الغذائية للشوكولا الدارك باحتوائها على فلافونولز الكاكاو، وهي مركبات طبيعية مضادة للأكسدة قد تسهم بدعم صحة القلب وتحسين تدفق الدم. وبتبقى دارك شوكولات نوع من السويت يعني، ومنا غذاء صحي بحد ذاته، وللاستمتاع بفوائده من دون ما توقع بفخ الكالوريز ينصح كمان بالاكتفاء بحصه يوميه بتتراوح بين 20 و30 جرام فقط. ننتقل معكم مستمعينا الى استراحه سريعه، ونرجع من بعدها بنكمل مع اغاني بنختم فيها هالمشوار برفقتي لليوم. خليكن معنا.
1: ريلاكس وذ ذا بريكفاست شو مع كلود كل يوم صباح. On 1638
2: 2ME أستراليا. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: أنجرونا أنجرينا بودي بودي لومبا
8: أيام توني حتشيتي لبنيز
7: هتي هتي
8: يس حتشيتي

0: وبهالأثناء بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. بشكر كل اللي تابعونا وكانوا معنا بهالأربع ساعات. إن شاء الله قدرنا نضيف لنهاركم ولو شوية موسيقى حلوة وأجواء رايقة. بتمنى تكفوا نهاركم بكل خير وأهم شيء راحة البال. وهلأ بترككم مع نشرة أخبار الساعة 3 إن شاء الله تكون حاملة يعني أخبار حلوة يا رب. لتابعوا أبرز المستجدات وبعدها أكيد بتكملوا برفقة زملائي على 2ME أستراليا. كان معكم ماريا، إلى اللقاء.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: تمام السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
11: ونستهل النشرة بالعناوين. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية. جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، ووزير الداخلية الإيراني في إسلام أباد. الحوثيون يعلنون حصارا بحريا على السعودية والرياض تندد. في النشرة أيضا أندي بيرنام يعد بتغيير جذري مع توليه رئاسة وزراء بريطانيا.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. أعلنت واشنطن مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في حزيران يونيو، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما، إعلان وصفه مسؤول أمريكي بالخطوة نحو إعادة تأكيد سلطة الدولة اللبنانية في المنطقة، وذلك عشية لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. من بيروت نقول نصيف.
12: السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت يعقد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، وهو أعلى تواصل بين الدولتين، فيما استبقت هذا الاجتماع جرعة دعم مفاجئة في توقيتها بأن أعلن مساء الاثنين عن بدء انسحاب إسرائيلي من محيط زوتر الغربية. هذا الانسحاب يرمي إلى مباشرة تطبيق منطقة تجريبية أولى في بلدات صريفة وفرون وزوتر الغربية قبل الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية. المنطقة الأولى هذه تخلو من احتلال إسرائيلي، إلا أن المراد منها امتحان الجيش اللبناني ومقدرته على فرض سلطته على البلدات الثلاث ومنع عودة حزب الله إليها. طبعا لذلك قال الجيش اللبناني مساء أمس إنه أجرى دوريات في المنطقة التجريبية خصوصا فرون وصريفة وهما غير محتلتين. أهمية انطلاق المنطقة التجريبية ترجمة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي عشية القمة تكريس الرعاية الأمريكية، خصوصا وأن الولايات المتحدة تعهدت تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته أنه سيجري تعديلات على مواقعه في إحدى المناطق التجريبية بجنوب لبنان، وذلك لتمكين الجيش اللبناني من أداء مهمته وفق ما أفاد مصدر عسكري إسرائيلي. المصدر قال إن التعديلات ستجرى مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن جنود الجيش الإسرائيلي وصون حقه في الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات. تزامنا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، فيما أعلن الجيش الإيراني فجرا أنه استهدف بالصواريخ قاعدة أمريكية في الكويت، فيما أكدت طهران أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة. فايزة مصطفى.
13: جمهورية إيران الإسلامية منخرطة في حرب شاملة، هذا ما قاله رئيسها مسعود بازشكيان داعيا إلى تقبل التداعيات الطبيعية للمقاومة على حد تعبيره. تصريح يأتي في خضم اتساع رقعة الضربات الأمريكية التي شملت مدينة بوشهر حيث توجد محطة الطاقة النووية، كما استهدفت محطة دارخوين النووية التي لا تزال قيد الإنشاء وفق السلطات الإيرانية، التي أعلنت أيضا عن مقتل شخص وإصابة آخرين في ضربات أمريكية على تبريز في شمال غرب البلاد. وفيما تقول طهران إن المواقع المستهدفة مدنية، تؤكد واشنطن استهداف مواقع عسكرية. وفيما تبنت طهران مسؤولية مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز، تواصل قواتها استهداف مصالح أمريكية في دول خليجية والأردن، وعليه أعلنت كل من الكويت والبحرين عن تصدي دفاعاتهما الجوية لما تصفاه بهجمات معادية.
11: والحرس الثوري الإيراني أعلن هذا الصباح أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان ناقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. هذا ووصل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني بالأمس إلى باكستان إحدى الدول الوسيطة إلى جانب قطر وعمان. مصدر مطلع قال إن مومني سيجري محادثات مع مسؤولين باكستانيين، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الزيارة مرتبطة بجهود الوساطة الباكستانية لإنهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. من طهران علي الباشا.
14: أعلن طهران رسميا زيارة وزير الداخلية الإيرانية إلى إسلام أباد، زيارة ورغم أن العنوان الأبرز لها إعادة ترسيم العلاقات الأمنية بين الجارتين، إلا أنها لن تكون بعيدة عن دور الوساطة الذي تلعبه باكستان بين طهران وواشنطن، خاصة مع الدور البارز الذي لعبه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي زار طهران 3 مرات في الأسبوع الذي انتهى بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كشف عن تسلل تعلم طهران اقتراحات من قبل بعض الوسطاء تهدف إلى خفض التوتر القائم بين إيران وأمريكا. ورغم أن إسماعيل بقائي لم يكشف عن التفاصيل، إلا أنه أكد أن طهران وإلى جانب الرد على النار بالنار لن تفوت الفرص الدبلوماسية إذا ما كانت ستؤدي إلى إنهاء ما وصفه بالجرائم الأمريكية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال في مؤتمر صحفي إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية على البلاد. يتزامن التصعيد بين واشنطن وطهران مع إعلان الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم التوتر. إعلان نددت به السعودية بشدة وأثار العديد من ردود الفعل. سليمان ياسيني.
15: إعلان فرض حظر على الملاحة البحرية المتجهة إلى السعودية برره الحوثيون بأنه رد على الحصار المفروض على اليمن منذ سنوات دون توضيح كيفية تنفيذها. القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور إعلانه يعد خطوة تصعيدية جديدة تأتي وسط التوتر المتزايد في المنطقة وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة. ومن جانبها نددت الرياض بما وصفته بادعاءات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بأن السعودية تحاصر الشعب اليمني، مؤكدة أنها سترد بحزم وقوة على تهديدات الحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن تهديد حرية الملاحة قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. ويرى محللون أن الإعلان حتى دون تنفيذ مباشر قد يثير مخاوف شركات الشحن ويؤثر في حركة التجارة وأسواق النفط، خاصة وأن موانئ البحر الأحمر تمثل منفذا رئيسيا لصادرات النفط السعودية في ظل القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.
11: قالت مصادر أمنية إن طائرة مسيرة ملغومة أسقطت قرب قاعدة الحرير الجوية في العراق والتي تضم قوات أمريكية. بعد زيارته إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيبدأ رئيس الوزراء العراقي علي زيدي من نهاية الأسبوع الحالي جولة إقليمية تشمل عدة دول يستهلها من إيران في ثاني زيارة له إلى الخارج بعد توليه مهامه. فايزة مصطفى.
16: حسب مصادر عراقية، ستشمل جولة رئيس الوزراء علي الزيدي في الفترة المقبلة إيران وتركيا وسوريا والسعودية. يرافقه فيها وزراء ومسؤولون أمنيون ورجال أعمال. ورغم اختلاف أجندة كل زيارة، فإن القاسم المشترك بينها يتمثل في سعي بغداد إلى إيصال رسالة تؤكد تمسكها بسيادة النائب النفس عن أي اصطفاف في المنطقة، وهي رسالة سيحملها الزيد إلى طهران بالدرجة الأولى. وفي طهران سيوقع الزيد مع المسؤولين الإيرانيين نهاية الأسبوع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة. ووفقا للمصادر، ستتصدر المباحثات ملفات الأمن والفصائل العراقية والتعاون الاستخباراتي وأمن الحدود وآلية الحد من تداعيات الحرب في المنطقة على العراق. وستأتي الزيارة أيضا في أعقاب استهداف طائرة مسيرة إيرانية ناقلت نفط جنوب العراق، إضافة إلى مقتل عناصر من جماعة كردية معارضة لطهران في هجوم بضواحي السليمانية بإقليم كردستان العراق.
11: ذكرت حركة حماس أنها اختارت خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة في خطوة يقول محلل إنها قد تشير إلى موقف أكثر صرامة من جانب الحركة تجاه دعوات نزع السلاح. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بلغورود الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. والسلطات الأوكرانية قالت إن روسيا صعدت من قصفها لأوكرانيا ما أسفر عن مقتل العشرات في ضربات صاروخية منذ بداية الشهر. منيا بالعافية.
17: أدت ضربة بمسيرة أوكرانية استهدفت حافلة في مدينة بمنطقة بلغورود الروسية الحدودية إلى مقتل 5 مدنيين وفق السلطات المحلية، كما أصيب أكثر من 20 مدنيا آخرين بينهم 3 في حالة حرجة. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين جراء ضربات روسية طالت مناطق عدة. ويأتي هذا في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف بعد هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية استهدف العاصمة الروسية موسكو ومحيطها، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص وفق السلطات الروسية. في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشآت لوجستية ومستودع نفط قرب موسكو في إطار ما تقول كييف إنه رد على الضربات الروسية المتواصلة. كما أعلنت أوكرانيا استهدافها 7 سفن روسية في البحر الأسود وبحر أزوف، ليرتفع عدد السفن التي تعرضت لهجمات خلال الشهر الجاري إلى 183 سفينة وفق القيادة الأوكرانية للمسيرات.
11: إلى المملكة المتحدة، حيث كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنام الذي تعهد إحداث تغيير جذري في المملكة حكومته الجديدة مستبعدا المقربين من سلفه كير ستارمر، وذلك بعد توليه منصبه كسابع رئيس وزراء لبريطانيا منذ العام 2016. المزيد تنقله مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
18: مع بدء أندي بيرنهام مهامه رئيسا للوزراء، أعلن أول تعديل وزاري واسع في حكومته، حمل مفاجآت بارزة وأعاد عددا من الوجوه التي غادرت السلطة في الأشهر الماضية. فقد أعاد أنجيلا رينر إلى وزارة الإسكان بعد استقالتها العام الماضي على خلفية قضية ضريبية، فيما عين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرا للمالية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن هيلي كان قد استقال من وزارة الدفاع احتجاجا على رفض حكومة كير ستارمر الالتزام برفع الانفاق الدفاعي. كما عين إد ميليباند وزيرا للخارجية، وأعاد لويز هيج إلى الحكومة بمنصب وزيرة أولى، بينما خرج عدد من أبرز المقربين من ستارمر من الحكومة. وأكد بيرنهام في أول خطاب له أن أولوياته ستكون إنهاء ظاهرة التشرد وتحسين أداء العمل السياسي، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة لحكومته. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
11: الرئيس الأمريكي قال إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، مشيدا بالعلاقة المتميزة التي تربط بين واشنطن ولندن. أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا بالألاف باتجاه البرلمان في نيودلهي احتجاجا على عمليات غش يشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية. وهبة خدش.
19: في العاصمة الهندية نيودلهي، ورغم سمائها الممطرة وحواجز الشرطة وغازها المسيل للدموع، سار ألاف الطلاب نحو برلمانهم وطالبوا باستقالة وزير التعليم الذي يحملونه مسؤولية المخالفات التي يشتبه في أنها شابت الامتحانات الجامعية. وكانت شرطة المدينة قد نشرت قوات كبيرة لحماية البرلمان والمباني العامة، وأشعرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المخالفين للحظر معرضون للملاحقة الجنائية. وتزامنت هذه التعبئة مع افتتاح الدورة البرلمانية، والتي ندد خلالها زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ باستخدام الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين، ودافع عنهم قائلا إن الأمر يتعلق بمستقبل أولادنا. ويقف وراء هذه المسيرات حزب شعب الصراصير، وهي حركة أنشئت مؤخرا عبر الأنترنت في أيار الماضي لتوحيد صفوف موجة غضب متصاعدة في البلاد ضد إخفاقات وفضائح تطال امتحانات التعليم العالي بشكل متكرر.
11: أفادت هيئة إدارة الكوارث الأفغانية بمصرع ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 80 جراء فيضانات ضربت ولاية نورستان مع فقدان أكثر من 100 شخص. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية، جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، ووزير الداخلية الإيراني في إسلام أباد، الحوثيون يعلنون حصارا بحريا على السعودية، والرياض تندد.

Edisa Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالإسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول لها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. Jesus say, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. نرجع لعنكم تنطلع عليكم بمشوار جديد، نهار جديد. وصلنا سوا ليوم الثلاثة، اليوم 21 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 20 درجة على الصعيد ملبن 15. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل معكم لغاية الساعة 8 المساء. رح نكمل برفقتكم مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية أيضا عبر أثير راديو 2ME. كل ساعة على رأس الساعة نتوجه لها عند الزملاء بغرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات. رح كمان نتعرف على معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا، وجديد الإصدارات الموسيقية، كل الأغاني الجديدة والحديثة بتتعرفوا عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME. منروح لأول فاصل استراحة لمشوارنا وبنرجع تنبلش سوا. Bonsoir.
1: 2ME, your hit music machine. Hit music only. 2ME.
0: موجز اخباري من تابعو سوا عبر اثير راديو 2ME 1638 AM.
2: Will Howard Evans with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson says she has never advocated for the White Australia policy. During a podcast interview with far-right activist and convicted criminal Tommy Robinson, Senator Hanson linked the start of Australia's migration issues to the end of the White Australia policy. Speaking at an event in Perth today, the One Nation leader says her comments about the policy on Mr. Robinson's podcast were a response to his question. An independent review into the family circumstances of Kumanjaya Little Baby prior to her tragic death has found serious departmental failures over how her case was managed. Kumanjaya Little Baby was allegedly murdered near Alice Springs in April. Led by former New South Wales Police Commissioner Karen Webb, the review has found failures in how the NT Child Protection Department responded to reports of violence in the girl's family and has made 7 recommendations, including the need for a reset of the department's operating model. President of the South Sydney Synagogue, George Foster, has told the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion that he was left shaken by protests on the steps of the Sydney Opera House following the October 7 Hamas attacks. The protest, which featured offensive chants, drew significant criticism from authorities. Dr. Foster says he never thought he would see such a thing in Australia. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 5 والنصف صباحا في باريس.
1: سليمان ياسين وموجز إخباري جديد، ماذا في جعبتك سليمان؟ صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل. والبداية بإعلان الجيش الإسرائيلي إجراء تعديلات على مواقعه في أحد المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وذلك لتمكين الجيش اللبناني من أداء مهمته وفق ما أفاد مصدر عسكري إسرائيلي. وقبل ذلك أكدت الولايات المتحدة أن لبنان وإسرائيل سيباشران تطبيق المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. أكد الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي. من جانبه أعلن الجيش الإيراني في وقت مبكر اليوم بأنه استهدف بالصواريخ قاعدة أمريكية في الكويت ومنظومة دفاع جوي أمريكية باتريوت في منطقة الرفاع بالبحرين، كما أفاد الحرس الثوري بإيقاف ناقلتين نفط مخالفتين أثناء محاولتها مع عبور مضيق هرمز. وفي بيان أفاد الجيش الأردني بأن دفاعاته الجوية أسقطت 3 صواريخ مصدرها إيران. أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا يحض المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم على توخي الحذر واليقظة بسبب الحرب مع إيران، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية. وفي اليمن أكدت جماعة الحوثي أو أعلنت فرض حظر على الملاحة البحرية على السعودية في خطوة تهدد بفتح جبهات جديدة في الحرب في المنطقة وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج. كما قال من جانبه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد بحزم وقوة على تهديدات الحوثيين للسفن. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الجزائر رغبته في تعميق العلاقات بين البلدين في خطوة تؤكد تحسن العلاقات بعد سنوات من التوتر على خلفية قضية الصحراء الغربية. وفي بريطانيا كشف رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام الذي تعهد إحداث تغيير جذري في المملكة، كشف عن حكومته الجديدة مستبعدا المقربين من سلفه كير ستارمر. وفي خطوة غير متوقعة عين وزير الدفاع السابق جون هيلي الذي غادر حكومة ستارمر بسبب خلافات على الميزانية في منصب وزير المال خلفا لراشيل ريفز. نهاية الموت.
3: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a breakdown on the Sydney Harbour Bridge, northbound, closing a lane. And over in Newtown, there's emergency roadworks, northbound on Enmore Road at King Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Noble Park on Corrigan Road, between Athol Road and Noble Street. And over in Dandenong, there's reports of a crash on Stud Road, northbound at David Street. Saying this helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا بدي أوصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتم برفتي دعت 2ME 1638 من أغانينا. برجع لعنكم مستمعين أتذكركم بأحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجة الحرارة بتوصل ل 20 درجة 15 على الصعيد ملبن. يوم الثلاثة اليوم 21 من شهر جولاي تموز. بقيمة 3 مليون دولار أسترالي شرطة ولاية نيو ساوث ويلز قسم التحقيقات تلقي القبض على امرأة متورطة في تجارة مواد ممنوعة بقيمة 3 مليون دولار أسترالي. بعد التحقيقات ومتابعة الموضوع تم القبض عليها. 3 مليون معقولي انت؟ مش معقول. انتو برفتي ذات 2ME. مرحبا
1: 2ME.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: جولة غنائية رائعة جدا من بلشها مع الفنانة سميرة سعيد بس عبر أثير راديو 2ME.

0: عزيز.
1: امنتوا وقفنا فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع مشوار درايف تايم بروجرام. هيدي هي الإذاعة الأوى 2ME.
2: Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: من أجل عالم ليس هكذا
5: با با با.
4: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: أكشن.
4: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: Love it.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4 بس عبر أثير راديو 2ME. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME. Playing just
1: hit. هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007 ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يونيك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007 ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يونيك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: صباح الخير من صوت لبنان إليكم اليومية مع تحيات جورج العلي وجهاد جورجس.

0: العناوين. بدء التجربة جنوبا، 3 أوراق رابحة في لقاء عون ترامب، أمريكا تحذر مواطنيها عبر العالم، إيران تحت النار الليلة أيضا. وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وعلى مسؤولية مع الدكتور جورج يزبك وعناوين الصحف. عشية لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت بشائر انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق ستكون شاهدا على قدرة الجيش اللبناني على بسط سلطة الدولة على أراضيها، بعدما أعلن أنه بدأ منذ الأسبوع الماضي تعزيز انتشاره بتكثيف دورياته في فرون وصريفة، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي ينتشر على أطراف زوتر الغربي، حيث كان يتقدم لتنفيذ تفجيرات ثم يتراجع. وقد دخل الجيش اللبناني بعيد منتصف الليلة الماضية إلى حي الصوان عند أطراف زوتر الغربي. الجيش الإسرائيلي أعلن أن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت أمس بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، محذرا من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق. ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية، في إطار الجهود الرامية لتفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني. لكن البعض قد يقع في تجربة إفشال المناطق التجريبية لأن خطيئته تربض خلف باب المصالح الإسرائيلية والإيرانية التي تلتقي على أرض لبنان. كيف تنظر الكاتبة السياسية في النهار سابين عويس إلى الموضوع؟
1: بالرغم من أنه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل عم بيقدم فرصة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام مرحلة جديدة، فهو يواجه ضغوط من أطراف تبدو على خصومة بالعلن لكنها تلتقي عند هدف واحد، هو إسقاط الاتفاق لمنع تغيير التوازنات القائمة. فإسرائيل مثلا تسعى إلى تحسين شروط الاتفاق مستفيدة من تفوقها العسكري بهدف انتزاع ضمانات أمنية أوسع والحفاظ على حرية التحرك العسكري مع الضغط لنزع سلاح حزب الله. بالمقابل بتشوف إيران أنه أي اتفاق يضعف دور حزب الله يعني خسارة إحدى أهم أوراق نفوذها الإقليمي، سواء في مواجهة إسرائيل أو في أي مفاوضات تتعلق بملفاتها الكبرى. أما الحزب المدرك لكلفة الحرب، لكنه يعتبر أن أي اتفاق يفرض عليه التخلي عن سلاحه أو تغيير دوره يمس جوهر هويته وموقعه السياسي والعسكري على الساحة الداخلية طبعا، لذلك يسعى إلى منع تحوله إلى مدخل لفرض استحقاقات داخلية عليه. ورغم اختلاف الدوافع بين الأخصام، فإن الأطراف الثلاثة ما بتبين أن راغبة بأي اتفاق يمنح الدولة اللبنانية وحدة السيطرة الكاملة على القرار الأمني والعسكري، علما أنه نجاح الاتفاق إذا حظي بدعم دولي وعربي جدي قد يفتح الباب أمام استعادة الدولة لدورة وتغيير قواعد اللعبة اللي حكمت الجنوب منذ عام 2006. مشان هيك بيبقى مصير هالاتفاق مرتبط بالأمرين الأساسيين، الأول قدرة المجتمع الدولي على حمايته، والثاني قدرة الدولة اللبنانية على استثمار هالفرصة لتعزيز سيادتها وإبعاد لبنان عن صراعات الإقليم. وإذا ما تحققوا هالأمرين رح يبقوا الخصوم ملتقيين على نقطة واحدة، إنه يسقطوا هيدا الاتفاق لقدر كل فريق يحافظ على مكاسبه.
0: في هذا الوقت يدخل الرئيس عون المكتب البيضاوي متكئا على عصا الجيش الذي يحاول البعض كسرها لكسر الدولة ومفهومها. ماذا أيضا في يد عون؟ رسالة واشنطن تقول إن 3 أوراق رابحة في لقاء ترامب عون اليوم.
2: رسالة واشنطن.
3: أوفدت واشنطن إلى بيروت اللواء جوزيف كليرفيلد للإشراف على الترتيبات الميدانية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من التجريبية التي ستشمل كحل وسط منطقة محتلة جزئيا ومنطقة محررة جزئيا. ويفهم من أجواء العاصمة الأمريكية قبل ساعات قليلة على لقاء ترامب عون اليوم في البيت الأبيض أن الرئيس اللبناني لن يعود من واشنطن كما ذهب إليها، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
4: I think he'll leave on Tuesday. We'll have a very positive meeting with President Trump, and I think President Ayoun will be able to return to Lebanon and say to the people of Lebanon that he is the one that's getting positive results for the people, all Lebanese, including Christians, Sunni and Shia and Druze, all the people of a very diverse country, not Hezbollah, not Iran. He is a legitimate government. He is who we're going to work with, and that government is the government that should be in charge of that country.
3: عون سيعود حاملا 3 أوراق. الأولى تحديد الساعة 0 لبدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات المنطقة التجريبية بدأت في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. الورقة الثانية إلزام إسرائيل بالانسحاب من المنطقة الواقعة في الرقعة التجريبية، وقد يبدأ الانسحاب اليوم تزامن مع لقاء البيت الأبيض، كما يتوقع أن تعلن رقعة المرحلة التجريبية الثانية في وقت غير بعيد. الورقة الثالثة التزام ترامب بوقف الترويج لتكليف الرئيس السوري بمهمة نزع سلاح حزب الله، من دون أن يعني ذلك أي تساهل أمريكي، بل على العكس مقابل هذه الامتيازات تتشدد واشنطن في ملفين: معالجة سلاح حزب الله ضمن آلية واضحة ومهل محددة، والتوجه إلى إرساء علاقات مستقرة بين لبنان وإسرائيل تتوج في الوقت المناسب باتفاقية سلام بين البلدين.
4: The best thing that could happen for Lebanon is to have a government, a legitimate government, his government, that controls the country. The biggest problem Lebanon has is that you have a political movement that also has an armed militia that is not just well armed and trained and equipped and financed by Iran, but they use that to conduct terrorism, particularly against northern Israel.
3: لما العجلة في استباق الأمور؟ لقاء القمة اليوم، الانسحاب قد يبدأ اليوم بانتظار الدخان الأبيض أو الأسود.
0: شهد الجنوب قصفا مدفعيا إسرائيليا على علي الطاهر منذ قليل، وفجر اليوم تعرض محيط مرتفع دوحة كفر رمان في النبطية للقصف المدفعي أيضا. وبعيد منتصف الليل وفجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في محيط كفر تبنيت ودير سريان وكونين والنبطية الفوقة والدبشة، وترددت أصداؤها في العديد من قرى الجنوب. على المحور الإيراني، نقل إرمينيوز عن مصادر دبلوماسية وأمنية أن واشنطن أبلغت باكستان أن أي وقف للعمليات العسكرية أو استئناف للمفاوضات مع طهران لن يتم إلا عبر التواصل المباشر مع الجهة التي تمتلك القرار النهائي داخل النظام الإيراني.
5: نقل موقع إرمينيوز عن مسؤول عسكري فرنسي سابق وعضو في مركز أمني تابع للاتحاد الأوروبي أن الضربات الأمريكية في خلال أقل من أسبوع ألحقت خسائر كبيرة بالحرس الثوري، أدت إلى فقدانه نحو 40% من قدراته العسكرية المنتشرة على السواحل الإيرانية الجنوبية بعدما استهدفت مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الدفاع الجوي والمنظومات الصاروخية والرادارات ومواقع تشغيل الطائرات المسيرة. ورأى المسؤول أن الخلاف بين الحرس الثوري والتيار الأصلاحي لا يتعلق بالأهداف الاستراتيجية بل بأسلوب إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الطرفين يرفضان أي اتفاق ينهي البرنامج النووي أو يقوض القدرات العسكرية الإيرانية، فيما يدفع الإصلاحيون نحو استئناف المفاوضات لوقف الخسائر العسكرية المتزايدة مقابل تمسك الحرس الثوري بخيار المواجهة. وذكر أن واشنطن تنفذ استراتيجية استنزاف عسكري قد تفضي إلى إضعاف القدرات الدفاعية الإيرانية على السواحل الجنوبية، لافتا إلى تقديرات أمنية تتحدث عن إعداد البنتاغون لخيارات عسكرية أكثر تقدما قد تشمل السيطرة على جزر ومواقع استراتيجية إذا فشل المسار السياسي.
0: السلطات الأمريكية حذرت مواطنيها عبر العالم من خطورة الأوضاع، بينما أفادت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن الضربات على إيران تهدف لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الملاحة التجارية في مضيق هرمز بشكل أكبر. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من محطة بوشهر النووية وبسماع دوي انفجار في بندر عباس. كذلك أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات متعددة في تشبهار وكنارك. كيف عالج الياس الحويك الجهل والفقر؟ تقرير جوزيفين أبي غصن.
6: وعظ وبشر المطران الياس الحويك بكلمة الله. خلال رحلاته في الكرة رأى الفقر مع الجهل والأمية سائدا، فراودته فكرة إنشاء جمعية رهبانية نسائية رسولية مارونية، حلم لم يفارقه طيلة 20 عاما، إلى أن التقى بالأم روزالي نصر والأخت ستيفاني كاردوش سنة 1893 في كفيفان حسب الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات الأم ماري أنطوانات السعادة.
7: المجمع اللبناني قديما كان طالب إنه الفتاة تتعلم، بس ما كان هيدا الشيء موضوع وارد بشكل عام ومعمم على كل عيالنا وكل ضياعنا. مشان هيك هو عم بيقول إنه إذا بنعلم الفتاة، بنسقف الفتاة ومنربي الفتاة، هالفتاة هي مستقبليا رح تكون الأم بقلب العائلة، ومن هونيك برايح رح العائلة تنمى وتكبر وبتعيش برضا الله، وبالتالي المجتمع رح يكون مجتمع صالح. وفكرته مش بس على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الروحي بالنسبة له أراد وأصر أنه يكون اسمها الرهبنة الجديدة راهبات العائلة المقدسة المارونيات. مارونيات بس هي لكل الناس، العائلة المقدسة، لأنه هو قلنا بأحد الرسائل وأوائل الرسائل بقلنا أنا ردت أنه الرهبنة تتسمى باسم العائلة المقدسة لحتى فضائل العائلة المقدسة أنتوا كرهبات تعيشوا بنا، وبزيد الوقت تعيشوا لكل العيال اللي بيدوروا بفلك هالرهبنة.
6: تأسيس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بدأ في دير صغير في جبيل، ووضع حجر أساس دير عبرين عام 1896، وبطلب من أعيان الكنيسة المارونية انتشرت الجمعية من سوريا إلى أستراليا وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
0: خاص صوت لبنان، فرنسا أقرت قانون المساعدة على الموت. من باريس دعاء حمصي فرح.
8: خاص صوت لبنان.
9: هل يمكن وضع حد للحياة؟ ومتى يصبح ذلك حقا يضمنه القانون؟ سؤال حظي بنقاشات حادة سياسية واجتماعية.
10: Taking a look in Sydney in Campbelltown, there's a crash on Narrowland Road westbound past Hume Motorway. And over in Lane Cove Tunnel, there's a truck breakdown eastbound with only one lane open and speeds down to 40 km. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Yarrambat on Yanyang Road at Bannons Lane. And over in Narriwarren South, there's reports of a crash on Narriwarren Cranbourne Road southbound before Pound Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: 20 درجات الحرارة بسدني اليوم، وعلى صعيد ملبون بتوصل ل 15. العودة لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار Drive Time Program برفقتكم من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية لتمام الساعة 4. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات وأحوال طقسنا. هلا رح نروح لعند الفنان فارس كرم، عند الفنان صابر الرباعي، وعندي كمان الفنان مايز البيع. جولة غنائية حلوة كتير بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME أستراليا.
2: من أجل عالم ليس هكذا
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكاشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
5: Yes,
4: That's it. Keep your eye on the ball.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: TME Australia News.
7: Will Howard Evans with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson says she has never advocated for the White Australia policy. During a podcast interview with far-right activist and convicted criminal Tommy Robinson, Senator Hanson linked the start of Australia's migration issues to the end of the White Australia policy. Speaking at an event in Perth today, the One Nation leader says her comments about the policy on Mr. Robinson's podcast were a response to his question. An independent review into the family circumstances of Kumanjaya Little Baby prior to her tragic death has found serious departmental failures over how her case was managed. Kumanjaya Little Baby was allegedly murdered near Alice Springs in April. Led by former New South Wales Police Commissioner Karen Webb, the review has found failures in how the NT Child Protection Department responded to reports of violence in the girl's family and has made 7 recommendations, including the need for a reset of the department's operating model. President of the South Sydney Synagogue, George Foster, has told the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion that he was left shaken by protests on the steps of the Sydney Opera House following the October 7 Hamas attacks. The protest, which featured offensive chants, drew significant criticism from authorities. Dr. Foster says he never thought he would see such a thing in Australia. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: أهلا بكم مجددا مشاهدينا. فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه هي أبرز المستجدات. ضربات أمريكية متواصلة على المدن الساحلية في جنوب إيران قرب مضيق هرمز. الحرس الثوري يعلن قصف مواقع أمريكية في الأردن والكويت وبنية تحتية لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ودونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم، وانطلاق أولى عمليات المنطقة التجريبية في جنوب لبنان وسط جدل حول جدواها. ما المتوقع من لقاء ترامب وعون، وهل تتحمل بيروت أكثر من طاقتها؟ سنطرح الأسئلة على رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. في إيطاليا غضب يتصاعد بعد وفاة مهاجر مغربي خلال توقيفه من قبل الشرطة. المدعي العام في بولونيا أمر بفتح تحقيق في الحادثة التي تثير جدلاً سياسياً. اليمين المتطرف يدافع عن الشرطة واليسار يتهم ميلوني. سنعرف التفاصيل مع مراسل فرانس 24 في روما سمير القريوطي.

0: أهلا بكم. البداية من إيران. لليوم العاشر على التوالي تواصل واشنطن قصف مواقع عدة في جنوب إيران. بحسب مراسل فرانس 24 تركزت الاستهدافات الأخيرة على المدن الساحلية القريبة من مضيق هرمز. أما الحرس الثوري فيواصل استهدافه لدول المنطقة. في آخر المستجدات أعلن أنه استهدف بنية تحتية لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. وفي وقت سابق أعلن أنه قصف مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. التفاصيل مع مراسل فرانس 24 في طهران علي الباشا.
1: البداية كانت من مدينة بندر عباس الساحلية، هذه المدينة المهمة بطبيعة الحال بالنسبة للإيرانيين في معادلة فرض السيطرة على مضيق هرمز. بعدها كان هناك استهداف أيضا لمدينة بندر لونجي التابعة أيضا لمحافظة هرمزجان، يعني تشبه في موقعيتها وجغرافيتها وأهميتها الجغرافية مدينة بندر عباس. بعد ذلك كان هناك أيضا استهداف لبعض المواقع في مدينة كينارك التابعة لمحافظة بوشهر أيضا المطلة على مضيق هرمز. كان هناك أيضا استهداف بعيد نوعا ما في مدينة شيراز، عدوي انفجارين شرق وغرب مدينة شيراز أقصى جنوب إيران. هذا يعتبر بعيدا نوعا ما، هذه الاستهدافات تعتبر بعيدة نوعا ما عن المعركة الدائرة فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكن أيضا يمكن الحديث عن أنها تمثل الجبهة الخلفية أو جبهة الدعم اللوجستي ربما للمدن المطلة على مضيق هرمز. لم يكن هنالك استهدافات في العمق حتى هذه اللحظة. السلطات الإيرانية لم تتحدث عن المواقع التي أو حيثيات المواقع التي تم استهدافها في الغارات الليلية الأمريكية، لكن عندما لا تتحدث السلطات الإيرانية عادة يعني أن هنالك لم يكن هنالك استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. السلطات العسكرية بشكل عام في إيران لا تتحدث عن المواقع العسكرية التي يتم استهدافها. في المقابل أيضا الرد الإيراني يبدو أنه كان منضبطا بنفس المستوى. بطبيعة الحال ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل الحرس الثوري هو استهداف عدة مواقع أو قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت، إضافة إلى استهداف باخرتين.
0: والتوتر في المنطقة يتسع ليشمل اليمن والسعودية أيضا، إذ نددت الرياض بما وصفته بادعاءات الحوثيين بأن السعودية تحاصر الشعب اليمني. يأتي هذا بعد إعلان الحوثيين في اليمن فرض حصار بحري على المملكة في إشارة إلى مضيق باب المندب، أمر يزيد من التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية خارج منطقة الخليج. أما التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن فقال إنه سيرد بحزم وبقوة على تهديدات الحوثيين للسفن.
2: مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، يعد وصول السعودية إلى البحر الأحمر أمرا محوريا لتصدير نفطها وبالتالي أساسيا لاقتصادها، لكن الموانئ السعودية باتت خاضعة

0: إلى الضربة التي وقعت يوم 13 من تموز يوليو، والتي أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مسؤوليتها عنها، مؤكدة أنها استهدفت منع طائرة إيرانية من الهبوط. على الإعلان الحوثي يرد التحالف بقيادة السعودية في بيان بأن قيادة القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة لحماية السفن بمضيق باب المندب، واصفا تصريحات الحوثي بالادعاءات حيال إغلاق الموانئ والمطارات. وتعد الرياض أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتصدر معظمه عادة عبر الخليج، إلا أن القتال المستمر في هرمز دفع السعودية إلى تحويل أكثر من 70% من صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتعبر السفن المتجهة إلى أوروبا شمالا عبر قناة السويس، فيما تمر السفن المتجهة إلى آسيا جنوبا عبر مضيق باب المندب.
1: إلى واشنطن الآن. وضمن زيارة تاريخية هي الأولى للرئيس اللبناني إلى واشنطن منذ 20 عاما، لقاء مرتقب يجمع اليوم جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. لقاء يأتي بعد اجتماعات مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ويأتي أيضا غدا انطلاق أولى عمليات المنطقة التجريبية في جنوب لبنان إنفاذا للاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقع في واشنطن في 26 من حزيران يونيو الماضي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية. سيد الأمين، أهلا بك على فرانس 24. أبدأ معك ببدء المنطقة أو بدء تطبيق المنطقة التجريبية الأولى التي تشمل فارون وصريفة وزوتر الغربية. المواقف المحلية ومواقف المسؤولين المحليين هناك تشكك بجدوى تطبيق مناطق تجريبية في هذه البلدات، لأن واقعها الميداني لا يتطابق تماما مع فكرة انسحاب إسرائيلي يعقبه انتشار للجيش اللبناني. أنقل لك بعض ما قالوه: فرون غير محتلة أساسا، لا وجود للقوات الإسرائيلية داخل صريفة وزوتر الغربية، لا تشهد تمركزا إسرائيليا دائما، والوصول إليها صعب جدا لأنه يمر بزوتر الشرقية التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهذا استخفاف بعقولنا. بداية، كيف تقيم هذه المواقف؟ هل تعكس فجوة بين المشروع السياسي والواقع الأمني؟
2: تحياتي لكم. بداية، لابد من الإشارة إلى أنه كل فكرة المناطق التجريبية هي قائمة على فكرة الأرض مقابل السلاح، أي سلاح، نزع سلاح حزب الله مقابل استلام الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. هذا بالضرورة، هذه الفكرة الأساسية، وعلى أن تخضع هذه المناطق كما سميت مناطق تجريبية لتثبت الدولة اللبنانية أنها قادرة على السيطرة وإنهاء موضوع سلاح حزب الله. لذا كان الإشكال هو في أن القرى التي يجري الحديث عنها اليوم كما أشرتم هي قرى لها جزء منها أو الأكثرية منها فرون، الغندوري، صريفة، برج علوي، بالإضافة إلى زوتر الغربية، والتي يتواجد الإسرائيليون على أطرافها، والتي هي تعتبر يعني هي القرية الوحيدة التي يمكن أن يكون وضعها ملتبس، بمعنى أنها محتلة أو غير محتلة، لكن على الأقل هناك دخول إسرائيلي إليها. هذا الخلاف أيضا جرى في المفاوضات التي كانت قائمة في الجلسة الأخيرة في روما، والتي كان هناك إصرارا إسرائيليا على أن لأنه كان لبنان يطالب أيضا كما أشرتم إلى أن يكون هناك انسحاب فعلي من بعض القرى والبلدات، لكن واضح أن هناك توجه أمريكي إسرائيلي وليس إسرائيليا فحسب على التركيز على المناطق غير المحتلة، وإن كان يشار إليها بأنها مناطق تحت شبه سيطرة إسرائيلية، كأن نقول مثلا فرون والغندورية. الغندورية مثلا دخل الإسرائيليون إليها وخرجوا، دمروا بعض البيوت خلال الحرب وخرجوا. أيضا فرون كمان من هذه القرى التي دخل إليها الإسرائيليون ثم خرجوا، لكن عمليا الآن غير موجودين فيها. هناك إصرار على أن على الجيش اللبناني أن يثبت أنه قادر على سيطرة على بلدات موجودة خارج الاحتلال.
3: Taking a look in Sydney on the M4.

0: بعدنا مكملين برفة كل مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي بوصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفة إذاعة 2ME 1630 AM. انطلاق أكبر تمرين جوي للطائرات بالعالم في أستراليا. نعم, Exercise Pitch Black هو أكبر تمرين جوي عسكري دولي ستستضيفه أستراليا ويقام كل سنتين في أستراليا. التمرين بدأ رسميا هذه السنة بحضور رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنتوني ألبانيزي. أبرز الدول المشاركة هي أستراليا, أمريكا, كندا, فرنسا, بريطانيا والهند. هناك 20 دولة مشاركة و100 طائرة, وعدد العساكر حوالي 2500 عسكري. طاقم الجو الإسباني قاموا برفع علم بلادهم بعد الفوز بكأس العالم واحتفلوا بأستراليا. ألف مبروك. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1630 AM. من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية عبر أثير راديو 2ME منروح لفاصل استراحة.
1: M-M-U-E. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى
0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 راح نتابعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME.
4: Crunching out the killer cuts with no limits.
5: I'm done following the rules.
4: No limits.
5: Okay.
4: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
5: What the
4: 2ME, no limits.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222, خلف الKFC.
9: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
10: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
11: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
12: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
13: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
14: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفياً. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
16: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
17: نشرة الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات جورج العلي وجهاد جرجس.

0: العناوين. ماذا يجري قبل السادسة مساء؟ ثلاث أوراق رابحة في لقاء عون ترامب، 3 مليارات دولار في الأنفاق، إيران تحت النار الليلة أيضا. قبل أن يطأ الرئيس جوزيف عون عتبة مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند السادسة مساء بتوقيت بيروت، أعلنت الخارجية الأمريكية بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، مضيفة أن هذا الإنجاز ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما، وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول إسرائيلي أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية سيتم اليوم الثلاثاء. أما هآرتس فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح باستهداف إسرائيل المناطق التجريبية خلال وجوده فيها. الجيش اللبناني أعلن أنه بدأ منذ الأسبوع الماضي تعزيز انتشاره بتكثيف دورياته في فرون وصريفة، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي ينتشر على أطراف زوطر الغربية حيث كان يتقدم لتنفيذ تفجيرات ثم يتراجع. وقد دخل الجيش اللبناني بعيد منتصف الليل حي الصوان عند أطراف زوطر الغربية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت أمس بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، محذرا من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق. ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية في إطار الجهود الرامية لتفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني. لكن البعض قد يقع في تجربة إفشال المناطق التجريبية لأن خطيئته تربض خلف باب المصالح الإسرائيلية الإيرانية التي تلتقي على أرض لبنان. فكيف تنظر الكاتبة السياسية في النهار سابين عويس إلى الموضوع؟
1: بالرغم من أنه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل عم بيقدم فرصة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام مرحلة جديدة، فهو يواجه ضغوط من أطراف تبدو على خصومة بالعلن لكنها تلتقي عند هدف واحد هو إسقاط الاتفاق لمنع تغيير التوازنات القائمة. فإسرائيل مثلاً تسعى إلى تحسين شروط الاتفاق مستفيدة من تفوقها العسكري بهدف انتزاع ضمانات أمنية أوسع والحفاظ على حرية التحرك العسكري مع الضغط لنزع سلاح حزب الله. بالمقابل بتشوف إيران أنه أي اتفاق يضعف دور حزب الله يعني خسارة إحدى أهم أوراق نفوذها الإقليمي سواء في مواجهة إسرائيل أو في أي مفاوضات تتعلق بملفاتها الكبرى. أما الحزب المدرك لكلفة الحرب لكنه يعتبر أن أي اتفاق يفرض عليه التخلي عن سلاحه أو تغيير دوره يمس جوهر هويته وموقعه السياسي والعسكري على الساحة الداخلية طبعا، لذلك يسعى إلى منع تحوله إلى مدخل لفرض استحقاقات داخلية عليه. ورغم اختلاف الدوافع بين الأخصام فإن الأطراف الثلاثة ما بتبين أن راغبة بأي اتفاق يمنح الدولة اللبنانية وحدة السيطرة الكاملة على القرار الأمني والعسكري، علما أنه نجاح الاتفاق إذا حظي بدعم دولي وعربي جدي قد يفتح الباب أمام استعادة الدولة لدورة وتغيير قواعد اللعبة اللي حكمت الجنوب منذ عام 2006. مشان هيك بيبقى مصير هالاتفاق مرتبط بالأمرين الأساسيين، الأول قدرة المجتمع الدولي على حمايته والثاني قدرة الدولة اللبنانية على استثمار هالفرصة لتعزيز سيادتها وإبعاد لبنان عن صراعات الإقليم. وإذا ما تحققوا هالأمرين رح يبقوا الخصوم ملتقيين على نقطة واحدة إنه يسقطوا هيدا الاتفاق لقدر كل فريق يحافظ على مكاسبه.
0: في هذا الوقت يدخل الرئيس عون المكتب البيضاوي متأكياً على عصا الجيش الذي يحاول البعض كسرها لكسر الدولة ومفهومها. ماذا أيضاً في يد عون؟ رسالة واشنطن تقول إن 3 أوراق رابحة في لقاء ترامب عون اليوم.
2: رسالة واشنطن.
3: أوفدت واشنطن إلى بيروت اللواء جوزيف كليرفيلد للإشراف على الترتيبات الميدانية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من التجريبية التي ستشمل كحل وسط منطقة محتلة جزئيا ومنطقة محررة جزئيا. ويفهم من أجواء العاصمة الأمريكية قبل ساعات قليلة على لقاء ترامب عون اليوم في البيت الأبيض أن الرئيس اللبناني لن يعود من واشنطن كما ذهب إليها، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
4: I think he'll leave on Tuesday. We'll have a very positive meeting with President Trump, and I think President Aoun will be able to return to Lebanon and say to the people of Lebanon that he is the one that's getting positive results for the people, all Lebanese, including Christians, Sunni and Shia and Druze, all the people of a very diverse country, not Hezbollah, not Iran. He is a legitimate government. He is who we're going to work with, and that government is the government that should be in charge of that country.
3: عون سيعود حاملا 3 أوراق. الأولى تحديد الساعة 0 لبدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات المنطقة التجريبية بدأت في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. الورقة الثانية إلزام إسرائيل بالانسحاب من المنطقة الواقعة في الرقعة التجريبية، وقد يبدأ الانسحاب اليوم بالتزامن مع لقاء البيت الأبيض، كما يتوقع أن تعلن رقعة المرحلة التجريبية الثانية في وقت غير بعيد. الورقة الثالثة التزام ترامب بوقف الترويج لتكليف الرئيس السوري بمهمة نزع سلاح حزب الله من دون أن يعني ذلك أي تساهل أمريكي، بل على العكس مقابل هذه الامتيازات تتشدد واشنطن في ملفين: معالجة سلاح حزب الله ضمن آلية واضحة ومهل محددة، والتوجه إلى إرساء علاقات مستقرة بين لبنان وإسرائيل تتوج في الوقت المناسب باتفاقية سلام بين البلدين.
4: The best thing that could happen for Lebanon is to have a government, a legitimate government, his government, that controls the country. The biggest problem Lebanon has is that you have a political movement that also has an armed militia that is not just well armed and trained and equipped and financed by Iran, but they use that to conduct terrorism, particularly against northern Israel.
3: لما العجلة في استباق الأمور؟ لقاء القمة اليوم، الانسحاب قد يبدأ اليوم بانتظار الدخان الأبيض أو الأسود.
0: سجل قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم على علي الطاهر، وفجر اليوم تعرض محيط مرتفع دوحة كفر رمان في النبطي للقصف أيضا، كما نفذ الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف الليل وفجر اليوم تفجيرات ضخمة في محيط كفر تبنيت ودير سريان وكونين والنبطي الفوق والدبشي. ترددت أصداء التفجيرات في العديد من قرى الجنوب. صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديا هندسيا يتمثل في تدمير شبكة الأنفاق الواسعة التي أقامها حزب الله تحت قلعة الشقيف في جنوب لبنان من دون التسبب بانهيار القلعة.
5: أشار تقرير معاريف إلى أن القوات الإسرائيلية عثرت تحت قلعة شقيف على مستودعات للأسلحة.
6: Taking a look in Sydney in Milperra, there's a crash reported on Milperra Road, westbound at Ashford Avenue. And over in Old Toongabby, there's delays northbound on Old Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Hume Freeway, outbound before Donnybrook Road. And over in South Morang, there's a breakdown on Plenty Road, northbound at the Lakes Boulevard. Saying this helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثاء اليوم 21 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا على صعيد سيدني درجات الحرارة بتوصل 20 درجة، أما على صعيد ملبن 15. بكرة الأربعاء ما في فرق مثل اليوم، 20 بسيدني و15 على صعيد ملبن، هيدي أقصى درجات الحرارة لليوم وبكرة الأربعاء. بنرجع لعنكم مستمعينا تنكمل سوا مشوار درايف تايم بروجرام. بدي أوصل تحياتي لألكم من جديد، أنتم برفقة الموجة 1638 أيام. جولتنا الغنائية كتير حلوة، منتبعها سوا هلأ.

0: روقان.
1: Let's go. Let's go to M-E.

0: من عند الفنان راغب عليمي. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. عروض شركة طيران كوانتس وفيرجن أستراليا. شركة طيران كوانتس وفيرجن أستراليا عم يعلنوا عن عروض كبيرة لرحلات جوية بتبلش من $49. العروض تشمل أكثر من 800,000 مقعد على رحلات كوانتس المحلية. الرحلات تشمل رحلات داخل أستراليا، رحلات إلى نيوزيلندا، رحلات إلى فيجي، رحلات إلى بالي. العروض سارية حتى تاريخ 27 فبراير 2027. بعض الأمثلة على الرحلات: سيدني إلى ملبن $49، ملبن إلى بريزبن $59، بريزبن إلى كينز $69. شوفوا لحديت وين وصلنا. هيدا من عند شركة طيران كوانتس وفيرجن. تخيلوا $49 بتصير بملبن من سيدني إلى ملبن، $59 من سيدني من ملبن إلى بريزبن. يعني فيك تبرم الثلاث ولايات بنهار واحد، ايه، وبأقل من $200. تخيلوا تبرموا أستراليا بأقل من $200 بالنهار. معقول؟ لهون وصلنا؟ أرخص هلأ، أرخص الشيء أنك تحمل حالك تضب شنتك وتحط أجرك بالسيارة وتقول باي باي. بونسوار.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2:00 PM يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: كل الموسيقى جديدة كلها معنا.
1: 2ME أستراليا
0: مع الفنان قادم الساهر. عم نكمل مشوارنا. أغاني رائعة جدا، ما بتستمعوا لهيك منوعات موسيقية إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأهواء التي

0: كنت غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية. المنتخب الإسباني المتوج باللقب يصل مدريد، وحشود مليونية تتجمع للاحتفال بالفوز في العاصمة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أكدت إيران اليوم الاثنين أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها على الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة مدنية للطاقة النووية، فيما وصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. وأعلنت كذلك مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وتتبنى إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة موقف حازما يجسده الرد العسكري المباشر والقوي عبر جبهات عدة. القراءة في تقرير منى دويبي.
10: شن الحرس الثوري سلسلة ضربات موجهة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بموجة من الطائرات المسيرة، حيث ادعى الحرس الثوري أنه حقق إصابات مباشرة في البنية التحتية العسكرية وتمكن من تدمير رادار أمريكي متقدم للإنذار المبكر. امتد هذا الاستهداف إلى الشرق، حيث انطلقت الصواريخ البالستية المحمولة نحو مطار العقبة الأردني بالقرب من الحدود الإسرائيلية، محدثة ما وصفه الحرس الثوري بالأضرار جسيمة في عدد منها. كما توسع الرد الإيراني ليشمل الأراضي السورية أيضا، خصوصا مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية في منطقة التنف الاستراتيجية بجنوب شرق سوريا. الرسالة جاءت واضحة: إيران ترد على كل ضربة بضربة موازية في أماكن مختلفة لإظهار قدراتها وقوة ردعها. لكن الحرس الثوري لم يقتصر على القواعد العسكرية البرية، حيث أعلنت إيران عن استهداف مباشر لناقلتي نفط حاولت عبور المضيق عبر ما وصفتها مسار غير آمن مسبب للحوادث جنوب المضيق.
8: أعلن الحوثيون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين المتمردين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات. أعلنت الولايات المتحدة الاثنين المباشر اليوم الاثنين المباشرة بتطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في حزيران يونيو. عمليات المناطق التجريبية التي بدأ تطبيقها اليوم تشمل قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية إحراز تقدم في برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير مؤسساتها في وقت يربط فيه المجتمع الدولي دعمه المالي والسياسي بتنفيذ خطوات تشمل الإدارة العامة والانتخابات ونظام الرعاية الاجتماعية. منيا بالعافية.
11: وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت أن السلطة حققت نحو 70% من برنامج الإصلاح الذي يضم أكثر من 50 بندا رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. وتشمل الإصلاحات تعديل نظام الحماية الاجتماعية وتحديث المناهج وفق معايير اليونسكو وإجراء انتخابات إلى جانب تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويعد ملف المدفوعات للمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى من أكثر الملفات حساسية، إذ تنتقده إسرائيل وتعتبره تحفيزا على العنف، بينما تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أنها عدلته ليعتمد على احتياجات الأسر ومستوى الفقر بدلا من صلة القرابة، مع توحيد برامج الرعاية الاجتماعية تحت إدارة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل اتهامات للسلطة تهم الفساد والركود السياسي وربط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهما المالي بالقيام بإصلاحات، بما قد يعزز دور السلطة في إدارة قطاع غزة مستقبلا بعد الحرب.
8: إلى ذلك أعلنت حركة حماس عن انتخاب خليل الحية القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، عفواً، عينته رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة. يتولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورام اليوم هامه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات وسط ترقب كبير للسياسة التي يعتزم انتهاجها لمواجهة التحديات الكبرى. أخيراً أعاد المنتخب الإسباني من الولايات المتحدة حيث توج بلقب كأس العالم لكرة القدم، وسيحظى المنتخب أو يحظى المنتخب الآن باستقبال حافل مع توقع تجمهر قرابة 1,000,000 شخص في مدريد للاحتفال بإحراز الفريق كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

معكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. إجبار وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا على الكشف عن هوية الكشف الشخص للحكومة من ملبورن فيكتوريا. فيكتوريا ستعلن عن قانون جديد قريبا. القانون هو إجبار شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك على الكشف عن هوية أصحاب الحسابات أو الصفحات الذين ينشرون الكراهية أو يهددون الآخرين على الإنترنت، وذلك من أجل ملاحقة قانونيا وحماية الناس. الهدف هو ملاحقة أصحاب الحسابات الوهمية والذي عم يؤذوا الآخرين على الإنترنت مثل الفيسبوك وغيره. في تهديد عم يصير تهديد أكيد، وهيك بيصير هالشي قانوني. هيدي من حكومة فيكتوريا يلي رح تعلن عن هالقانون الجديد قريبا جدا. بونسوار لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع. Your attention please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. طبعا.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: شبكة الإذاعات UME على التردد 1638 AM.
7: نتابع برفقتكم مشوارنا، بعدنا مكملين مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة اليوم 21 من شهر جولاي تموز. بعض الأبواب التي أغلقت في وجهك لم تكن نهاية، بل كانت بداية لطريق أفضل لم تكن تراه بعد. ثق إنه ما يفوتك أحيانا يحميك مما لا يناسبك، وإنه الخير يأتي في وقته المناسب. بونسوار.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين.
0: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2 MI مساء النور.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
0: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. يوم لبناني تاريخي في الولايات المتحدة يترجم في القمة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقاء يرسم معالم المرحلة المقبلة وينقل لبنان من ضفة التبعية للمحور الإيراني إلى ضفة السيادة والاستقلال الحقيقي، ويكرس دخول لبنان في مسار السلام مع إسرائيل بعد انسحابها النهائي من الأراضي التي احتلتها عقب حربي الإسناد، وينهي سلاح حزب الله ومفاعيله السياسية. سبق اللقاء عاملان إيجابيان، الأول بدء تنفيذ المناطق التجريبية، والثاني أعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العودة القريبة للرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. إذن عون يقطف من واشنطن في السياسة والأمن والاقتصاد قبيل لقائه ترامب. تقرير رامي نصار.
1: الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان ستعود وفق مسار سنبدأ درسه مع الجانب اللبناني وتحديد موعد التنفيذ. بهذا الموقف أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أولى ثمار زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن بعدما التقيا الأحد، وعشية لقاء إيجابي جدا سيعقده عون مع ترامب، كما وصفه روبيو قبيل توجهه إلى الفلبين. قال: الولايات المتحدة ستتعامل مع الحكومة اللبنانية الشرعية وليس مع حزب الله أو إيران، وعون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين. كما تبحث الولايات المتحدة في سبل دعم ازدهار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي معه، والمحادثات تركزت على آليات جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والدولية. الدعم الأمريكي لرئيس الجمهورية اللبنانية لم يتوقف عند هذا الحد، فمن واشنطن حيث يستعد للقمة المنتظرة يوم الثلاثاء أطلقت الاثنين صافرة البداية لتطبيق المناطق التجريبية. فقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن عمليات التنفيذ في المناطق التجريبية بدأت الاثنين جنوب لبنان بقرى فرون وصريفة وزوتر الغربية وفقا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان. هذا إنجاز يعد ثمرة مباشرة للمباحثات التي تمت الأسبوع الماضي في روما بين إسرائيل ولبنان. والولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار. مصادر مطلعة تؤكد للMTV أن منطقتي فرون وصريفة لا وجود للإسرائيلي فيهما، وشهدتا تسيير دوريات للجيش اللبناني منذ أيام، مع تقديرات ترجح بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف زوتر الغربية بين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء على أبعد تقدير. هذا الكلام الذي كانت أفيدت به الMTV من مصادر عسكرية تقاطع مع ما قالته أكسيوس لاحقا عن أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيحصل الثلاثاء. وإلى واشنطن وصلت الحصانة العربية إلى عون عبر اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي جدد تأييد الخيارات التي يعتمدها من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزم السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان، مع توجيه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة المملكة في المستقبل القريب. أما في لبنان فلاقى رئيس مجلس النواب هذا الجو الدولي بغمزة إيجابية داعمة للرئيس، معربا عن أمله في أن يفضي لقاء عون ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، ومؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل.
0: من رونالد ريغان إلى دونالد ترامب، كيف تغيرت أجندة البيت الأبيض مع رؤساء لبنان؟ الجواب مع نخلة عظيمي.
2: منذ استقلال لبنان بقي باب البيت الأبيض محطة مفصلية في تاريخ الجمهورية اللبنانية. هناك لم تكن اللقاءات بين الرؤساء الأمريكيين واللبنانيين مجرد صورة بروتوكولية، بل كانت تعكس حجم الدور الأمريكي في لحظات التحول الكبرى. في أروقة البيت الأبيض حمل كل رئيس لبناني ملفا مختلفا، لكن القاسم المشترك كان البحث عن مظلة دولية تحمي الدولة اللبنانية وسط الصراعات الإقليمية والدولية. أكثر رئيس لبناني التقى رئيسا أمريكيا هو أمين الجميل، ثلاثة لقاءات مع رونالد ريغان خلال 14 شهرا فقط. الأول في تشرين الأول 1982 في واشنطن، أبرز الملفات الاجتياح الإسرائيلي، وقد حصل على دعم كبير وانخرطت واشنطن في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. اللقاء الثاني في تموز 1983 وشهد تعهدا أمريكيا بدعم سيادة لبنان واتفاق 17 أيار. أما اللقاء الثالث فكان في الأول من كانون الأول 1983 بعد فشل مؤتمر جنيف وتفجير المارينز. وصل الجميل إلى المكتب البيضاوي فيما كانت بيروت تشهد تصعيدا عسكريا وإقفالا للمطار، والهدف منع انهيار الدولة. لم يحصل على تدخل أمريكي أكبر، وبعد أشهر قرر ريغان سحب قوات المارينز من لبنان. انتهت الحرب اللبنانية ووقع اتفاق الطائف، فكان لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بين رئيسين لياس الهراوي وجورج بوش الأب في أيلول 1991. وقد تكرس قبول النفوذ السوري باعتباره جزءا من التفاهم الأمريكي السوري بعد حرب الخليج. اللقاء الثاني للهراوي كان مع بيل كلينتون في 25 نيسان 1996 في واشنطن إثر عملية عناقيد الغضب ومجزرة قانا، وقد أدى الضغط الأمريكي إلى تفاهم نيسان. مر 12 عاما ليطبع الرئيس ميشيل سليمان عهده بثلاثة لقاءات مصيرية. الأول مع الرئيس جورج دبليو بوش في 24 أيلول 2008 في نيويورك بعد انتخابه عقب اتفاق الدوحة، والهدف دعم الجيش والمؤسسات. الثاني مع الرئيس باراك أوباما في 14 كانون الأول 2009 في البيت الأبيض. حمل سليمان معه ملف تطبيق القرار 1701. اللقاء الثالث مع أوباما أيضا في أيلول 2013 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث تداعيات الحرب السورية والنازحين. الثلاثاء في 21 تموز 2026 اللقاء المرتقب بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، وهي أول زيارة رسمية لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ 17 عاما. هنا يقف لبنان أمام مفترق طرق، إما يفتح الباب أمام ولادة الدولة واستقلالها الثالث، وإما يبقى حلم بناء الدولة مؤجلا حتى إشعار آخر.
0: وترجمة ميدانية لصيغة الإطار، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل بدأت بتوجيه من المستوى السياسي تنفيذ مشروع تجريبي بعنوان المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة ضد أي خارق للاتفاق. في السياق، أفاد مصدر عسكري إلى صحيفة نداء الوطن بأن الاستعدادات الميدانية للانتشار اكتملت خصوصا في زوطر الغربية، وأن الكرة باتت في ملعب الطرف الآخر للشروع في التنفيذ. ولم يستبعد المصدر استكمال هذه المرحلة من المناطق النموذجية الثلاثاء تنفيذا للقرار السياسي المتخذ في هذا الشأن، وأضاف أن التنسيق الميداني جرى من خلال مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان المنبثقة بدورها من صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات واشنطن. هذا وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مواصلة الوحدات العسكرية التابعة لها تنفيذ مهماتها في الجنوب بما فيها بلدة فرون وصريفة، وأفادت عن إجراء متابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ليصار إلى بدء الانتشار في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية حفاظا على سلامتهم. في المقابل، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ينتظر موافقة المستوى السياسي لتنفيذ عملية تفجير واسعة لأنفاق في منطقة العتشقيف جنوب لبنان قد تحدث هزة أرضية، مشيرة إلى أنه سيواصل تقييم أداء الجيش اللبناني قبل الانسحاب من مناطق جديدة وفق الصحيفة. في سياق ردود حزب الله، هدد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود إقماطي ما سماه السلطة بأنها إذا لم تصحح العلاقة مع طهران وتحل مسألة الطيران المدني فلن يبقى أي طيران ينزل في لبنان ولن يبقى أي سفير في بيروت. في المستجدات الإقليمية، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة العاشرة من ضرباته على إيران، مؤكدا استهداف مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المناطق. تقرير رنا المر.
3: هدنة لعشرة أيام على الطاولة، هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير، وذلك بعدما تقدم وسطاء إلى طهران بالمقترح بهدف إحياء الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي بوساطة باكستانية. وأكدت الخارجية الإيرانية تلقيها مقترحات وأفكارا، مشددة على أن الدبلوماسية ستستمر بالتوازي مع العمليات العسكرية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا إذا التزمت طهران بأي اتفاق. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية وصول وزير الداخلية الإيرانية إلى باكستان لإجراء محادثات مع مسؤولين في زيارة تعكس استمرار التحرك الباكستاني على خط الوساطة بين الطرفين، إلا أن المسار الدبلوماسي يسير بالتوازي مع التصعيد الميداني بعدما أمضت إيران ليلة جديدة تحت الجولة التاسعة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مراكز القيادة والدفاعات الجوية والقدرات البحرية ومنصات الصواريخ وشبكات الاتصالات العسكرية في رد مباشر على مقتل جنود أمريكيين. هذا وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة علي السالم في الكويت وميناء بن سلمان في البحرين، كما أوقف الحرس ناقلتي النفط في مضيق هرمز، في وقت أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لضربة قبالة السواحل العمانية، ما أدى إلى جنوحها وإجلاء طاقمها. وفي تطور هو الأخطر داخليا، أقر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بأن الضربة التي قتل فيها المرشد السابق علي خامنئي كشفت اختراقا أمنيا خطيرا داخل أعلى هرم السلطة، كاشفا أنهم انقطعوا عن العالم الخارجي لثلاثة أيام بعد الهجوم، مرجحا أن يكون هذا الاختراق الأمني لا يزال قائما.
4: Taking a look in Sydney on the M4 tunnel, there's traffic recovering after an earlier crash westbound near the Concord Road off-ramp. And over in Oatlands, there's a car breakdown on James Roos Drive at the southbound off-ramp to Kissing Point Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a car fire in Mount Eliza on the Murrurundi Highway, citybound before Sages Road. And over on the Eastern Freeway, there's reports of a crash outbound after the Chandler Highway. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 بنرجع لعنكم ومستمعينا ولسة جهات الهواء تنتابع أمسيتنا برفقتكم ومشوار الدرايف تايم بروجرام لأمسيت الثلاثة اليوم 21 من شهر تموز جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة 15 على الصعيد ملبن. كاتيانا من وراء الميكروفون بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. منبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME، ورح نبلشها مع الفنان سعد رمضان. بونسوار.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودي لموتيه بعد ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM من عند الفنان راغب علامي. من روح لها اللقطة, هذه لقطة اليوم. ايه, حاول إدخال جلد تمساح معه إلى أستراليا. السلطات الأسترالية تصادر جلد تمساح كان مع مسافر قادم من الفيتنام. ايه, توقعوا أي شيء من أهلينا بفيتنام, توقعوا أي شيء, عندهم طرق غريبة عجيبة. الجلد لم يكن معالجا بشكل جيد بما سيشكل خطرا على الصحة أو الأمراض. تم مصادرته والمسافر صرح به أصلا لكنه غير مقبول. في أستراليا هناك قوانين صارمة بالمطارات تخص إدخال الأطعمة, اللحوم, البذور إلى البلاد. اخذوه منه وجن جنونه ولكن ما طلع من امره شيء. معقول انت جلد تمساح؟ مش معقول. من عند الفنان راغب علامي منروح لعند الفنان جو اشقر. انتو برفقتي ذات 2ME مساء النور.
1: عيب ولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني انا ما بعلم احد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟

0: العودة لمتابعة مشوار الدرافت تايم بروجرام من عند الفنان فارس كرم. بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير. أنتم برفة الموجة 1638 AM هون راديو 2ME. مساء النور.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: من أجل عالم ليس هكذا
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الستي ونص هون راديو 2ME. مساء النور.
5: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
6: No, thank you.
5: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
6: Yeah, why not? Why not?
5: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند
8: الصفدي. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: Howard Evans with the top stories. A 16-year-old boy is in police custody, suspected of stabbing his mother to death and seriously injuring his younger sister in the south of Perth. Officers were called to a home in Bentley where they found the body of the woman. The 12-year-old girl was found seriously injured nearby. WA Police says the 16-year-old boy was previously known to authorities and is assisting with the investigation. If this story has raised concerns for you or someone you know, you can call Lifeline on 13 11 14. The National Commissioner for Aboriginal and Torres Strait Islander Children says people across the country should be worried about the Northern Territory Government's proposed changes to child protection laws. The laws are being debated in the Territory's Parliament today, drawing hundreds of protesters. The NT Government says the laws put child safety as the top priority. But Commissioner Sue-Ann Hunter says the changes risk another stolen generation. The Houthi-imposed maritime blockade on Saudi Arabia is threatening to further squeeze global energy supplies. The Iran-backed Houthis say the blockage of the Bab al-Mandeb Strait, which feeds into the Red Sea, is in response to what they call an oppressive siege imposed on Yemen. But the Saudi Foreign Ministry has hit back, saying it'll take all necessary measures to protect its ships. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: بكم إنها 10:00 بتوقيت باريس، باريس مباشر من فرانس 24، وهذه أبرز عناوين الأخبار. ليلة عاشرة من الضربات الأمريكية على إيران استهدفت مراكز قيادة وقدرات عسكرية وبحرية، والحرس الثوري يرد بضرب أهداف أمريكية في الكويت والبحرين من بينها بنى تحتية لشركة أمازون. قبيل لقاء مرتقب بين رئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، الجيش اللبناني ينتشر في منطقة زوتر الغربية إحدى البلدات التجريبية الثلاث جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل. رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام يكشف عن تشكيلة حكومية تضم وزراء مستقلين من حكومة ستارمر، ويتعهد بالإعلان عن سلسلة إجراءات لإحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة.

0: طابت أوقاتكم لليلة العاشرة على التوالي. نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات استهدفت القيادة الإيرانية والمنشآت العسكرية والبحرية والبنى التحتية لإطلاق الصواريخ وفق إعلان القيادة المركزية الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني رد باستهداف منشآت أمريكية في الكويت والبحرين، من ضمنها موقع إقامة عسكريين أمريكيين في قاعدة الشيخ عيسى الجوية، بالإضافة إلى بنى تحتية تابعة لشركة أمازون في البحرين.
1: تظهر هذه المشاهد آخر موجة ضربات أمريكية ضد مواقع إيرانية بحسب قيادة الولايات المتحدة المركزية سنتكوم. تقول إنها استهدفت مراكز قيادية عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومواقع للمراقبة الساحلية. سلطات طهران المحلية تفيد بدورها بتعرض عدة مواقع في بوشهر للقصف. يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات بالقول إنها للرد على مقتل جنود من بلاده، ويتوعد طهران في منشور بدفع ثمن مضاعف في كل مرة تقتل فيها جنديا أمريكيا. يدور حديث الرئيس الأمريكي حول 3 جنود قتل 2 منهم بعد إصابة مقذوف إيراني قاعدة جوية أمريكية في الأردن، والثالث شمال العراق أثناء تفكيك ذخائر إيرانية لم تنفجر. بالمقابل يعلن الحرس الثوري الإيراني إنه رد بضرب أهداف في سوريا والأردن والبحرين والكويت. وخلال اجتماع مع مسؤولين قضائيين يقر الرئيس الإيراني بأن بلاده تخوض ما يصفها بحرب شاملة، مشددا على تقبل النتائج على حد تعبيره. وفي آن تعلن خارجية بلاده أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن لا تزال مستمرة عبر وسطاء، مشيرة إلى محادثات يجريها وزير الداخلية الإيراني في باكستان الوسيط الرئيسي بين الطرفين المتحاربين.
0: وهذا الصباح أفاد الجيش الأردني باعتراض 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. إلى ذلك أفادت مصادر متطابقة ومنها وكالة رويترز عن وساطة قطرية باكستانية تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة من 10 أيام، يتزامن ذلك مع زيارة يقوم بها وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد. دانت المملكة العربية السعودية بيان الحوثيين الذي أعلنوا فيه أمس عن فرض حصار على المملكة ردا على حصارها للشعب اليمني، وهي مزاعم فندتها الخارجية السعودية وقالت إنها عارية عن الصحة. الرياض أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. في مدينة غزة قتلت عائلة اليوم بأكملها تتكون من أب وأم وأطفالهما 4، واشتعلت النيران في منزلهم في حي الصبرة في مدينة غزة جراء غارة إسرائيلية صباح اليوم. الجيش الإسرائيلي يقول إنها استهدفت أحد مسلحي حركة حماس، كما أعلن الجيش عن التحقيق بشأن نتائج هذا الهجوم. لبنان، وقبل ساعات من لقاء مرتقب يجمع الرئيس اللبناني ميشيل عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اللقاء هو الأول من نوعه منذ 20 عاما، أعلنت مصادر أمنية في لبنان بدء انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية الواقعة في محافظة النباطية، والتي كان الجيش الإسرائيلي يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة إليها، وهي إحدى المناطق التجريبية 3 في جنوب لبنان التي سينتشر فيها الجيش بموجب الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت مراسل فرانس 24 شربل عبود. شربل، أهلا بك. بداية، ماذا نعرف عن انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية؟ هل تم استكماله؟
2: بدأت وحدات الجيش وفق بيان صادر عن الجيش اللبناني بالانتشار

0: وتفقد الأملاك بانتظار استتباب الأمن وسيطرة الجيش وأحكام سيطرة الجيش اللبناني بشكل كامل على المنطقة. والفرش تي في هنا أشير إلى أن هذه الخطوات تتزامن مع تفجيرات ضخمة قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة نيس الجبل الجنوبية، وأيضا بعض المعلومات تحدثت عن فرت بنيت. هذه التفجيرات ضخمة وسمعت أصواتها في أنحاء مختلفة من الجنوب اللبناني. وفق الجيش الإسرائيلي يقول بأنها لبنى تحتية تابعة لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي. إذن هذا هو المشهد، هناك حالة ترقب طبعا في لبنان، العين على بيروت والجنوب، وأيضا عين أخرى على واشنطن، حيث من المتوقع أن يلتقي
1: في هذا الصدد رئيس. نعم، في هذا الصدد شربي الكوت سأسألك عن أصداء هذا اللقاء المرتقب كما تقول بين جوزيف عون ودونالد ترامب، أصدائه في لبنان، ما هو سقف التوقعات لديكم؟
0: يعني في لبنان هناك رأيين، رأي يعتبر بأن مذكرة الإطار هي مذكرة استسلام، وأن رئيس الجمهورية عمليا لن يكون قادر ومعه السلطة على تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه دون التنسيق مع حزب الله ومن خارج ورقة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وهو بطبيعة الحال رأي حزب الله وحلفائه. أما على الضفة الأخرى، هناك الكثير من اللبنانيين الذين يعولون على لقاء جوزيف عون رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا وأن رئيس الجمهورية كان قد أعلن منذ الأساس بأن الإطار الأساسي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل هو انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة السيادة اللبنانية إلى كامل التراب اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة وحدها دون أحد سواها. رئيس الجمهورية وفق ما توفر من معلومات سيضغط لدى المسؤولين الأمريكيين خصوصا لدى الرئيس ترامب على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بانسحاب كامل من لبنان. وبالفعل رئيس الجمهورية كان قد التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وأثار معه هذا الموضوع. إذن في لبنان اللبنانيون يترقبون هذا اللقاء وما يمكن أن يخرج به من مقررات، خصوصا وأن الطرف الأمريكي هو أيضا الطرف المراقب الأساسي على الأرض. وهنا أذكر بأنه قبل نحو أسبوع زار وفد عسكري أمريكي لبنان والتقى المسؤولين العسكريين في لبنان تمهيدا لانطلاق هذه المراحل من تنفيذ مذكرة الإطار.
1: شربي العبود مراسل فرانس 24 كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وغدا تسلمه لمنصبه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة، من المقرر أن يعلن أندي بيرنام عن سلسلة قرارات من شأنها إحداث تغيير وصف بالجذري في المملكة المتحدة. مساء أمس تم الإعلان عن أبرز الأسماء، أسماء الوزراء في حكومة بيرنام، من بينهم إد ميليباند للخارجية، شابانا محمود لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تولي جون هايلي وزير الدفاع المستقيل لحقيبة المال، فيما كلف ويس ستيرنتينغ بحقيبة الدفاع. للمزيد للتعقيب حول هذه التعيينات ينضم إلينا من لندن مراسل فرانس 24 أنور القاسم. أنور مرحبا بك، بداية كيف يمكن التعليق على أبرز الأسماء في التشكيل؟

0: الراديو وهذه رايت مشوار. بدي اوصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفتي ذات التو ام اي 1638 ام ام سيد الثلاثة اليوم 21 من شهر جولاي تموز. بدي اذكر باحوال طقسنا اليوم. وصلت درجات الحراره بسدني ال 20 على صعيد ملبن 15. بلشت الاسعار أسعار المنازل بميلبن بالتراجع. أظهرت بيانات حديثة أنه أسعار المنازل انخفضت في نحو 93% من ضواحي ميلبن خلال الفترة الأخيرة في مؤشر يعكس تباطؤ في سوق العقارات بعد الموازنة الفيدرالية الأخيرة، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى مثل أسعار الفائدة وظروف السوق. ويرى بعض الخبراء أنه هذا التراجع قد يوفر فرصا أفضل لبعض المشتريين، بينما يعتقد آخرون أن السوق ما زال يواجه تحديات قد تؤثر على حركة البيع والشراء خلال الأشهر المقبلة. بصور لكم من جديد. أنتم برفتي ذات التو ام اي. حان موعدنا تنروح لفاصل استراحة قصير وبنرجع تنتابع سوا مع أغانينا هون راديو تو ام اي. مساء النور.
1: ألف وثمانمائة ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: بس على 2ME. بعد مكملين برفتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. نسمع الفنانة ليال عبود، نرجع مكمل مع نيكي ميناج.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. Today's best variety. This is my radio. My summer playlist. Ole. What are they saying anyway? On this black party. My radio.
1: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: Get the news first from 2ME.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. This is 2ME.
6: M-E. 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: حياكم الله، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: الحادية عشرة بتوقيت السعودية. ساعة إخبارية جديدة نبدأها بالعناوين.
0: الضربات الأمريكية مستمرة على إيران، والوسطاء يدفعون نحو وقف إطلاق نار جديد، وترامب يدرس الهدنة أو توسيع الحرب.
1: في أنفاق محصنة وتحت صخور الجرانيت تقارير تتحدث عن نقل إيران آلاف أجهزة الطرد المركزي لجبل فأس، وواشنطن تراقب.
0: الجيش اللبناني يبدأ بالانتشار في زوتر الغربية جنوب لبنان بعد مغادرة القوات الإسرائيلية، وعون يلتقي ترامب اليوم.
1: أوكرانيا توجه مسيراتها نحو موسكو وتفتح جبهة جديدة في العمق الروسي بعد الطاقة، استهداف للمراكز اللوجستية.
0: وفي ملفاتنا الخاصة، في عاصمة العراق الاقتصادية وبعد غياب طويل، البصرة تستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.
1: لكن هل ستوفر هذه المصالح الدولية فرص عمل وخدمات لأهالي المحافظة؟ أكثر ما يتبادر إلى أذهان الجميع الآن في ظل هذا التصعيد المتواصل، هل ستشهد المنطقة حربا أوسع أو ما يقدر بأنها الحرب الشاملة؟
0: هذا سؤال مهم. التصعيد يترنح بين ضربات متواصلة وجهود دبلوماسية تحاول شق الطريق لتمرير هدنة، نعم لتمرير هدنة ولو مؤقتة، وبين خيار الحرب الشاملة التي يلقيها ترامب خيارا أساسيا على الطاولة.
1: وهنا نسأل، هل تضاءل هامش المناورة مع تصاعد وتيرة الحرب؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالفعل، والكل يتساءل هل ستتعطل الرحلات الجوية في المنطقة؟
0: وبعد مضيق هرمز يدخل باب المندب دائرة التصعيد في المنطقة. تهديدات للحوثي ردت عليها السعودية، والرئيس اليمني يعلق آن الأوان لهذا الكابوس أن ينتهي.
1: ومن لبنان إلى واشنطن، قمة مرتقبة بين عون وترامب تتزامن مع إنجاز بدأ يتحقق إلى حد ما على الأرض، الواقع بالنسبة للمواقع التجريبية في الجنوب اللبناني. فهل تسير الأمور كما خطط لها في التفاهمات؟
0: إنهاء التشرد عنوان رئيسي على أجندة رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنر، لكن يبقى السؤال، هل أنهت بريطانيا أزمتها السياسية أم غيرت فقط رئيس حكومتها؟ أهلا بكم دائماً.

0: من دون تردد إلى التأكيد.
1: الأطفال بيجي للناس بيجي في الشوارع ما حد مش عارف مش عارفين يعني نحاول نسعف ما قدرناش لأنه خايفين يصير استهداف مباشر.

0: في ختام الليلة العاشرة من الضربات على إيران، أعلن الجيش الأمريكي بأن قواته شنت ضربات على مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية.
1: كما تضمن بنك الأهداف في الضربة الأخيرة مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم بأن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
0: كما قال البيان إن عمليات عبور السفن التجارية عبر الممر البحري في مضيق هرمز الدولي الحيوي هي متواصلة.
1: وفي إحصائيتها قالت القيادة المركزية إنه ومنذ أوائل مايو ساعدت القوات الأمريكية في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام.
0: ومع هذا التصعيد أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينتي تشهبار وكنارك جنوب شرقي البلاد،
1: بالتزامن طبعا مع تحليق لمقاتلات حربية. كذلك أعلنت السلطات هناك عن انفجار في بندر لينجا في محافظة هرمزغان وآخر في شيراز جنوب غربي إيران.
2: Ну, вот,

0: قبل ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأنها حولت مسار 7 سفن تجارية وعطلت أخرى لمنعها من مغادرة أو دخول الموانئ الإيرانية.
1: كما شددت في إدراجات عبر صفحتها على إكس بأن أفرادها يواصلون العمل ليل نهار للحفاظ على ما وصفته بأكثر العمليات احترافية في العالم. وبعد إعلان الحرس الثوري عن استهداف ناقلتين في المضيق، أفادت هيئة بريطانية بحرية بأن طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم في هرمز قد تخلى عنها وأنه بات الآن في قارب نجاة.
0: ذكر تقرير للهيئة بأن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في عمان. وانخفض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز مشاهدين بشكل أكبر مع بداية الأسبوع الحالي، وفق ما أظهرته بيانات كابلر لتتبع حركة الشحن.
1: لتقتصر فقط على 4 سفن لشحن السلع الأساسية، ناقلتان خرجتا من المضيق فيما الاثنتان الأخريان دخلتا إليه، علما بأن معظم عمليات العبور تمت عبر المسار الإيراني. لكن في ظل التصعيد المستمر والمجازفة في هرمز، وكالة بلومبرغ أفادت بأن إحدى أكبر شركات تشغيل ناقلات النفط في العالم عرضت على أفراد طواقمها مكافأة تعادل رواتب 6 أشهر مقابل الإبحار عبر مضيق هرمز.
0: طبعا كل ذلك يأتي في ظل هذا التصعيد المتوتر والمتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. أكد مختصون أن بعض الشركات يا محمد باتت تقدم مكافآت كبيرة لتشجيع البحارة على العمل في المنطقة.

0: ترامب الذي يدرس خياراته بين هدنة مؤقتة اقترحت يوم أمس وبين حرب شاملة يحضر لها بكل الأحوال.
1: هو عاد إلى توظيف لهجته التصعيدية ضد إيران لا سيما على خلفية سقوط قتلى جدد في صفوف الجنود الأمريكيين، فقد هدد ترامب إيران بدفع ثمن قتل أي جندي أمريكي أضعافا مضاعفة، وذلك من خلال تغريدة على منصته تروث سوشيال. في الأثناء أفاد مسؤول أمريكي لقناة فوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يتخذ قراره النهائي بتوسيع الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة.
0: أضاف المسؤول أن توسيع العمليات العسكرية إذا أقره ترامب سيشمل ضرب طهران منشآت نووية إيرانية، وسيكون أكثر كثافة واتساعا من الضربات الأمريكية السابقة.
1: كما كشف المسؤول أن إسرائيل قد تشارك في الحرب إذا ما قرر ترامب توسيع نطاقها.
0: المواجهة العسكرية الواسعة بين طهران وواشنطن تقترب أكثر وأكثر.
1: صحيح، وخيار الحرب الأوسع ليس مستبعدا بين الخيارات. دعونا مشاهدينا نعرف أكثر عن الاستعدادات لحرب أشمل.
0: واشنطن بالفعل بدأت إذن تجهز العدة لمعركة أوسع من خلال تكثيف حضورها العسكري في المنطقة.
1: فقد أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية تعزيزات إلى المنطقة تشمل مقاتلات شبح من طراز F-35 ومقاتلات F-16 وطائرات للتزود بالوقود جوا.
0: جزء من هذه الطائرات وصل بالفعل إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، تحديدا مطاري رامون وبنغوريون، مع خطط لتوسيع هذا الانتشار.
1: التعزيزات العسكرية الأخيرة انضمت إلى حشد عسكري ضخم موجود بالفعل في المنطقة، فهذه الطائرات انضمت طبعا إلى مقاتلات من طراز F-22 وF-15، طبعا هي المتمركزة سابقا في ذات المنطقة.
0: إضافة إلى كل هذه الطائرات ينتشر في المنطقة ما لا يقل عن 19 سفينة حربية أمريكية، تحديدا في مياه بحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.
1: هنا نسأل ونتساءل، ماذا عن الأهداف المحتملة للجيش الأمريكي في حال توسيع عملياته العسكرية؟
0: وفق التحليلات العسكرية وأيضا التسريبات
2: العودة لاستديوهات الهواء تنتبع سوا آخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لأمسي الثلاثة اليوم 21 من شهر تموز جولاي. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصلت درجات الحرارة بسيدني لعشرين درجة، 15 على صعيد ميلبن. بكرة الأربعاء درجات الحرارة مثل اليوم، 20 بسيدني و15 بميلبن. هذه هي درجات الحرارة لليوم وبكرة الأربعاء. مني كاتيانا الصراف، وكنا نتابع تحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 TME أستراليا. رح نبلش الساعة مع الفنان سمير حنا، نرجع منكمل مع الفنان والموسيقار ملحم بركات. عن راديو TME 1638 AM.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: نرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد من اجمل واروع ما غنى الموسيقار ملح بركات حبك كبر كتير مع جولتنا الغنائيه اللي استمعنا لها. المزيد من اغانينا منتابع سوا وبنسمع سوا عبر اثير راديو 2ME استراليا. مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM. تعرفوا مستمعينا انه في مرحله بحياتنا منعيشها ما بنعرف شو اسمها، يمكن حزن، ضعف، اكتئاب، حياه بشعه وذكريات صعبة منتذكر ومنزعل عليها، وكل حدا بيعبر عنا بكلمة. أنا بسميها مرحلة، هيدي المرحلة مرحلة تجدد القوة والإيمان بربنا. منكون بقوتنا عم نجدد قوتنا وصبرنا بربنا مع كل شيء منمر فيه. لازم نضل ويا ومتفائلين مهما عشنا لحظات ومراحل صعبة، وتأكدوا مستمعينا أنه كل هالشي هيدا موقت، كله موقت، ما في شي بيدوم أبدا. تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع أمسيتنا برفقتكم. مساء النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: موسيقى
0: هيدا أغاني تؤدي. نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوار إدوارد تايم بروجرام لأمسية الثلاثة اليوم 21 من شهر جولاي تموز. بدي وصل تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفقة الموجي 1638 AM. تعرفوا مستمعينا ما في حدا مشغول، لا ما في حدا مشغول، بس في حدا بيحكي مع الأهم منك. ما في حدا عصبي وما بيروق، بس في حدا بيروق مع الأهم منك. ما في حدا عديم الاهتمام، بس في حدا عاطي اهتمامه للأهم منك. ما في حدا قليل حكي، بس في حدا خلصوا حروفه كلهم مع الأهم منك. ما في حدا مزاجي وكل ساعة بعقل، بس في حدا رابط مزاجه بمزاج الأهم منك. شغلات صغيرة كتير بتخليك تلاحظ الفرق بينك وبين الأهم منك. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2ME

التعبير في كل مشوار جارتان بروجرام لأمسية 23 من شهر جولاي تموز. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. هيدي هي الإذاعة الأقوى TNE بتعطي فرص كتير لأنه قلبك في محبة. بتبرر أول مرة وبتستوعب تاني مرة, بتطنش تالت مرة, بس هيجي يوم وتخلص هالفرص وما بقى أي تبرير. رح يتحول كل شيء لعتب وبنفس الوقت راحة نفسية, لأنه فكرة إنك تعطي فرصة بلا نتيجة رح تنعكس عليك ورح توصل لمرحلة تقول فيها خليني إنهي كل شيء أفضل. فكرون مقتطف من أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم, رح نسمعها بس عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بس النور

0: نتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نكمل مشوارنا برفقتكم مسنور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة أوزأليرت.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التلاتة 21 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف ودي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو تيو ام اي, وبدي أشكركم لأكيد حسن المتابعة. موعدنا برفقتكم مستمعينا نرجع من جدد بكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ بدي أتمنى لكل مستمعينا الكرام بقية أمسية سعيدة. رح أترككم برفقة جولة إخبارية لتمام الساعة 8, بتابعوها بس عبر الموجة 1638 أيام. دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Good night.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
5: عندي عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
9: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: Howard Evans with the top stories. Foreign Minister Penny Wong has met with the Foreign Minister of Laos to express disappointment over the handling of the deaths of two young Australian women who died from methanol poisoning in 2024. 19-year-old Bianca Jones and Holly Morton Bowles died along with four others after consuming tainted drinks at a backpackers in Laos. Last week, Lao officials announced they had charged a distillery owner with running an illegal business and the sale of products harmful to health. WA police has arrested a 16-year-old boy after he allegedly stabbed his mother and younger sister at their home in the south of Perth. Police say the 12-year-old girl called 000 after fleeing her home in Bentley early this morning and was found seriously injured about 600 metres away. Officers arrived at the Bentley home to find the 35-year-old woman who was declared dead at the scene. Victoria Police has told the Anti-Semitism Royal Commission there has been a significant increase in anti-Semitic offending. Superintendent Amanda Bowden told the Commission the police database shows a rise in anti-Semitic offences following the October 2023 Hamas attack, but she cautioned that the offences started from a very low base, meaning it's still a relatively low number despite a big increase. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. لبنان، اجتماع سياسي على وقع حراك الميداني قبيلة لقاء ترامب وعون في واشنطن. تل أبيب تنسحب من بلدة زوتر الغربية، والجيش اللبناني يعيد الانتشار في أول المناطق التجريبية بالجنوب. واشنطن وطهران هدنة في خضم تصعيد، وسط حديث عن تهدئة بين واشنطن وطهران. ضربات أمريكية تستهدف مراكز قيادة وقدرات بحرية إيرانية، وطهران ترد بقصف البحرين والأردن. نووي إيران، تحصينات تحت الأرض، تقارير تكشف أن إسرائيل أبلغت واشنطن بنقل إيران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفاس. وفي الظهيرة أيضا تتابعون: بعد الأموال المنهوبة، العراق يبدأ بملاحقة حاملي الشهادات الجامعية الوهمية، بينهم مسؤولين ونواب. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. أفادت مراسلتنا بدخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية في الجنوب ضمن إطار تنفيذ المرحلة الأولى من بنود اتفاق الإطار مع إسرائيل. وأكد الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية بدأت الانتشار في هذه البلدة بعد انسحاب إسرائيل، بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. ودعا الجيش اللبناني المواطنين لعدم التوجه إلى زوتر الغربية لحين استقرار الوضع الأمني. وكان الجيش الإسرائيلي قال إن فرقا من الأطراف الثلاثة بدأت عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق، مضيفا أنه سيرد بقوة على أي خرق للاتفاق، وتشمل المناطق التجريبية بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية. للمزيد تنضم إلينا من على مشارف بلدة زوتر الغربية مراسلتنا دارين الحلوي، ومن القدس مراسلنا بشار صغير. نبدأ معك دارين، نرصد من خلالك التحركات دخول الجيش إلى زوتر الغربية، وإن كان هناك بالطبع يعني مشاهد لكاميرا سكاي نيوز عربية أن ترصدها في هذه الأثناء حتى.
2: نعم عيسى، في الواقع كما ذكرت بالفعل دخلت القوات التابعة للجيش اللبناني، عناصر للجيش اللبناني عبارة عن آليات تابعة لفوج الهندسة والطبابة العسكرية وآليات أخرى إلى داخل زوتر الغربية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. سوف نشاهد عبر عدسة كاميرا سكاي نيوز تمركز آلية للجيش اللبناني عند مدخل زوتر الغربية التي دخلتها إذن كما ذكرنا آليات تعود للجيش اللبناني في سياق تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في زوتر الغربي. لم تكن هناك تواجد للقوات الإسرائيلية بشكل ثابت، وإنما كان هناك دخول وخروج وعمليات تفخيخ وتفجير، بخلاف ما هو الوضع في زوتر الشرقية التي لم تدرج ضمن المنطقة التجريبية الأولى، وذلك لاعتبارات تعني يعني اعتبارات عسكرية تعني إسرائيل، لأنها يعني تقع في منطقة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل وتحمي مواقع أخرى تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. إذن الانسحاب من زوتر الغربية لا يعني حكما عودة الأهالي إليها، إذ يقول الجيش اللبناني بأنه سوف يباشر أو باشر عمله الميداني أولا لجهة التأكد من خلوها من القوات الإسرائيلية، ثانيا إجراء المسح الميداني اللازم للتأكد أيضا من عدم وجود مخلفات حرب أو ذخائر غير منفجرة يمكن أن تؤدي إلى حوادث دراماتيكية طبعا، ومن بعدها إجراء المهام المناط به لجهة العمل على حصر السلاح وعدم وجود أي سلاح غير شرعي، وبعد ذلك عند استتباب الأمن يمكن أن يسمح للأهالي بالعودة إليها. مع العلم عيسى أن هناك عشرات الأهالي يتواجدون هنا عند يعني عند تخوم هذه البلدة زوتر الغربية ينتظرون أي إشارة من الجيش اللبناني، ولكن حسب ما أفدنا من مصادر عسكرية فإن هذا الأمر لن يكون قريبا، لأن هناك بالفعل خطر أمني جراء وجود أي مخلفات حرب أو حتى يعني ترتيب الوضع الأمني، لأن هذه المرحلة الأولى للمرة الأولى تجري بهذا السياق وبهذه الطريقة. أما فيما يتعلق بفرون وصريفة عيسى فهما بلدتين طبعا تعرف لم تتواجد فيهما القوات الإسرائيلية، تقعان على الجانب الغربي من المكان الذي نتواجد فيه، ولكن كان هناك وجود للجيش اللبناني في هاتين البلدتين. اليوم ما يشهد أو ما يسجل في هاتين البلدتين هو انتشار مكثف أكثر للجيش اللبناني وإقامة حواجز ثابتة وأخرى متحركة، دوريات في كل هذه الأحياء في هاتين البلدتين، في سياق طبعا ما ذكرنا بأنه تطبيق للمرحلة الأولى. لكن اللافت عيسى أننا إذا ما يعني تحركنا عبر الكاميرا لنرصد الأماكن التي تتواجد فيها إسرائيل، سوف نتحدث عن قلعة شقيف أرنون أسفل قرعة شقيف من أرنون باتجاه كفر تبنيت. هذه البلدة كفر تبنيت شهدت منذ تقريبا 5 فجرا 3 تفجيرات ونصف نفذتها قوات إسرائيلية، وهي التي تسيطر على نصف بلدة كفر تبنيت وربما أكثر. آخر هذه التفجيرات حصل قبل قليل، ويعني هذا الأمر يبدو أنه مستمر، ماضية إسرائيل بهذه السياسة لجهة التفخيخ والتفجير للأراضي والقرى والبلدات اللبنانية. وإن يعني سجل هناك تراجع للعمليات العسكرية الأخرى، إذا ما أردنا الإشارة مثلا إلى الطلعات الجوية أو حتى الغارات الحربية، طبعا هناك تراجع وانحسار بالتصعيد العسكري فيما يتعلق بهذا النوع من العمليات، إلا أن عمليات النسف والتفجير مستمرة وهي تطال بلدات عدة. هذا إذا فيما يتعلق بالشق الميداني. سياسيا لابد من الإشارة إلى أن يعني ما يحصل اليوم صدر من أمريكا، الإعلان عن البدء بتنفيذ هذه المرحلة أتى من أمريكا ليس من لبنان وليس من إسرائيل، وهذا يعني حكما بأن أمريكا ماضية بالإمساك بهذه الورقة وبالمسار الدبلوماسي سعيا إلى إكماله. طبعا يأتي هذا بالتزامن مع وجود رئيس الجمهورية جوزيف عون في واشنطن، واليوم لديه لقاء طبعا مع الرئيس الأمريكي، سوف يبحث طبعا بهذا المسار الدبلوماسي ويقدم وجهة نظر لبنان فيما يتعلق بكيفية يعني تطبيق البنود التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق الإطاري والتعقيدات الداخلية وبعض الحساسية المرتبطة بالوضع في لبنان.
1: إذن إليك بشار حول وجهة النظر الإسرائيلية هذه المرة على الانسحاب الذي تم من زوتر الغربية. بشار
3: عيسى، رسميا تقريبا لا يوجد وجهة نظر إسرائيلية، يعني أغلب المعلومات التي تصلنا والتي نسمعها حول هذا الانسحاب عمليا نسمعها من القيادة الوسطى الأمريكية، الجانب اللبناني، وقربت لنا الزميلة دارين المشهد باعتبارها متواجدة هناك. رسميا منذ أن بدأنا نرصد وننقل أخبار الانسحاب الإسرائيلي والمراحل الأولى لهذا الانسحاب أو ما يسمى بإعادة التموضع وإعادة الانتشار وبدء المناطق التجريبية منذ يوم الجمعة إلى هذه اللحظة، لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي سوى بيان الجيش الإسرائيلي أمس 3 أسطر يتحدث فيه عن بدء تنفيذ المناطق التجريبية برعاية وإشراف القيادة الوسطى الأمريكية وبالحرص على التنسيق المستمر مع الجانب اللبناني والجانب الأمريكي. وطبعا هذا من أبجديات الطريقة والمنهجية الإسرائيلية والأسلوب الإسرائيلي، ويعني اعتدنا عليه. إذا كان هناك تصعيد هجوم احتلال مزيد من الأراضي في لبنان وفي أي منطقة أخرى، سوف تجد يا عيسى 1000 مسؤول إسرائيلي يتحدث عن ذلك. أما إذا كان الحديث هنا عن انسحاب ولو في بدايته ولو كان بسيطا، لن تجد أي شخص يتحدث عن الموضوع، لأن هذا لا يخدم الخطاب الإسرائيلي، لا يتوافق مع تصريحات كاتس وغيره الذين أكدوا أن إسرائيل باقية ولن تنسحب ولن تتزحزح قيد أنبلة، لا يتوافق مع الدعاية الانتخابية الإسرائيلية ونحن على أبواب انتخابات الكنيسة، ولا يتوائم مع الصورة التي تبنيها إسرائيل لنفسها وتحديدا هذه الحكومة الحالية. عدا ذلك، وفق المعلومات التي تصلنا من مصادر مختلفة بينها المصادر الأمنية الإسرائيلية، طبعا نتحدث هنا عن مناطق تؤكد إسرائيل أنها لا تسيطر عليها بالكامل، يعني هي من الأساس لا تقع ضمن المنطقة الصفراء أو جزء منها يقع ضمن المنطقة الصفراء. يبقى الجيش الإسرائيلي متواجد على مقربة من هذه المناطق للإشراف والتأكد أن الجيش اللبناني سوف يقوم بواجبه. وأيضا بحسب ما تقول مصادر إسرائيلية فقد تم التأكيد طبعا من خلال الوسيط الأمريكي ومن خلال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد الجانب اللبناني أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أتراب اللبنانية مشروط

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سيرين معكم على 1638 تو امي استراليا. دائما بدنا نسمع منكم ونسمع رايكم, شاركونا وتواصلوا معنا على 2 امي درايف تايم شو تنين للجمعه من الساعه 3 بعد الظهر.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 20.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 20 في الصباح.
5: Wake up.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic, معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز, سئة كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: يسعد صباحك الحلو.
9: تتجه الأنظار إلى واشنطن, حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون, وستكون القمة حاسمة, بالإضافة للتصعيد على إيران. كل هالعناوين من تبعها صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أستراليا.
10: ثروات الأغاني الجديدة
11: To me, just drop.
10: Let it drop.
11: New music,
10: Australia.
11: New music,
10: to me, Australia.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6am Monday to Friday.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit, hey. It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits. Hits.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: من أجل عالم ليس هكذا.
5: با با با.
4: اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: أكشن.
4: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: GME, it's your music.

0: We're back on 1638 2ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day, and today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.
12: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. يوم لبناني تاريخي في الولايات المتحدة يترجم في القمة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقاء يرسم معالم المرحلة المقبلة وينقل لبنان من ضفة التبعية للمحور الإيراني إلى ضفة السيادة والاستقلال الحقيقي، ويكرس دخول لبنان في مسار السلام مع إسرائيل بعد انسحابها النهائي من الأراضي التي احتلتها عقب حربي الإسناد، وينهي سلاح حزب الله ومفاعيله السياسية. سبق اللقاء عاملان إيجابيان، الأول بدء تنفيذ المناطق التجريبية، والثاني أعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العودة القريبة للرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. إذن عون يقطف من واشنطن في السياسة والأمن والاقتصاد قبيل لقائه ترامب. تقرير رامي نصار.
1: الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان ستعود وفق مسار سنبدأ درسه مع الجانب اللبناني وتحديد موعد التنفيذ. بهذا الموقف أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أولى ثمار زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن بعدما التقيا الأحد، وعشية لقاء إيجابي جدا سيعقده عون مع ترامب كما وصفه روبيو قبيل توجهه إلى الفلبين. قال: الولايات المتحدة ستتعامل مع الحكومة اللبنانية الشرعية وليس مع حزب الله أو إيران، وعون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين. كما تبحث الولايات المتحدة في سبل دعم ازدهار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي معه، والمحادثات تركزت على آليات جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والدولية. الدعم الأمريكي لرئيس الجمهورية اللبنانية لم يتوقف عند هذا الحد، فمن واشنطن حيث يستعد للقمة المنتظرة يوم الثلاثاء أطلقت الاثنين صافرة البداية لتطبيق المناطق التجريبية. فقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن عمليات التنفيذ في المناطق التجريبية بدأت الاثنين جنوب لبنان بقرى فرون وصريفة وزوتر الغربية وفقا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان. هذا إنجاز يعد ثمرة مباشرة للمباحثات التي تمت الأسبوع الماضي في روما بين إسرائيل ولبنان. والولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار. مصادر مطلعة تؤكد للMTV أن منطقتي فرون وصريفة لا وجود للإسرائيلي فيهما، وشهدتا تسيير دوريات للجيش اللبناني منذ أيام، مع تقديرات ترجح بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف زوتر الغربية بين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء على أبعد تقدير. هذا الكلام الذي كانت أفيدت به الMTV من مصادر عسكرية تقاطع مع ما قالته أكسيوس لاحقا عن أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيحصل الثلاثاء. وإلى واشنطن وصلت الحصانة العربية إلى عون عبر اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي جدد تأييد الخيارات التي يعتمدها من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزم السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان، مع توجيه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة المملكة في المستقبل القريب. أما في لبنان فلاقى رئيس مجلس النواب هذا الجو الدولي بغمزة إيجابية داعمة للرئيس، معربا عن أمله في أن يفضي لقاء عون ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، ومؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل.
0: من رونالد ريغان إلى دونالد ترامب، كيف تغيرت أجندة البيت الأبيض مع رؤساء لبنان؟ الجواب مع نخلة عظيمي.
2: منذ استقلال لبنان بقي باب البيت الأبيض محطة مفصلية في تاريخ الجمهورية اللبنانية. هناك لم تكن اللقاءات بين الرؤساء الأمريكيين واللبنانيين مجرد صورة بروتوكولية، بل كانت تعكس حجم الدور الأمريكي في لحظات التحول الكبرى. في أروقة البيت الأبيض حمل كل رئيس لبناني ملفا مختلفا، لكن القاسم المشترك كان البحث عن مظلة دولية تحمي الدولة اللبنانية وسط الصراعات الإقليمية والدولية. أكثر رئيس لبناني التقى رئيسا أمريكيا هو أمين الجميل، ثلاثة لقاءات مع رونالد ريغان خلال 14 شهرا فقط. الأول في تشرين الأول 1982 في واشنطن، أبرز الملفات الاجتياح الإسرائيلي، وقد حصل على دعم كبير وانخرطت واشنطن في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. اللقاء الثاني في تموز 1983 وشهد تعهدا أمريكيا بدعم سيادة لبنان واتفاق 17 أيار. أما اللقاء الثالث فكان في الأول من كانون الأول 1983 بعد فشل مؤتمر جنيف وتفجير المارينز. وصل الجميل إلى المكتب البيضاوي فيما كانت بيروت تشهد تصعيدا عسكريا وإقفالا للمطار، والهدف منع انهيار الدولة. لم يحصل على تدخل أمريكي أكبر، وبعد أشهر قرر ريغان سحب قوات المارينز من لبنان. انتهت الحرب اللبنانية ووقع اتفاق الطائف، فكان لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بين رئيسين لياس الهراوي وجورج بوش الأب في أيلول 1991. وقد تكرس قبول النفوذ السوري باعتباره جزءا من التفاهم الأمريكي السوري بعد حرب الخليج. اللقاء الثاني للهراوي كان مع بيل كلينتون في 25 نيسان 1996 في واشنطن إثر عملية عناقيد الغضب ومجزرة قانا، وقد أدى الضغط الأمريكي إلى تفاهم نيسان. مر 12 عاما ليطبع الرئيس ميشيل سليمان عهده بثلاثة لقاءات مصيرية، الأول مع الرئيس جورج دبليو بوش في 24 أيلول 2008 في نيويورك بعد انتخابه عقب اتفاق الدوحة، والهدف دعم الجيش والمؤسسات. الثاني مع الرئيس باراك أوباما في 14 كانون الأول 2009 في البيت الأبيض، حمل سليمان معه ملف تطبيق القرار 1701. اللقاء الثالث مع أوباما أيضا في أيلول 2013 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث تداعيات الحرب السورية والنازحين. الثلاثاء في 21 تموز 2026 اللقاء المرتقب بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، وهي أول زيارة رسمية لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ 17 عاما. هنا يقف لبنان أمام مفترق طرق، إما يفتح الباب أمام ولادة الدولة واستقلالها الثالث، وإما يبقى حلم بناء الدولة مؤجلا حتى إشعار آخر.
0: وترجمة ميدانية لصيغة الإطار، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل بدأت بتوجيه من المستوى السياسي تنفيذ مشروع تجريبي بعنوان المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة ضد أي خرق للاتفاق. في السياق، أفاد مصدر عسكري إلى صحيفة نداء الوطن بأن الاستعدادات الميدانية للانتشار اكتملت خصوصا في زوطر الغربية، وأن الكرة باتت في ملعب الطرف الآخر للشروع في التنفيذ. ولم يستبعد المصدر استكمال هذه المرحلة من المناطق النموذجية الثلاثاء تنفيذا للقرار السياسي المتخذ في هذا الشأن، وأضاف أن التنسيق الميداني جرى من خلال مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان المنبثقة بدورها من صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات واشنطن. هذا وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مواصلة الوحدات العسكرية التابعة لها تنفيذ مهماتها في الجنوب بما فيها بلدة فرون وصريفة، وأفادت عن إجراء متابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ليصار إلى بدء الانتشار في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية حفاظا على سلامتهم. في المقابل، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ينتظر موافقة المستوى السياسي لتنفيذ عملية تفجير واسعة لأنفاق في منطقة العتشقيف جنوب لبنان قد تحدث هزة أرضية، مشيرة إلى أنه سيواصل تقييم أداء الجيش اللبناني قبل الانسحاب من مناطق جديدة وفق الصحيفة. في سياق ردود حزب الله، هدد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود إقماطي ما سماه السلطة بأنها إذا لم تصحح العلاقة مع طهران وتحل مسألة الطيران المدني فلن يبقى أي طيران ينزل في لبنان ولن يبقى أي سفير في بيروت. في المستجدات الإقليمية، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة العاشرة من ضرباته على إيران، مؤكدا استهداف مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المناطق. تقرير رنا نمر.
3: هدنة لعشرة أيام على الطاولة، هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير، وذلك بعدما تقدم وسطاء إلى طهران بالمقترح بهدف إحياء الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي بوساطة باكستانية. وأكدت الخارجية الإيرانية تلقيها مقترحات وأفكارا، مشددة على أن الدبلوماسية ستستمر بالتوازي مع العمليات العسكرية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا إذا التزمت طهران بأي اتفاق. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية وصول وزير الداخلية الإيرانية إلى باكستان لإجراء محادثات مع مسؤولين في زيارة تعكس استمرار التحرك الباكستاني على خط الوساطة بين الطرفين، إلا أن المسار الدبلوماسي يسير بالتوازي مع التصعيد الميداني بعدما أمضت إيران ليلة جديدة تحت الجولة التاسعة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مراكز.
4: تتسمعوا على أفضل مواد البريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
5: نحييكم وين ما كنتم موجودين معنا وعم تستمعوا لبرامجنا المتواصلة برفقتكم 24/24 ساعة 7/7. بهالأثناء رح ننتقل للبنان لنستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. الكاتب والصحفي المحلل السياسي الأستاذ توفيق شومين معنا على الخط. منحييك أستاذ توفيق، صباح الخير.
6: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
5: شكرا لوقتك استاذ توفيق، معك رح نضوي على اهم المواضيع المتعلقه بالشان اللبناني والمنطقه. خلينا ننطلق من زياره الرئيس جوزيف عون الى واشنطن ولقاء وزير الخارجيه مارك روبيو. كيف قرات مدار في هذه الاجتماعات اللي كانت مع وزير الخارجية، وهل يعني كمان بتتوقع أنه اللقاء اللي رح يكون مع الرئيس دونالد ترامب سيتسم بالإيجابية أم سيرسم يعني طريق للعلاقات اللبنانية الأمريكية؟ كيف ترى زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن؟
6: يعني أولا أجدد التحية إليك ولكل المستمعين. ثانيا، اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مرتبط بشدة ووثيق الاتصال بأن وزير الخارجية الأمريكية هو الذي أشرف على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وبالتالي كان له دور بإنتاج ما يعرف بالاتفاق الإطار، وهذا الاتفاق عليه ملاحظات كثيرة حتى من قبل الموالين يعني للرئيس جوزيف عون. وأظن بأن العديد من المواقف السياسية اللبنانية يعني بدءا من الرئيس فؤاد السنيورة إلى الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وآخرين أيضا كان لهم ملاحظاتهم على هذا الاتفاق. لكن بالإمكان القول بأن هذا الاجتماع الذي جرى هو للتأكيد على دور وزير الخارجية الأمريكية في إنتاج اتفاق الإطار. واضح تماما بأن المسائل الأساسية والعناوين الكبرى التي يمكن أن يناقشها رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها علاقة بهذه المرتكزات. أولا، المرتكز المتعلق بالمناطق التجريبية، وسنأتي عليها بعد قليل، لأنه قبل ساعات قليلة أعلن عن البدء بهذه المناطق. صحيح. المسألة الثانية أيضا يعني محاولة أخذ موقف أمريكي لمنع تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. والنقطة الثالثة لها علاقة بالمسار العام للمفاوضات. لكن الشيء الأساسي أيضا يعني على ما يبدو بأن رئيس الجمهورية يريد أن يعرف حقيقة ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة حول تدخل سوري محتمل في لبنان، بعد أكثر من إشارة يعني 5 مرات تقريبا منذ شهر حزيران ولغاية الآن أشار الرئيس ترامب إلى دور سوري ما في لبنان. نعم. هذه هي العناوين الأقرب. نأتي الآن إلى المناطق التجريبية. يعني أعلن قبل ساعات قليلة بأن الاحتلال الإسرائيلي باشر بهذا التنفيذ، ولكن بالتدقيق في الكرة التي تم تسليط الضوء عليها وتحديدا زوتر الغربية، زوتر الغربية لا يوجد احتلال إسرائيلي فيها. يعني الاحتلال الإسرائيلي هو على أطراف هذه البلدة وليس في داخل البلدة. زائد أيضا بأن خمس قرى الأخرى اللي هي فرون وصريفة وألوي وبرج ألوي أيضا هي أصلا خارج الاحتلال الإسرائيلي بالمطلق. يعني على سبيل المثال بلدة صريفة تبعد عن أقرب نقطة احتلالية 5 كيلومتر.
5: نعم.
6: وبالتالي هذا حقيقة يولد نقاشا كبيرا حول فعلا ما يريده، حول مضامين المناطق التجريبية، وهل يراد على سبيل المثال للجيش اللبناني أن يمتحن.
5: نعم.
6: في الانتشار في مناطق غير محتلة. لكن الشيء الملفت حقيقة أيضا ما بثته هيئة أو ما أعلنت عنه هيئة البث الإسرائيلية قبل ساعتين من أن الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يعود إلى المناطق الخاضعة للمناطق التجريبية حتى لو انسحب منها. لذلك أظن بأننا لغاية الآن أمام عناوين عامة وبانتظار ما يمكن أن يحدث، مع التأكيد مرة أخرى بأن 7 مناطق أو 7 البلدات التي أعلنت عن أنها سوف تخضع للمناطق التجريبية 6 قرى منها غير محتلة.
5: نعم.
6: وأعتقد أن هذه نقطة سلبية وليس لصالح لبنان.
5: يعني هو اختبار للجيش اللبناني إذا صح التعبير، اختبار
6: أنا قلت اختبار للجيش اللبناني، يعني الاحتلال الإسرائيلي يضع مجموعة من المعايير للاختبار. أولا كما ذكرت قبل قليل احتمال العودة إلى المناطق التي يمكن أن ينسحب منها جيش الاحتلال. ثانيا كيف يمكن أن ينفذ الجيش اللبناني عملية انتشار في القرى الخاضعة للمناطق أو المسمات مناطق تجريبية، وأكرر بأنها ليست مناطق محتلة. المسألة الثانية كان طلب الاحتلال أيضا من يعني طلب من القيادة السياسية بلبنان وعبر الأمريكيين بأن يعمد الجيش اللبناني على تفتيش المنازل، وطبعا رفض الجيش هذا يعني هذا المطلب. المسألة الثانية كان طلب أيضا تحديد عناصر وضباط الجيش اللبناني الذين يمكن أن ينتشروا في المناطق التجريبية، وهذه نقطة أيضا رفضها الجيش اللبناني. لذلك نحن أمام امتحان أولي.
5: نعم.
6: للجيش، خصوصا بأن الاحتلال الإسرائيلي يطالب بما يسميه إجراء إصلاحات داخل الجيش اللبناني.
5: هذا
6: أنا كلها كلها عقبات أمام تنفيذ المناطق التجريبية.
5: نعم. يعني بالإضافة للشروط اللي وضعتها إسرائيل أنه بدأ يعني تنقي هي الضباط كما ورد كمان بفترة سابقة يعني كمان بالصحافي الإسرائيلية اللي كانت طرقت لها خبر أنه بدأت تفحص ضباط الجيش اللبناني إذا كانوا موالين لحزب الله أم لا،
6: أو أنهم ينتمون إلى طائفة أو إلى مكون اجتماعي معين. بالإضافة يعني وهذا طبعا يقوله الإسرائيليون بالعلن والجيش اللبناني يرفض كل هذا. وبالإمكان أيضا أن نضيف نقطة أساسية أنه الآن مثلا قبل يعني قبل قليل أعلن الجيش اللبناني أو أصدر بيانا قال فيه بأنه على الأهالي أهالي زوتر الغربية يعني أن يتمهلوا بالعودة، والإسرائيليون يضعون شروطا أيضا للعودة. يعني من ضمن هذه الشروط معرفة العائلات والأفراد التي يمكن أن تعود إلى هذه البلدة التي هي مسيطر عليها ناريا وليست محتلة ميدانيا، وبالتالي هذه عقبة إضافية أيضا يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عودة الأهالي. يعني بمعنى بأن يريد الاحتلال أن يعرف الأسماء التي تدخل إلى هذه الكرة حتى لو كانت من ضمن يعني حتى لو كانت هذه الكرة مساقط رؤوس الأهالي والعناصر أيضا. لذلك أظن بأنه الأمور ما زالت معقدة إلى حد كبير، وبالتالي حتى المناطق التجريبية التي قيل بأنه قد يأتي يعني الرئيس عون أو قد تثمر سيادة الرئيس عون بتنفيذ هذه المناطق التجريبية هي كلها حقيقة تحت الاختبار وتحت التجارب السلبية حقيقة. طالما أن 6 قرى ست قرى طالما أنها ست قرى غير مختلفة. إذن هنا السؤال كيف يمكن أن نسميها مناطق تجريبية؟
5: نعم استاذ صوفي، يعني كمان اليوم في كلام عن دخول إسرائيل هذه الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، في حال حصل هذا الأمر ودخلت إسرائيل كيف يمكن أن يكون الوضع عنا بلبنان؟ هل كمان رح يكون في تحرك لحزب الله وتعود الحرب عنا بلبنان برأيك؟
6: هلأ الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه على استعداد وعلى جاهزية أيضا للانخراط في الحرب وينتظر قرارا أمريكيا، لكن واضح تماما بأنه الأمر أيضا متعلق بكيفية التصعيد تجاه لبنان، لأنه حتى الإسرائيليين يقولون بأن وقف إطلاق النار من جانبهم أنه لن يلتزموا به، وبالتالي فإنه حتى ضمن اتفاق الإفاض هم يعتبرون أنه طالما لم يرد في الاتفاق الإفاض في أي بند منه أقصد أي دعوة لوقف إطلاق النار فهذا يعطيهم شرعية بالاستمرار بالعدوان على لبنان ويعطيهم شرعية أيضا بالتصعيد بالطريقة التي يرونها مناسبا وفقا لمتطلباتهم الأمنية. لذلك أظن أنه حتى لو دخل يعني حتى لو دخلت إسرائيل في الحرب ضد إيران بالمشاركة مع الأمريكيين أظن بأن الجبهة اللبنانية لن تكون بعيدة عن التصعيد الإسرائيلي، لأنهم يعتبرون أن محاربة إيران على المستوى الجغرافي حتى لو كانت بعيدة متصلة وشريط الاتصال بالجبهة اللبنانية. لذلك أظن بأن التصعيد أو في حال شاركت إسرائيل بالعمليات العسكرية وبالعدوان على إيران لن تكون الجبهة اللبنانية بعيدة عن العدوان الإسرائيلي.
5: نعم، يعني بالوقت اللي عم نشوف تحرك الحوثيين اليوم تجاه المملكة العربية السعودية وقد كمان يكون في هناك استهداف للسفن التجارية بباب المندب، اليوم كمان هيدي جبهة جديدة اليوم قد تفتح في هذه المعركة.
6: يعني هو عموما المنطقة سيدتي يعني كما يقال تقف على فوهة بركان.
5: نعم.
6: يعني نحن في مدى جغرافي وميداني يعني يمتد من لبنان إلى الأردن ولا نستبعد سوريا من هذا الأمر إلى منطقة الخليج عموما، لكن بما له علاقة وحسرا أيضا باليمن أعتقد بأن الموقف الذي تم اتخاذه اليوم من قبل قيادة من قبل حكومة صنعاء له علاقة بطرق باب المفاوضات مع المملكة العربية السعودية أكثر من فتح جبهة معها، وأظن أيضا هنا بالإمكان أن يعني أن أقول أو على الأقل يعني أن أرغب وأتمنى بأن تتلقى المملكة العربية السعودية هذه الدعوة وبالتالي تفتح قناة حوار مع حركة أنصار الله ومع حكومة صنعاء.
5: نعم.
6: ووفق هذا يمكن أن تسد وتقبل هذه الجبهة.
5: نعم، كيف تفسر أستاذ توفيق اليوم استهداف الدول الخليجية خاصة الكويت والبحرين؟ يعني هيدا الأمر إلى أي مدى يعني ممكن يتطور وتتوسع هذه الحرب؟ ولماذا اليوم سؤال لماذا لا ترد هذه الدول على الضربات الإيرانية فقط، يعني مقتصر الأمور على مسألة الدفاع، يعني ما تحولت بعد إلى الهجوم أو رد أو انتقام من ما تقوم به إيران على هذه الدول؟ كيف بتفسروا لماذا يعني برأيك؟ هل هي غير قادرة؟
6: بعض التقارير الأمريكية يعني تحديدا صحيفة نيويورك تايمز كانت نشرت تقريرا قبل أقل من شهر وبعد ذلك شبكة CNN قالت بأن بعض الدول الخليجية تشارك في الحرب، وهذا أيضا نقلته الصحافة الإسرائيلية، نقلت هذه التقارير كاملة. يعني بالإمكان أن نعود إلى أرشيف شهر حزيران الماضي ونشاهد ونقرأ أيضا نقرأ ونشاهد يعني ما كتبته نيويورك تايمز وشبكة CNN. لكن بما له علاقة باستهداف المواقع الأمريكية في الدول الخليجية، يعني بحسب الإيرانيين هم يستهدفون المصالح والمواقع الأمريكية. لذلك جاء مقتل يعني مقتل اثنين من الجنود الأمريكيين في الأردن وحتى في العراق، يعني يوم أمس أيضا أعلن عن مقتل جندي أمريكي. لكن بصورة عامة إذا دققنا النظر يعني لا يوجد استهداف يعني للمواقع أو للدوجة أهداف مدنية يتم استهدافها، وبالتالي لم تعلن الدول الخليجية عن مقتل أي من مواطنيها أو إصابة آخرين. ربما في إحدى المرات في الكويت تم استهداف ميناء الكويت حيث كان يوجد تجمع أمريكي، لكن غير هذا يعني أي متتبع لحركة البيانات التي تصدر عن أي دولة خليجية لا يمكن أن يعثر هذا المتتبع والمراقب أيضا لقتلى أو جرحى يسقطون يعني ويحملون هوية خليجية. لذلك أنه واضح تماما بأنه يعني الضربات الإيرانية مركزة بصورة أساسية على القواعد، على القواعد الأمريكية، وكان من آخر يعني هذه الاستهدافات ما جرى في الأردن.
5: نعم أستاذ صوفي، بسؤال أخير وسريع لو سمحت، فيما بيتعلق بالنسبة لهذه الضربات الأمريكية اللي عم توجهها لإيران، هل برأيك ستجر إلى يعني كمان جر إيران إلى المفاوضات أو إلى محادثات؟ هل تأمل أنه يكون في هناك عودة إلى المحادثات من جراء هذا التصعيد؟ يعني اشتد هي أزمة لا تنفرج.
6: يعني هناك سيدتي هدفان يعني لهذا العدوان. أولا يعني التفسير الأمريكي لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية الموقعة في 17 حزيران الماضي للأمريكيين تفسيراتهم، وبالتالي هم يحاولون يعني هي حرب حول مضيق هرمز. بالنسبة للأمريكيين هي حرب السيطرة على مضيق هرمز، بالنسبة لإيران هي حرب السيادة على مضيق هرمز. وبالتالي إنه هذا يعني هذا العدوان بدون شك يعني له أهداف سياسية، على رأس هذه الأهداف السياسية محاولة جر إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على وفق الضغط العسكري وتحت النار. يعني هذا ما يريده الأمريكيون، لذلك بالخطاب السياسي الأمريكي الرسمي وبتصريحات كل المسؤولين الأمريكيين ابتداء من دونالد ترامب يقولون بأن الهدف الأساسي هو دفع إيران إلى المفاوضات ولكن تحت الضغط العسكري. بدون شك هم يريدون يعني عمليا يريدون اتفاق مختلف أو اتفاق إطار مختلف عن المذكرة التي تم توقيعها في 17 من شهر حزيران.
5: نعم لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ صوفي شومان على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء تلاحق. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك أستاذ صوفي. شكرا.
6: تحياتي.
5: متابعة

0: 2ME Australia. Mark and Sidine, how about a quick little riddle? Ready? Hadruhalkun. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? Bneb nhar, tir bil lail, bas ma ande, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Is it what? Mazboot, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel. Where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية 9790-7000 شاد باتنز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
1: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
4: إلى الولايات المتحدة هي يعني زيارة مفصلية. يعني ما حيرجع فاضي. هناك ضغط أمريكي كبير على الرئيس لاستقصاء حزب الله بالتراضي أو بالقوة. بس ولكن اليوم سمعنا من خلال 48 ساعة أن الحزب بعد وفاة لعند نبيه بري على عين التينة وأبلغوه أنه السلاح لن يسلم وإذا حدت الحاجة لمواجهة مع الجيش اللبناني سوف نفعلها جماعة رايحين لآخر أقصى حدد مدام كلود لتدمير نفسهم وتدمير البيئة لذلك الأمر الرئيس جوزيفان ما عنده خيار إلا أن يتدخل عسكريا وهناك كلام ينحكى بالكواليس عن تدخل الرئيس الشرع من بيروت حتى الضاحية وإلى الجنوب وسوف يكون مساند للجيش اللبناني في تحرير الأرض من هذه الميليشيا
5: خليك معنا شوي رح نتابع نحن وياكم كمان مع مزيد من التعليقات كمان هادي من رايت سيدني صباح الخير لك هادي دايما حاطتها
4: نبيجيتر
5: صباح النور كلنا سمع لك
4: اوكي رح كيف بدي علم الاول على موضوع رايس داعش وال
5: تفضل
4: بالنسبه للجيش اللبناني فيها في الرئيس عون على امريكا وبتمنى تعطيني وقت شوي
5: فضل.
4: بالنسبة لعرائس داعش إذا نحن منشوف شو عم بيصير بالعالم من استصادها لبنان لدول العالم اللي عنده سواء الجولاني نفسه اللي كان في كفالة 8 مليون دولار على راسه حطوه رئيس وصار يستقبل في أمريكا وفي فرنسا وفي دول العالم اللي عنده سواء عندنا في لبنان تم الإفراج على دواعش السوريين وارسلنا إلى سوريا يكملوا محكوميتهم هناك مع أن هذه كانت مسرحية إنها تلقين أحرار في سوريا الموقفين الإسلاميين الدواعش في لبنان سيتم العفو العام عنه وفي تركيبة دولية بالعفو عن جرائم داعش وما ارتكبته داعش وأنا برأيي هذا تحضير لمرحلة جديدة لنشر داعش بصورة جديدة في مكان ما آخر في العالم سواء كان إيران أو الشرق الأوسط ما أعرف وين.
5: طب أنت كمواطن أسترالي إذا هالسيدة إجت وسكنت حد بيتك وحد أولادك أنت شو بيكون موقفك؟
4: ما عندي موقف منها هي لأنه ما يلا تشكل خطر لا علي ولا على حد تاني هيدي منظومة شبكة عالمية دولية بالنسبة لنا نحن داخلين هون لا تؤثر علينا ولا تزيد ولا تنقص. هودي في عندهم دور بيجي من المخابرات الإسرائيلية الأمريكية بدهم يأدوا بالعالم كان بروسيا ولا بسوريا ولا بلبنان ولا حتى بإستراليا ولا بأمريكا في عندهم خطة عالمية بس يحتاج هودي الناس يعملوا له ريكروتينج وبيرجعوا بيودوهم لمحل مكانه. هيدي الفكرة.
5: أنه هلا أنت أنت أنت أنت وكأنك هون عم بتتهم يمكن اليوم كمان الدولة الأسترالية أنه مشاركة بهذا الموضوع.
4: نعم ليش بدنا مشاركة بالموضوع؟
5: أنت بتتهم الدولة
4: اللي هي كانت تمشي أحلف الدولة. كيف بدنا مشاركة بالموضوع؟ مشاركة بالموضوع ضمن التحالف الدولي وبيعرفوا كل المعلومات عن الدواعي ومن وين موجودين وكيف تم سؤالهم من استراليا ولا من أي دولة.
5: بس هؤلاء عندهم فكر عندهم فكر عندهم عقيدة هؤلاء الدواعش
4: عندهم هن عطيون الفكر والعقيدة هن عطيون الفكر والعقيدة لازم فيس مهمة معينة جولاني ما كان عنده فكر وعقيدة شمين كان الفكر والعقيدة منه وبين لأين البحاهم.
5: طيب هودي هؤلاء نعم خلينا اسمع رأي سعيد بهيدا الموضوع. عندك أي تعليق سعيد قبل ما روح لبريك؟
6: مدام كلود عندي تعليقين على السريع. مشان موضوع الإسلاميين الأخ ذكرهم بالدواعش هول مش دواعش هول كان عندهم فكر سياسي مضاد للنظام السابق السوري. الأمن اللبناني مع كل الاحترام كان متعاون مع الأمن العسكري السوري السابق وكان مخروق من قبل النظام السوري السابق لذلك الأمر انحبسوا لذلك الأمر. ولكن بموضوع الدواعش نحن بنعرف وانت بتعرف انه الدواعش هن صناعة أمريكية طبعا. لما اجى السنتر الأمريكي على سوريا على الشمال السوري حضلن الأناشين على صدورهم وبعدين فجأة اختفوا الدواعش من الرقة اللي هي المعقل الرئيسي للدواعش بسوريا.
5: عظيم شكرا لك سعيد. تعليق سريع هادي عندي 30 ثانية قبل ما اطلع على الاخبار.
4: يعني سعيد هو دان حاله بحاله يعني لما بيقول هودي الاسلاميين كان عنده فكر سياسي معين هذا الفكر السياسي المعين هو نفس الفكر الداعشي مش نهايه انه كانوا ضد الدوله اللبنانيه واقامه الاماره الاسلاميه في لبنان مش نهايه السجن.
5: عظيم شكرا للمستمعين. يا هلا صباح النور.
7: هلا بالنسبه لزياره فخامه الرئيس التوقيت ما كان زالت اليوم احد وكل شيء مسكر يعني حتى الدوائر الرسميه وزاره الخارجيه والعظة منتظر انه يشوفه على المطار والرئيس الجمهوري يستقبله هيدي فدناها anyway. بس الزياره ناجحه والله يعطي العافيه ويكمل قدام ينتج سلام معنا مع اسرائيل. هلا بالنسبه للداعشيه اللي راحت طوعت في خدمة الجهاد الجهاد يعني في الشرق الأوسط
5: نعم
7: والأصل أول خطوة ما كان لازم يخلوها ترجع على أستراليا anyway. هيدي غاول غلطة يعني تاني غلطة محطوط

0: الاولى ما
1: بس مش داري
0: يخلوها تفوت.
1: صحيح صحيح.
0: بالنسبه للذكاء الاصطناعي صدقيني شيء بفزع، مثل بيقولوا الختياري عندنا اخر الايام.
1: اخر ايامنا نحن ظاهر مع الذكاء الاصطناعي، يعني مش قليلة انه يبعث الواحد رسالة صوتية باسم الام او الابن او الابنة هيك بتقنية الذكاء الاصطناعي لحتى يقوم بعملية احتيال، مثل خلص مين بده يصدق انه هيدي انه هيدا صوت منه امك او اختك او خيك او البي. فهيدا شيء مرعب للحقيقة، حتى كمان بعض المؤسسات يلي ممكن توقع لحيه بهيدا بهيدا الشيء.
0: يعني شوف على التيك توك او على الانستغرام بتلاقي فيلم كامل، يعني اشخاص من تحليل الصوت والصوره والحركات وكل شيء.
1: نعم.
0: يعني بيشوفوك شخصين تنقل سياسيين كبار مثل ترامب والايراني مش تبعي، بيشوفوك اياه هو شخصي عم بيحكي وياه او عم بيعمل حركات، يعني هذا شيء بفزع.
1: نعم.
0: ما تعرف الصح من الغلط، مثل ما تفوتي عم حل زهره مرات بتقولي انا بلمس الزهره فشو اذا طبيعي ولا اصطناعي. يعني شو بالحديث وين؟
1: نعم.
0: التكنولوجي اتطورت كثير، بقى شيء بيخوف ما بيطمن.
1: لا أكيد الذكاء الاصطناعي رح ينقل العالم يعني لمرحلة جديدة، ما بعرف يعني وين رح تخدنا.
0: بورطك مشكلة البدوي وشو اللي بيثبت، يعني بالأول بس كان طلعت الكاميرا يلقطوا الجريمة أو يلقطوا المجرم، أو إذا واحد عم بيحتال على السوبر أنيميش على السوبر على الكمبنسيشن يكشفوه. هلا بيعمل فيلم
1: اكيد
0: اختراع، يعني
1: نعم. هلا اكيد راح يحل محل كتير من الوظائف، كتير من الاشخاص يلي راح يخسر وظائفهم، وهذا الشيء اللي حكيناه قبل شوي عند مؤسسة كيمارت يلي عم نشوف قديش قدر الذكاء الاصطناعي استخدام التقنية الذكاء الاصطناعي لعملية التوظيف. تصور يعني أنه قادر هو يقوم بعملية التوظيف والطلبات يلي تعجلت، يعني كانت تاخد المسألة أكثر من 40 يوم صارت 12 يوم فقط. يعني نشوف وين رايح فينا هالذكاء الاصطناعي اليوم وأن أخذ العالم. على كل هو كتير ببعض الأوقات منشوف قدي ساعد البشرية، ولكن استعماله لخير البشرية أكيد ممكن يكون أمر كتير مهم، ولكن كمان بالمقابل في خوف أنه يستعمل بطريقة الشر يعني، وكمان بنفس الوقت بالحروب يلي ممكن كمان يستعمل، وهيدا شكل مخاطر كتير كبيرة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمين مع اتصالاتكم مع مشاركتكم على الهواء على 0296 333 333.
2: يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام، قولوا لمن الساهر لعيونك أحلى كلام، يا رايح لبنان.

0: back here on 2ME. سيرين معكم. كده بقول انه عندي كتاب جبته من لبنان and it's called You Know Your Lebanese When. بس لو كنتوا من لبنان او من مصر او من الاردن ما بيأثر. You will be able to relate. And it's got some funny phrases in it and I want to share one with you that I thought was pretty funny and we'll share a few more throughout the evening. This one. You pour olive oil over every dish and brag about healthy about how healthy it is. مزبوط ولا مزبوط دائما بنعمل هيك كل طبخه بطبختها يعني اغلبيتهم بنقول حطوا بس تنحط زيت زيتون عليها خلاص صارت مغذيه ومش معقوله. Absolutely true. We'll be back right after the break and I've got some more to share with you here on 2ME. Music. This is ME.
1: Let's do it. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 خلف الـ KFC.
5: ABC News Update. 2ME Australia.
6: Will Howard Evans with the top stories. Foreign Minister Penny Wong has met with the Foreign Minister of Laos to express disappointment over the handling of the deaths of two young Australian women who died from methanol poisoning in 2024. 19-year-old Bianca Jones and Holly Morton Bowles died along with four others after consuming tainted drinks at a backpackers in Laos. Last week, Lao officials announced they had charged a distillery owner with running an illegal business and the sale of products harmful to health. WA police has arrested a 16-year-old boy after he allegedly stabbed his mother and younger sister at their home in the south of Perth. Police say the 12-year-old girl called 000 after fleeing her home in Bentley early this morning and was found seriously injured about 600 metres away. Officers arrived at the Bentley home to find the 35-year-old woman who was declared dead at the scene. Victoria Police has told the Anti-Semitism Royal Commission there has been a significant increase in anti-Semitic offending. Superintendent Amanda Bowden told the Commission the police database shows a rise in anti-Semitic offences following the October 2023 Hamas attack, but she cautioned that the offences started from a very low base, meaning it's still a relatively low number despite a big increase. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
8: صباح النور.
9: بدي أنا أقول لك إنه مين ما بيحب السلام؟ ما بيحب السلام هو الشيطان. هو الشيطان ما بيحب السلام. كل العالم بتحب السلام. ما في إنسان اللي بيحب السلام. وهنا الدواعش تذكري أنت يمكن من سنتين ثلاثة واحد هون ببنكستان قطش راس أبوه.
8: نعم.
9: وبنت أخوه هي كانت مع الدواعش بسوريا. بنت أخوه أنا فيني لك اسمها بس ما بدي أجيبها.
8: لا لا أكيد لا.
9: هي كانت مع الدواعش وأجت هلا هي على أستراليا. وأخوه قطش راس أبوه قطش راسه.
8: نعم.
9: وبعدين هذا اللي حرقوه بالطيار الأردني اللي حرقوه بسوريا طيار ما حرقوا طيار هذا الطيار ما من هلا هني بيحرقوا العالم هني عن أيام أجدادهم وأجدادهم عن أيام حرقوا محمد بن أبو بكر حرقوه وفتحوا جحش وحطوه بقلب الجحش وبعطوه لأخته حرقوه
8: طيب هيدي القصص، هيدي القصص اللي حضرتك عم تقولها وكلنا بنعرفها صرنا. فالإفراج عن إحدى عرائس الدواعش الخطيرة يلي تصنف أنه خطيرة،
9: هذا غلط، هذا أكبر غلط. أنهم يجيبون هنيك، خلون هنيك. طلع أنت هلا قبل شو اسمه، كان في منطقة بسوريا اسمها صوفيتا، منعوهم يعملوا عيد ميلاد، منعوهم. وبعدين شوفي هلا الأطفال بسوريا عم بيعلموهم على القتل والأذى والضرب والضرب.
8: نعم.
9: عم بيعلموهم على القتل بسوريا هلا الأطفال تبعون المدارس. هذول هني قال هني هول هيك.
8: عظيم.
9: يعني هني ليش بيوم سوريا ما نعرف عليه؟ شو السبب؟
8: شكرا لك يوسف على المداخلة. خليني بس اسمع رأيك فيما بيتعلق بالنسبة لزيارة الرئيس جوزيف عون. هل بتشوف اليوم يعني كمان
9: أنا ما هو بالمئة السيد الرئيس جوزيف عون ما هو بالمئة، بس يكون شكله سلام محترم، سلام مشرف للإنسانية.
8: عظيم، شكرا لك يوسف على مداخلتك. راح اتابع مع مزيد من الاراء معنا. جا من بانشوال سيدني، صباح الخير.
10: صباح الخير.
8: صباح
10: الخير. انا بايده بالكلام اللي حكيو عن سليم مصطفى عبلي، بايده بالكلام اللي حكيو عن سليم. لكن راح احكي عن ثلاث مواضيع. عن التكنولوجيا، السكين لما عملوها يتبح خروف، تيأشر تفاحة، تيأشر بيكي، استعملوها للقتل. فالتكنولوجيا كتير خطرة هون ذو حدين، يعني مثل عم تقولي رح تسهل كتير حياة العالم، ولكن كمان رح يستعملوها للشر والأذى. يعني مثل عم تقولي سجلوا الأصوات وبيقلدون وبيعملوها تتشي بيقدروا يعملوهون. ومثل ما قال طوني أنطوان، يعني أنه بيقدروا اليوم بتشوفي فيلم كامل اليوم
11: معكم سيرين على إذاعتكم تويمي أستراليا. بتعرفوا أنه فيكم تتابعوا تويمي وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكم دايما على الويب tuemi.com.au.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
14: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
16: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
17: الثانية عشرة في استديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة النبي.
18: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: هجمات أمريكية إيرانية متبادلة لليوم العاشر على التوالي. الجيش الأردني يعلن أنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة، والدفاعات الكويتية تعترض طائرات مسيرة، وتفعيل صافرة الإنذار في البحرين. قطر توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن اعتداءات إيران. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية في جنوب البلاد. فرق الإنقاذ تسابق الزمن للبحث عن عشرات المفقودين جراء الفيضانات اجتاحت أفغانستان، وتوقيع اتفاقية استراتيجية حول توطيد الصناعات التعدينية في أفريقيا بين فرنسا والغابون.
19: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
18: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تواصل إيران استهداف دول المنطقة، وفي الأثناء قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون وقوع إصابة أو أضرار مادية. وكان الجيش أعلن في وقت سابق هذا اليوم اعتراض 5 طائرات مسيرة مصدرها إيران، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه شن هجوم على مجمع تمركز فيه القوات الجيش الأمريكي في منطقة الركبان شمال المملكة الأردنية، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين. واعترضت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الكويتي صباح اليوم صواريخ وطائرات مسيرة، وفيما أطلقت صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد. هذا وفعلت وزارة الداخلية البحرينية صافرة الإنذار في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران ردا على القصف الإيراني أو على القصف الأمريكي. وعليه وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك إلى رئيس مجلس الأمن بشأن هذه الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الدول المنطقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وللقانون الدولي. على جبهة لبنان، أعلن مصدر عسكري أن الجيش اللبناني بدأ صباح اليوم في الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان، فيما من المنتظر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي وصل زيارته إلى الولايات المتحدة بنظيره الأمريكي دونالد ترامب هذا اليوم. من بيروت أولى نصيف.
20: 6 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت يعقد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، وهو أعلى تواصل بين الدولتين، فيما استبقت هذا الاجتماع جرعة دعم مفاجئة في توقيتها بأن أعلن مساء الاثنين عن بدء انسحاب إسرائيلي من محيط زوتر الغربية. هذا الانسحاب يرمي إلى مباشرة تطبيق منطقة تجريبية أولى في بلدات صريفة وفرون وزوتر الغربية قبل الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية. المنطقة الأولى هذه يقفل من احتلال إسرائيلي، إلا أن المراد منها امتحان الجيش اللبناني ومقدرته على فرض سلطته على البلدات الثلاث ومنع عودة حزب الله إليها. طبعا لذلك قال الجيش اللبناني مساء أمس إنه أجرى دوريات في المنطقة التجريبية، خصوصا أفرون وصريفة وهما غير محتلتين. أهمية انطلاق المنطقة التجريبية ترجمة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي عشية القمة تكريس الرعاية الأمريكية، خصوصا وأن الولايات المتحدة تعهدت تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
18: من الأخبار الدولية، أقر صندوق النقد الدولي صرف حوالي 690 مليون دولار لأوكرانيا في إطار برنامج القرض الممنوح لكييف في ظل الحرب مع روسيا التي بدأت منذ العام 2022، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو توطين الصناعات التعدينية في إفريقيا. وقعت شركة إغامات وجمهورية الكونغو الديمقراطية الغابون مذكرة تفاهم استراتيجية. تأتي هذه الاتفاقية في لقاء بين الرئيس الفرنسي بنظيره الغابوني في باريس. عن تفاصيل أوفى مع سامي الأشرقي.
0: زيارة رئيس جمهورية الغابون إلى فرنسا تأتي بعد تلك التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الغابون في نوفمبر الماضي، وتهدف هذه الزيارة إلى تكريس الشراكة المتجددة بين باريس وليبروفيل التي ترتكز على التعاون في مجالات الاقتصادية والطاقة والثقافة إضافة إلى مجال الدفاع. تتصدر المباحثات بين الرئيسين القضايا الإقليمية والعالمية، وأوضح مصدر مطلع بالإليزي أن حماية الغابة جانب مهم في المباحثات. فعندما زار الرئيس ماكرون الغابون كان هناك محور خاص بالحفاظ على غابة حوض الكونغو باعتبارها أحد أكبر النظم البيئية الحرجية في العالم، فهي رئة أفريقيا التي يجب الحفاظ عليها. كما أن هذه الزيارة التي تعد الثانية لرئيس الغابون إلى باريس تؤكد على تجديد الشراكة بين الجانبين، شراكة أمنية ودفاعية، حيث أن الغابون من الدول التي توجد فيها قاعدة عسكرية فرنسية.
18: شكرا لك سامية. وأفريقيا دائما وافق قادة دول غرب أفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز ينقل الغاز النيجيري إلى المغرب عبر 13 دول على طول ساحل المحيط الأطلسي، ويكافح عناصر الإنقاذ لإزاحة الصخور والطين للوصول إلى العالقين تحتها بعد الفيضانات التي ضربت ولاية نورستان في شرق أفغانستان.

قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك

0: back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7 p.m. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

Australia. New music. 2ME Australia.

This is SEHA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul يا مرمتة اشفع فينا The saint of the hour, saint of alcoholics This is Seha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: توا مي معكم سيرين واهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the اخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME

0: You'll love it.
1: The best talk back.
2: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوه هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show on 2ME Australia.
0: You'll love it.

0: 16:38 سرين معكم تابعونا على 2ME Breakfast Show من الساعة 6 صباحا من التنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME Australia.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME Music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
6: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً هذا صوت أوز أليرت نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع قم بزيارة ozalert.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
7: 1800 ميديكير أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض لست متأكدا مما ينبغي فعله
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع لذلك لا أعرف بمن أتصل
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية اتصل على الرقم 1-800-633-422 صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر عد أدراجك جد طريقاً آخر ابتعد عن الفيضانات
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
14: الثانية عشرة في استديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة النبي
15: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين وفي عناوين هذه النشرة هجمات أمريكية إيرانية متبادلة لليوم العاشر على التوالي الجيش الأردني يعلن أنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة والدفاعات الكويتية تعترض طائرات مسيرة وتفعيل صافرة الإنذار في البحرين قطر توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن اعتداءات إيران. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية في جنوب البلاد. فرق الإنقاذ تسابق الزمن للبحث عن عشرات المفقودين جراء الفيضانات اجتاحت أفغانستان، وتوقيع اتفاقية استراتيجية حول توطيد الصناعات التعدينية في أفريقيا بين فرنسا والغابون.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تواصل إيران استهداف دول المنطقة، وفي الأثناء قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون وقوع إصابة أو أضرار مادية. وكان الجيش أعلن في وقت سابق هذا اليوم اعتراض 5 طائرات مسيرة مصدرها إيران، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه شن هجوم على مجمع تمركز فيه القوات الجيش الأمريكي في منطقة الركبان شمال المملكة الأردنية، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين. واعترضت الدفاعات الجوية التابعة لجيش الكويت صباح اليوم صواريخ وطائرات مسيرة، وفيما أطلقت صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد. هذا وفعلت وزارة الداخلية البحرينية سفيرات الإنذار في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران ردا على القصف الإيراني أو على القصف الأمريكي. وعليه وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك إلى رئيس مجلس الأمن بشأن هذه الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الدول المنطقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وللقانون الدولي. على جبهة لبنان، أعلن مصدر عسكري أن الجيش اللبناني بدأ صباح اليوم في الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان، فيما من المنتظر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي وصل زيارته إلى الولايات المتحدة بنظيره الأمريكي دونالد ترامب هذا اليوم. من بيروت أولى نصيف.
16: 6 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت يعقد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، وهو أعلى تواصل بين الدولتين، فيما استبقت هذا الاجتماع جرعة دعم مفاجئة في توقيتها بأن أعلن مساء الاثنين عن بدء انسحاب إسرائيلي من محيط زوتر الغربية. هذا الانسحاب يرمي إلى مباشرة تطبيق منطقة تجريبية أولى في بلدات صريفة وفرون وزوتر الغربية قبل الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية. المنطقة الأولى هذه تخلو من احتلال إسرائيلي، إلا أن المراد منها امتحان الجيش اللبناني ومقدرته على فرض سلطته على البلدات الثلاث ومنع عودة حزب الله إليها. طبعا لذلك قال الجيش اللبناني مساء أمس إنه أجرى دوريات في المنطقة التجريبية خصوصا فرون وصريفة وهما غير محتلتين. أهمية انطلاق المنطقة التجريبية ترجمة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي عشية القمة تكريس الرعاية الأمريكية، خصوصا وأن الولايات المتحدة تعهدت تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
15: من الأخبار الدولية، أقر صندوق النقد الدولي صرف حوالي 690 مليون دولار لأوكرانيا في إطار برنامج القرض الممنوح لكييف في ظل الحرب مع روسيا التي بدأت منذ العام 2022، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو توطين الصناعات التعدينية في إفريقيا. وقعت شركة إغامات وجمهورية الكونغو الديمقراطية الغابون مذكرة تفاهم استراتيجية. تأتي هذه الاتفاقية في لقاء بين الرئيس الفرنسي بنظيره الغابوني في باريس. عن تفاصيل أوفى مع سامي الأشرقي.
17: زيارة رئيس جمهورية الغابون إلى فرنسا تأتي بعد تلك التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الغابون في نوفمبر الماضي، وتهدف هذه الزيارة إلى تكريس الشراكة المتجددة بين باريس وليبروفيل التي ترتكز على التعاون في مجالات الاقتصادية والطاقة والثقافة إضافة إلى مجال الدفاع. تتصدر المباحثات بين الرئيسين القضايا الإقليمية والعالمية، وأوضح مصدر مطلع بالإليزي أن حماية الغابة جانب مهم في المباحثات. فعندما زار الرئيس ماكرون الغابون كان هناك محور خاص بالحفاظ على غابة حوض الكونغو باعتبارها أحد أكبر النظم البيئية الحرجية في العالم، فهي رئة أفريقيا التي يجب الحفاظ عليها. كما أن هذه الزيارة التي تعد الثانية لرئيس الغابون إلى باريس تؤكد على تجديد الشراكة بين الجانبين، شراكة أمنية ودفاعية، حيث أن الغابون من الدول التي توجد فيها قاعدة عسكرية فرنسية.
15: شكرا لك سامية.
9: وأفريقيا دائما وافق قادة دول غرب أفريقيا على مشروع إنشاء خط نبيب للغاز ينقل الغاز النيجيري إلى المغرب عبر 13 دول على طول ساحل المحيط الأطلسي، ويكافح عناصر الإنقاذ لإزاحة الصخور والطين للوصول إلى العالقين تحتها بعد الفيضانات التي ضربت ولاية نورستان في شرق أفغانستان.
0: We're back with you on 1638-20 Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day, and of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.

0: رجعنا لكم على 2 مي سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كلوا هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها. وانا حسب حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are 5 reasons why. Number 1, improves energy levels as it contains caffeine. Number 2, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And 5, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2 مي أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000.
4: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى. وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on
1: 1638 2ME. Hello, على app, على Facebook وعلى Instagram. Facebook 2ME Australia. أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au Facebook 2ME Australia.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

NSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: دو إن جي أستراليا عايشين معكم.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: UMI Australia.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
3: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: الجيش اللبناني يقول إن قوات إسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته خلال انتشارها في منطقة تجريبية صباح اليوم لأول مرة. هجمات أمريكية إيرانية متبادلة لليوم العاشر على التوالي، طهران تستهدف مجددا الأردن والكويت والبحرين. تدخل الحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب، والأمم المتحدة تستنكر تكثيف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة. الحكومة البريطانية الجديدة تسعى إلى كسب ثقة المواطنين والوفاء بتعهداتها الانتخابية.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بموجب الاتفاق الإطار مع إسرائيل. ومنذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم انتشر الجيش اللبناني في هذه البلدة في جنوب البلاد تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيسين اللبناني والأمريكي في البيت الأبيض. وتتجه الأنظار إلى حزب الله، فهو الطرف المعني بنجاح اتفاق الإطار الذي رفضه سابقا، مهددا أنه سيقود البلاد إلى حرب أهلية، إذ يتخوف داخليا أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني ويحاصرها الجيش الإسرائيلي، من بينها تلة علي الطهر. كيف سيتعامل حزب الله مع بدء تنفيذ اتفاق الإطار؟ السؤال طرح على الخليل نصر الله، المحلل السياسي اللبناني.
4: إثارة موضوع ما سمي أو ما يصطلح تسميته مناطق تجريبية يأتي في سياق محاولة نوع من الإيجابية العملياتية لزيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة. طيب، هذه المناطق التجريبية الآن أوكي حسنا انتشر الجيش بها لنسلم بأنه بكلها، وهي ليست كذلك. ما هي الخطوة التالية؟ هذا هو السؤال. لن يصطدم الجيش اللبناني بحزب الله. المسألة الثانية، سيتعاون حزب الله في شمال النهر؟ لن يتعاون ولو بطلقة، هذا يعرفه الجميع وهو باق وموجود. في جنوب النهر سيتعاون، لكن ليس وفق هذا الاتفاق الإطار الذي يحصل الآن، إنما بتطبيق 17-01 الذي يلزم الطرفين لبنان وإسرائيل بتنفيذ ما عليهما. لذلك هو لا يعتبر الاتفاق الإطار أصلا موجود، بل ويحاربه كما بات الجميع يعرف، إضافة طبعا إلى قوى سياسية أخرى لديها علامات استفهام كبيرة حول هذا الاتفاق، خصوصا أنه يربط بين مسألة نزع السلاح في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب، أي يعني شرعا الاحتلال وربطه باستحقاقات داخلية لبنانية، وهذه خطيئة كبيرة ارتكبها الفريق الذي ذهب ووقع على هذا الاتفاق.
2: استمعنا إلى خليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني، وكان متحدثاً إلى الزميلة ليال بشارة. وفي موضوع متصل بإيران، تحدثت تقارير إسرائيلية عن إمكان انضمام إسرائيل للضربات الأمريكية على إيران التي توصل استهداف دول المنطقة. قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما أعلنت الكويت أن الضربات إيرانية استهدفت عدداً من منشآت الكهرباء والمياه. وفعلت وزارة الداخلية البحرينية سفيرات الإنذار في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران ردا على القصف الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. بتزامن، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على السعودية. وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي على أن قيادة القوات المشتركة شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على تهديدات الحوثية للسفن العابرة. أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، ورفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها بسبب اتهامها الجيش باستخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب. إلى بريطانيا، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات يروم منها طمأنة المواطن وإثبات قدرة حكومته على الوفاء بوعودها الانتخابية. من لندن هدى الحسيني.
5: منذ دخوله مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، يسعى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى إعطاء انطباع بأن حكومته بدأت العمل من اليوم الأول، فبعد تشكيل فريق وزاري جديد يراهن عليه لتنفيذ برنامجه، أعلن أول إجراء اقتصادي بإلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل، في خطوة يقول إنها ستخفف أعباء المعيشة وتوفر للأسرة البريطانية نحو 45 جنيها سنويا. وبرنهام أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى حضور قمة الدول الصناعية التي تستضيفها مانشستر العام المقبل، في إشارة إلى رغبته في إعطاء حكومته حضورا دوليا منذ أيامها الأولى. لكن هذه الوعود تواجه اختبارا ماليا صعبا. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
2: أكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا خلال اجتماع وزاري خارجية البلدين في موسكو، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال زيارة كيم جون أون للكرملين قريبا في موسكو. إلى اللقاء.
6: ودائما عبر 16:38 AM مكملين سوا المشوار. الناس أجناس، في ناس كتير هين التعامل معها، وفي ناس كتير صعب التعامل معها، وفي ناس الله لا يوريكن. ما تجادل الجاهل لأنه مش رح يفهم عليك، ولا العنيد لأنه مش رح يقتنع، ولا المتحيز لأنه أصلا مش رح يسمعك، ولا الانتهازي يا ماما شو في انتهازيين لأنه رح يستغل كل شي بتقوله لمصلحته. مساكن خير.

عبر 1638 مكملين سوا مشوارنا. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. فطولوا بالكم وكونوا صبورين.

لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد والغنوة

رميت الورد طفي بالشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي وفي عز

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: من أجل عالم ليس هكذا،
2: بابا با با.
1: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
3: Welcome to 2ME.
4: That is the original 2ME Australia.
5: ودائما عبر هواء 2ME مكملين سوا المشوار. يا رب عودنا خير عن كل شيء انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب أنت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا، يا رب حقق لنا كل شيء بدنا إياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.
6: ثروات الأغاني الجديدة.
7: Two M E Australia.

0: الطمأنينة وراحة البال أهم شيء بالحياة، وأحلى صفات ممكن الإنسان يكون بيتمتع فيها. إن شاء الله يا رب الله يبعث لكم الطمأنينة وراحة البال، ودايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا ومكفيين معكم المشوار.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الإقرار بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
16: سميرة والنبي.
15: وفي عناوين هذه النشرة: الجيش اللبناني يقول إن قوات إسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته خلال انتشارها في منطقة تجريبية صباح اليوم لأول مرة. هجمات أمريكية إيرانية متبادلة لليوم العاشر على التوالي، طهران تستهدف مجددا الأردن والكويت والبحرين. تدخل الحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب، والأمم المتحدة تستنكر تكثيف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة. الحكومة البريطانية الجديدة تسعى إلى كسب ثقة المواطنين والوفاء بتعهداتها الانتخابية.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بموجب الاتفاق الإطار مع إسرائيل. ومنذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم انتشر الجيش اللبناني في هذه البلدة في جنوب البلاد تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيسين اللبناني والأمريكي في البيت الأبيض. وتتجه الأنظار إلى حزب الله، فهو الطرف المعني بنجاح اتفاق الإطار الذي رفضه سابقا، مهددا أنه سيقود البلاد إلى حرب أهلية، إذ يتخوف داخليا أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني ويحاصرها الجيش الإسرائيلي، من بينها تلة علي الطهر. كيف سيتعامل حزب الله مع بدء تنفيذ اتفاق الإطار؟ السؤال طرح على الخليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني.
17: إثارة موضوع ما سمي أو ما يصطلح تسميته مناطق تجريبية يأتي في سياق محاولة نوع من الإيجابية العملياتية لزيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة. طيب هذه المناطق التجريبية الآن أوكي حسنا انتشر الجيش بها لنسلم بأنه بكلها، وهي ليست كذلك. ما هي الخطوة التالية؟ هذا هو السؤال. لن يصطدم الجيش اللبناني بحزب الله. المسألة الثانية، سيتعاون حزب الله في شمال النهر؟ لن يتعاون ولو بطلقة، هذا يعرفه الجميع وهو باق وموجود. في جنوب النهر سيتعاون، لكن ليس وفق هذا الاتفاق الإطار الذي يحصل الآن، إنما بتطبيق 1701 الذي يلزم الطرفين لبنان وإسرائيل بتنفيذ ما عليهما. لذلك هو لا يعتبر الاتفاق الإطار أصلا موجود، بل ويحاربه كما بات الجميع يعرف، إضافة طبعا إلى قوى سياسية أخرى لديها علامات استفهام كبيرة حول هذا الاتفاق، خصوصا أنه يربط بين مسألة نزع السلاح في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب، أي يعني شرعا الاحتلال وربطه باستحقاقات داخلية لبنانية، وهذه خطيئة كبيرة ارتكبها الفريق الذي ذهب ووقع على هذا الاتفاق.
15: استمعنا إلى خليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني، وكان متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. وفي موضع متصل بإيران، تحدثت تقارير إسرائيلية عن إمكان انضمام إسرائيل للضربات الأمريكية على إيران التي توصل استهداف دول المنطقة. قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما أعلنت الكويت أن الضربات إيرانية استهدفت عددا من منشآت الكهرباء والمياه، وفعلت وزارة الداخلية البحرينية سفيرات الإنذار في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران ردا على القصف الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. بتزامن، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على السعودية، وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي على أن قيادة القوات المشتركة شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على تهديدات الحوثية للسفن العابرة. أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، ورفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها بسبب اتهامها الجيش باستخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب. إلى بريطانيا، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات يروم منها طمأنة المواطن وإثبات قدرة حكومته على الوفاء بوعودها الانتخابية. من لندن هدى الحسيني.
18: منذ دخوله مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، يسعى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى إعطاء انطباع بأن حكومته بدأت العمل من اليوم الأول، فبعد تشكيل فريق وزاري جديد يراهن عليه لتنفيذ برنامجه، أعلن أول إجراء اقتصادي بإلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل، في خطوة يقول إنها ستخفف أعباء المعيشة وتوفر للأسرة البريطانية نحو 45 جنيها سنويا. وبرنهام أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى حضور قمة الدول الصناعية التي تستضيفها مانشستر العام المقبل، في إشارة إلى رغبته في إعطاء حكومته حضورا دوليا منذ أيامها الأولى. لكن هذه الوعود تواجه اختبارا ماليا صعبا. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
15: أكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا خلال اجتماع وزاري خارجية البلدين في موسكو، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال زيارة كيم جونغ أون للكرملين قريبا في موسكو. إلى اللقاء.

0: الحقد والغير المميتة بتقتل صحبة. أحلى شي بالحياة لما تكون بتتمتع بقلب طيب بيعرف يحب وبيعرف يسامح، لأنه الناس بهالأيام شغلتها وعملتها تأذي فيك، ولكن الإنسان القوي واللي بيعرف هو شو حاله أكيد وطبعا ما بيرد على حدا. الدني الليبي، ما تنسوا أصدقاء المستمعين، خليكن دايما عبر توامي أستراليا.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه Big Influencer or the Trendy Cardinal لأنه the New Generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الانجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر توامي أستراليا.
1: ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان
3: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
1: ودايما عبر أثير 2ME أستراليا مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.
9: صار وقت الأغاني الجديدة.
10: Australia. 2ME Australia.

0: ودايما عبر توامي أستراليا بوجه لكم أحلى التحيات. عزة النفس هي صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى. لهيدا الشخص بالذات بيكون عنده صاحب مبدأ يمكن أنه يتخلى عن كل شيء ويبتعد عن أي حدا مقابل أنه ما حدا يقلل له من قيمته. هيدا الصفة بيتحلى فيها الأقوياء نفسياً واللي بيشوفوا أنه كيانهم الشخصي أهم وأولى من كل الأشياء مهما كانت. اللي عندهم عزة نفس أكيد بعيدين كل البعد عن الناس الوصوليين، يعني عكسهم بالتمام والكمال. الإنسان الوصولي ممكن يتحمل ذل، ممكن يتحمل كل شيء كرمال يوصل لشيء معين. للأسف الشديد شو كتار هني بمجتمعاتنا. مساء الخير.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأحبار مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: News.
10: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة: الجيش اللبناني يقول إن قوات إسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته خلال انتشارها في منطقة تجريبية صباح اليوم لأول مرة. هجمات أمريكية إيرانية متبادلة لليوم العاشر على التوالي، طهران تستهدف مجددا الأردن والكويت والبحرين. تدخل الحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب، والأمم المتحدة تستنكر تكثيف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة. الحكومة البريطانية الجديدة تسعى إلى كسب ثقة المواطنين والوفاء بتعهداتها الانتخابية.
11: مونتي كارلو الدولية
12: نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بموجب الاتفاق الإطار مع إسرائيل. ومنذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم انتشر الجيش اللبناني في هذه البلدة في جنوب البلاد تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيسين اللبناني والأمريكي في البيت الأبيض. وتتجه الأنظار إلى حزب الله، فهو الطرف المعني بنجاح اتفاق الإطار الذي رفضه سابقا، مهددا أنه سيقود البلاد إلى حرب أهلية، إذ يتخوف داخليا أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني ويحاصرها الجيش الإسرائيلي، من بينها تلة علي الطهر. كيف سيتعامل حزب الله مع بدء تنفيذ اتفاق الإطار؟ السؤال طرح على الخليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني.
13: إثارة موضوع ما سمي أو ما يصطلح تسميته مناطق تجريبية يأتي في سياق محاولة نوع من الإيجابية العملياتية لزيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة. طيب هذه المناطق التجريبية الآن أوكي حسنا انتشر الجيش بها لنسلم بأنه بكلها، وهي ليست كذلك. ما هي الخطوة التالية؟ هذا هو السؤال. لن يصطدم الجيش اللبناني بحزب الله. المسألة الثانية، سيتعاون حزب الله في شمال النهر؟ لن يتعاون ولو بطلقة، هذا يعرفه الجميع وهو باق وموجود. في جنوب النهر سيتعاون، لكن ليس وفق الاتفاق الإطار الذي يحصل الآن، إنما بتطبيق 17-01 الذي يلزم الطرفين لبنان وإسرائيل بتنفيذ ما عليهما. لذلك هو لا يعتبر الاتفاق الإطار أصلا موجود، بل ويحاربه كما بات الجميع يعرف، إضافة طبعا إلى قوى سياسية أخرى لديها علامات استفهام كبيرة حول هذا الاتفاق، خصوصا أنه يربط بين مسألة نزع السلاح في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب، أي يعني شرعا الاحتلال وربطه باستحقاقات داخلية لبنانية، وهذه خطيئة كبيرة ارتكبها الفريق الذي ذهب ووقع على هذا الاتفاق.
10: استمعنا إلى خليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني، وكان متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. وفي موضع متصل بإيران، تحدثت تقارير إسرائيلية عن إمكان انضمام إسرائيل للضربات الأمريكية على إيران التي توصل استهداف دول المنطقة. قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما أعلنت الكويت أن الضربات إيرانية استهدفت عددا من منشآت الكهرباء والمياه. وفعلت وزارة الداخلية البحرينية سافرات الإنذار في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران ردا على القصف الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. بتزامن، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على السعودية. وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي على أن قيادة القوات المشتركة شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على تهديدات الحوثية للسفن العابرة. أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، ورفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها بسبب اتهامها الجيش باستخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب. إلى بريطانيا، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات يروم منها طمأنة المواطن وإثبات قدرة حكومته على الوفاء بعودها الانتخابية. من لندن هدى الحسيني.
14: منذ دخوله مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، يسعى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى إعطاء انطباع بأن حكومته بدأت العمل من اليوم الأول، فبعد تشكيل فريق وزاري جديد يراهن عليه لتنفيذ برنامجه، أعلن أول إجراء اقتصادي بإلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل، في خطوة يقول إنها ستخفف أعباء المعيشة وتوفر للأسرة البريطانية نحو 45 جنيها سنويا. وبرنهام أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى حضور قمة الدول الصناعية التي تستضيفها مانشستر العام المقبل، في إشارة إلى رغبته في إعطاء حكومته حضورا دوليا منذ أيامها الأولى. لكن هذه الوعود تواجه اختبارا ماليا صعبا. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو. الدولية.
10: أكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا خلال اجتماع وزاري خارجية البلدين في موسكو، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال زيارة كيم جون أون للكرملين قريبا في موسكو. إلى اللقاء.
0: تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن شاء الله بهالأوقات دايما يكون الشك بعيد عن قلوبكم وقلوبنا، لأنه الشك دايما ما بيسكن غير العقل الآثم، والله لا يجربنا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: ودايما عبر 1638 AM to ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تحية لكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au من كافة أنحاء العالم, إن كان بأستراليا أو بكل دولنا العربية. ودايما بتوصلنا your messages وكلماتكم الحلوة على الفيسبوك, وعلى كل بوست وكل مقابلة بتكون موجودة على 2ME أستراليا فيسبوك page. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتوا لنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا, ونحن بدورنا منجرب كمان نلبي كل الأذواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.
1: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس, أنا بميلبورن, بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض, مسلمين ومسيحيين.
2: جسد أنا اسمي جوزيف ومتهمة, بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا, حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is, 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك, 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222, خلف KFC.
0: لكل تعليقاتكم ولكل طلباتكم وأيضا كل الفيدباك منحب نسمعه منكم دايما على الإيميل arabic@2me.com.au, ونحن ناطرينكم.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.
5: Big difference.

0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا أنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا ندى فريد لكم من وراء الميكروفون.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
2: منيح زمطنا هالمره، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة: الجيش اللبناني يقول إن قوات إسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته خلال انتشارها في منطقة تجريبية صباح اليوم لأول مرة. هجمات أمريكية إيرانية متبادلة لليوم العاشر على التوالي، طهران تستهدف مجددا الأردن والكويت والبحرين. تدخل الحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب، والأمم المتحدة تستنكر تكثيف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة. الحكومة البريطانية الجديدة تسعى إلى كسب ثقة المواطنين والوفاء بتعهداتها الانتخابية.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بموجب الاتفاق الإطار مع إسرائيل. ومنذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم انتشر الجيش اللبناني في هذه البلدة في جنوب البلاد تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيسين اللبناني والأمريكي في البيت الأبيض. وتتجه الأنظار إلى حزب الله، فهو الطرف المعني بنجاح اتفاق الإطار الذي رفضه سابقا، مهددا أنه سيقود البلاد إلى حرب أهلية، إذ يتخوف داخليا أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني ويحاصرها الجيش الإسرائيلي، من بينها تلة علي الطهر. كيف سيتعامل حزب الله مع بدء تنفيذ اتفاق الإطار؟ السؤال طرح على الخليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني.
14: إثارة موضوع ما سمي أو ما يصطلح تسميته مناطق تجريبية يأتي في سياق محاولة نوع من الإيجابية العملياتية لزيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة. طيب هذه المناطق التجريبية الآن أوكي حسنا انتشر الجيش بها لنسلم بأنه بكلها، وهي ليست كذلك. ما هي الخطوة التالية؟ هذا هو السؤال. لن يصطدم الجيش اللبناني بحزب الله. المسألة الثانية، سيتعاون حزب الله في شمال النهر؟ لن يتعاون ولو بطلقة، هذا يعرفه الجميع وهو باق وموجود. في جنوب النهر سيتعاون، لكن ليس وفق الاتفاق الإطار الذي يحصل الآن، إنما بتطبيق 17-01 الذي يلزم الطرفين لبنان وإسرائيل بتنفيذ ما عليهما. لذلك هو لا يعتبر الاتفاق الإطار أصلا موجود، بل ويحاربه كما بات الجميع يعرف، إضافة طبعا إلى قوى سياسية أخرى لديها علامات استفهام كبيرة حول هذا الاتفاق، خصوصا أنه يربط بين مسألة نزع السلاح في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب، أي يعني شرعا الاحتلال وربطه باستحقاقات داخلية لبنانية، وهذه خطيئة كبيرة ارتكبها الفريق الذي ذهب ووقع على هذا الاتفاق.
11: استمعنا إلى خليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني، وكان متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. وفي موضوع متصل بإيران، تحدثت تقارير إسرائيلية عن إمكان انضمام إسرائيل للضربات الأمريكية على إيران التي توصل استهداف دول المنطقة. قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما أعلنت الكويت أن الضربات إيرانية استهدفت عددا من منشآت الكهرباء والمياه، وفعلت وزارة الداخلية البحرينية سافرات الإنذار في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران ردا على القصف الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. بتزامن، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على السعودية. وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي على أن قيادة القوات المشتركة شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على تهديدات الحوثية للسفن العابرة. أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، ورفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها بسبب اتهامها الجيش باستخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب. إلى بريطانيا، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات يروم منها طمأنة المواطن وإثبات قدرة حكومته على الوفاء بعودها الانتخابية. من لندن هدى الحسيني.
15: منذ دخوله مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، يسعى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى إعطاء انطباع بأن حكومته بدأت العمل من اليوم الأول، فبعد تشكيل فريق وزاري جديد يراهن عليه لتنفيذ برنامجه، أعلن أول إجراء اقتصادي بإلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل، في خطوة يقول إنها ستخفف أعباء المعيشة وتوفر للأسرة البريطانية نحو 45 جنيها سنويا. وبرنهام أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى حضور قمة الدول الصناعية التي تستضيفها مانشستر العام المقبل، في إشارة إلى رغبته في إعطاء حكومته حضورا دوليا منذ أيامها الأولى. لكن هذه الوعود تواجه اختبارا ماليا صعبا. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو. الشغل الدولية.
11: أكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا خلال اجتماع وزاري خارجية البلدين في موسكو، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال زيارة كيم جونغ أون للكرملين قريبا في موسكو. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر 16:38 AM مكملين سوا مشوارنا بالنضج. شيء مريح ومرعب انه الانسان يكون ناضج مع يعني بآن واحد، وهو انك توصل لمرحلة لما تكون ناضج بتقدر تتخلى عن اي شيء، اي شيء مهما كان عزيز عليك، وممكن تشغل بحياتك حيز كبير، ممكن توصل لمرحلة انه ما بقى تفرق معك اي حدا حتى بحاربك، ولا ممكن تجاري اي حدا عم بيجاملك، ولا تعادي اللي عم بيعيدوك. بالنضج بتكون بعالم اخر، وكل من حولك بعالم تاني. بونسوار.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

جنان احلى وش على جبين. This is Radio 2ME Australia.

from the 2ME Archives.

0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا دائما مع أغاني حلوة منوعات أحلى هيك. عم نسمع أغاني أجنبية وأغاني مصرية ولبنانية وعراقية وفلسطينية من يعني هيدي الأغاني بتشبه الإذاعة العربية شبكة 2ME أستراليا. تحياتي للجميع ولكل اللي انضموا لنا. شو رأيكم نروح لفاصل صغير ورجع؟ The biggest
1: hits. بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا.
6: Only on 2ME. سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت راديو 2ME أستراليا.

0: بكب هالكمشتين تراب. تحياتي للجميع وبمسيكم بالخير عن جديد، ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. Australia. New music. 2ME Australia.

0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM. دايما منقول انه البعد بيعلم الجفا، بس حقيقي مش البعد اللي بيعلم الجفا، القسوة بالمعاملة هي اللي بتعلم الجفا. ردة فعل الغير اللي بتبقى غير متوقعة بتعلم الجفا. الزعل كم يوم كمان بيعلم الجفا. إحساس إنه وجودك مش فارق معهم بيعلم الجفا. تكرار مواقف الخزلان بيعلم الجفا. العصبية اللي ما في إلها مبرر أو أي شيء، لما تتعصب هيك بسرعة ودايما تتضايق وتسمع حكي كبير وتجرح كمان بتعلم الجفا. البعد بيكون حل مؤقت، البعد بيكون إذن حل مؤقت لريح في دماغنا من دوشة كتير ناس تعبونا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيه الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: الساعة تشير إلى تمام الخامسة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
6: فايزة مصطفى
5: أرحب بكم وبكم جميعا في فترة المسائية، هي ساعة كاملة تتراوح فقراتها بين السياسة والاقتصاد الثقافة الرياضة والعلوم. نفتتحها بالنشرة إليكم العناوين: الجيش اللبناني يتهم قوات إسرائيلية بإطلاق النار قرب جنوده خلال انتشارهم في منطقة تجريبية بالجنوب. في البيت الأبيض لقاء مرتقب بين الرئيسين اللبناني والأمريكي ونزع سلاح حزب الله في صلب المحادثات. في غضون تجدد الضربات بين واشنطن وطهران الوسطاء يقترحون هدنة لمدة 10 أيام وخيارين لإدارة رسوم مضيق هرمز. استنكار أممي للضربات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة. تضامن خليجي مع السعودية بعد تهديد الحوثيين لمحاصرة المملكة بحرا. وفي النشرة أيضا مفاجآت في أول تعديل حكومي في عهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: في وقت بدأت فيه الوحدات العسكرية للجيش اللبناني عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية بالجنوب، أطلقت هي القوات الإسرائيلية النار على مقربة من هذه الوحدات وفق ما أكده الجيش، معتبرا ما وصفه بالاعتداء معرقلا لتطبيق اتفاق إطار رعته الولايات المتحدة حول انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. آخر التحديثات الميدانية نتابعها مع مراسلة في الجنوب اللبناني فالنتينا سمعان.
7: رغم أن انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية يتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، إلا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني أثناء تنفيذها عملية الانتشار في زوتر الغربية. الجيش اللبناني أكد أن هذا الخرط من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق المتفق عليها، ولا يعد هذا الخرط الوحيد من الجانب الإسرائيلي، إذ تعرض حرج علي الطاهر وحي الدير في النبطي الفوأة، كما أطراف ميفدون لقصف مدفعي، وبلدات ميس الجبل، كفرتبنيت، بيت يحون، كونين ومجد الزون لعمليات نسف وتفجيرات كبيرة بالتزامن مع عمليات تمشيط طالت بلدات مجد الزون، بيوت السياد وحداتا. إلى ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية على بلدتي المنصور وحداتا. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
5: يأتي هذا الاختراق قبل لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن اليوم. ويتوقع المراقبون أن يطلب عون من ترامب مزيدا من المساعدات لجيش بلاده نظرا لصعوبة مهمة نزع سلاح حزب الله. وفيما يرفض الحزب التخلي عن سلاحه ومخرجات التفاوض، تشتد المخاوف من مواجهة عسكرية بين عناصر الحزب والجيش اللبناني في المناطق الواقعة بشمال نهر الليطان والمحاصرة من قبل القوات الإسرائيلية. إذن كيف سيتعامل حزب الله مع بدء تنفيذ اتفاق الإطار؟ سؤال طرحته ليال بشارة على المحلل السياسي اللبناني خليل نصر الله.
8: إثارة موضوع ما سمي أو ما يصطلح تسميته مناطق تجريبية يأتي في سياق محاولة نوع من الإيجابية العملياتية لزيارة الرئيس اللبناني الولايات المتحدة. طيب هذه المناطق التشريبية الآن أوكي حسنا انتشر الجيش بها لنسلم بأنه بكلها وهي ليست كذلك، ما هي الخطوة التالية؟ هذا هو السؤال. لن يصدم الجيش اللبناني بحزب الله. المسألة الثانية، سيتعاون حزب الله في شمال النهر، لن يتعاون ولو بطلقة، هذا يعرفه الجميع وهو باق وموجود. في جنوب النهر سيتعاون لكن ليس وفق الاتفاق الإطار الذي يحصل الآن، إنما بتطبيق 17-01 الذي يلزم الطرفين لبنان وإسرائيل بتنفيذ ما عليهما. لذلك هو لا يعتبر الاتفاق الإطار أصلا موجود بل ويحاربه كما بات الجميع يعرف، إضافة طبعا إلى قوى سياسية أخرى لديها علامات استفهام كبيرة حول هذا الاتفاق، خصوصا أنه يربط بين مسألة نزع السلاح في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب، أي يعني شرعا الاحتلال وربطه باستحقاقات داخلية لبنانية، وهذه خطيئة كبيرة ارتكبها الفريق الذي ذهب ووقع على هذا الاتفاق.
5: هذا في لبنان. وفي الجارة سوريا، أعلنت الجمارك عن ضبط نحو 230 قنبلة داخل سيارة كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية في أحدث عملية تعلن عنها سلطات دمشق ضمن جهود مكافحة التهريب. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس. أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بطائرات مسيرة، معلنا استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهذا ردا على ضربات نفذها الجيش الأمريكي على مناطق عدة داخل إيران. تفاصيل أكثر نتابعها مع مراسلنا في طهران علي المنتظري.
9: منذ ليلة أمس حتى الآن شن الجيش الأمريكي هجمات أنيفة على عدة مدن ومناطق إيرانية، وشملت الغارات مدن تشابهار وكنارايك وبندر عباس وجزيرة قشم وشيراز وميناء بندر لينج وبوشير في محافظات سيستان وبلوچستان وهرمزغان وفارس جنوبي إيران. وفي المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة عدة قواعد أمريكية في المنطقة. وبحسب بيان الحرس الثوري فإن جزءا كبيرا من هذه الهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في الكويت. كما أفادت مصادر إخبارية إيرانية بأن ناقلتي نفط كانت تحاولان العبور من الجانب العماني لمزيق هرمز تعرضتا لهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيهما. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
5: أما الكويت فأعلنت عن تعرض محطات للكهرباء والمياه للأضرار نتيجة هجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي، واستدعت السفير الإيراني لديها للاحتجاج على استهداف الناقلة الكويتية كيف أنا، مؤكدة على غرار البحرين والأردن تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ والمسيرات الإيرانية في الساعات القليلة الماضية. عما يوصف بالضربات الانتقامية الإيرانية على دول المنطقة تتحدث منى دويبية في هذا التقرير.
10: ركزت الهجمة الإيرانية الانتقامية على 3 دول خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية استراتيجية. في البحرين استهدفت إيران منظومتي دفاع جوي موجودتين في موقعين أمريكيين، بالإضافة إلى محطة رادار بهدف إضعاف قدرات الدفاعية الجوية الأمريكية. أما الكويت فشهدت هجمات أشمل وأكثر كثافة، استهدفت إيران 3 قواعد عسكرية أمريكية رئيسية باستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، واستهدفت منظومات الدفاع الصاروخي والرادارات وأنظمة استقبال الأقمار الاصطناعية. امتد التأثير أيضا للبنية التحتية المدنية، وتعرضت منشآت الكهرباء والمياه للقصف، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإخراج وحدات توليد عن الخدمة. وفي الأردن أطلقت إيران 3 صواريخ و5 طائرات مسيرة على مواقع أمريكية. هذه الهجمات تأتي ردا على الضربات الأمريكية المتواصلة التي تستمر منذ 7 يوليو، حيث أعلنت القوات الأمريكية عن تنفيذ قصف لليلة العاشرة على التوالي بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
5: دبلوماسيا وتزامنا مع تقديم الوسطاء مقترح هدنة لمدة 10 أيام، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني واشنطن وطهران إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء الجهود لاستئناف المفاوضات لوقف الحرب. على صعيد متصل، استدعت الخارجية الفرنسية القائمة بالأعمال الإيراني في باريس بعد اعتداء تعرض له دبلوماسيان فرنسيان في طهران. الوزارة طالبت بتسليط الضوء على الحادث ومعاقبة مرتكبيه. وفي تداعية الحرب على المنطقة، لا سيما في الممرات البحرية العالمية، وبعد تهديد الحوثيين اليمنيين بفرض حصار بحري على حركة الملاحة السعودية، ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بما وصفها بتهديدات وابتزازات ميليشيا الحوثية. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في صنعاء محمد السماوي.
11: تصعيد من نوع آخر تشهده اليمن، وبالذات بعد الأحداث الأخيرة، فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عبر ناطقها العسكري فرض الحصار البحري على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار، وأنها مستعدة لأي مواجهات أو سيناريوهات قادمة. ولم تمر سوى ساعات حتى أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي بيانا أكد فيه استئناف تصدير عائدات النفط وتوجيه عائداته لصالح اليمنيين في مختلف المناطق، ودعا إلى إنهاء الانقلاب بحسب وصفه. ومن الجانب السعودي والردود الفعل، نددت المملكة السعودية بإعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية عليها، وتعهدت بحماية سفنها، وأكدت أن إجراءاتها لحماية سفنها ستكون بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهذا التصعيد الأخير في اليمن هو مرتبط أيضا بما يحدث في مضيق هرمز، وأن الصراع القائم اليوم سيتجه نحو الحرب في ظل وجود مبعوث الأمم المتحدة في الرياض لخفض التصعيد. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
5: سيكون التصعيد الحوثي السعودي محور نقاش مونتي كارلو الدولية هذا المساء. إسرائيليا، وفي موقف واضح من مسؤول، قال وزير المالية بتسل إيلس موتريش إن لا مصلحة لبلاده في الانجرار إلى المواجهة العسكرية الدائرة حاليا بين واشنطن وطهران، مفضلا الضغوط الاقتصادية في الإشارة إلى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وفي الملف الفلسطيني، بعد انتخاب رئيس جديد لحركة حماس، تفتح التساؤلات حول المرحلة السياسية الجديدة. هذا ما يتحدث عنه مراسلنا في غزة، في قطاع غزة، وسام أبو زيد.
12: هذا التطور السياسي الذي طرأ بعد إعلان حركة حماس رسميا انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار، فتح الباب أمام معالم مرحلة جديدة، وأثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القيادة الجديدة للحركة واللجنة الوطنية المستقلة المكلفة من مجلس السلام بإدارة شؤون القطاع. وتؤكد حركة حماس في بياناتها التزامها بالشراكة مع جميع القوى والأطراف الفلسطينية في إشارة إلى إعادة ترتيب علاقتها مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. ويرى مراقبون أن تشكيل قيادة جديدة لحركة حماس يهدف إلى منحها شرعية وصلاحيات أوسع لاتخاذ القرار بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة، التي توصف بأنها من أكثر مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعقيدا. ومن بين أبرز الملفات التي تفرض نفسها تبرز قضية تسليم السلاح، التي تعد اختبارا جديدا للقيادة الجديدة ومدى قدرتها على اتخاذ القرار. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
5: وفي قطاع غزة، دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته مؤخرا، ما أسفر وفقا لها عن مقتل نحو 60 فلسطينيا بينهم 6 أطفال. وفي النشرة أيضا، هناك خبر يتعلق ببريطانيا، وبعد تسلمه مهامه رسميا كسابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة، وعد زعيم حزب العمال الجديد أندي بورنام ببداية مرحلة سياسية جديدة. التفاصيل مع مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
13: منذ دخوله مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، يسعى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى إعطاء انطباع بأن حكومته بدأت العمل من اليوم الأول، فبعد تشكيل فريق وزاري جديد يراهن عليه لتنفيذ برنامجه، أعلن أول إجراء اقتصادي بإلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل، في خطوة يقول إنها ستخفف أعباء المعيشة وتوفر للأسرة البريطانية نحو 45 جنيها سنويا. وبرنهام أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى حضور قمة الدول الصناعية التي تستضيفها مانشستر العام المقبل، في إشارة إلى رغبته في إعطاء حكومته حضورا دوليا منذ أيامها الأولى. لكن هذه الوعود تواجه اختبارا ماليا صعبا، فالحكومة تؤكد أن تخفيض ضريبة الكهرباء سيمول من إلغاء مشروع الهوية الرقمية، غير أن خبراء ومسؤولين سابقين في حكومة كير ستارمر يشككون في وجود هذه الأموال أصلا، ويأتي ذلك في وقت تحتاج فيه الخزينة إلى مليارات الجنيهات. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
14: إذن كان هذا آخر خبر في نشرتنا، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الجيش اللبناني يتهم قوات إسرائيلية بإطلاق النار قرب جنوده خلال انتشارهم في منطقة تجريبية بجنوب لبنان. في البيت الأبيض لقاء مرتقب بين الرئيسين اللبناني والأمريكي، ونزع سلاح حزب الله في صلب المحادثات. في غضون تجدد الضربات بين واشنطن وطهران، الوسطاء يقترحون هدنة 10 أيام، والكويت تستدعي السفير الإيراني لديها للاحتجاج على ضرب ناقلة نفطية.
15: كل واحد منا ما بيخلى من الهموم، ما بيخلى من المشاكل، لأنه الحياة بتالي الأمر يعني مش حلوة بدون ما يكون فيها بعض الإشكالات والمشاكل، لأنه هيدا بيعطينا التحدي بينه وبين نفسنا قديش قادرين نتخطاها. فكرمل هيك بدي ادعيكم مستمعينا لحتى نبلش نحن وياكم بيوم جديد ونهار جديد. المشاكل والهموم اللي مرقت بيوم مبارح نخليها مع يوم مبارح، ونتعلم منها الدروس لحتى يكون بكل يوم في انطلاقة صحيحة، في صفحة بيضة عم نرسم عليها خطوات جديدة، فنتفائل بهالنهار اللي علينا نشكر ربنا اللي أعطانا إياه لحتى يكون عنا فرصة للتجدد وللتجديد ولتخطي أي مشكلة كانت عالقة بنهار مبارح، ويكون عنا فرصة لتفكير أعمق أنه نقدر نتخطى كل الصعوبات اللي مرقت. أكيد بدي أتمنى لكم بداية نهار موفقة على كل الصعود. على 1638 أيام منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا.

أطيب التحيات من وجهها لكم مستمعي راديو تعيمية أستراليا، موجز إخباري من البي بي سي من لندن. منتابعه نحن وياكم سوا بعد لحظات من الوقت، خليكم معنا على 1638 AM.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش.
1: أطيب التحيات لكم مستمعينا من راديو تؤمي، آخر أهم الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم، خاصة اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون. فالوضع للحقيقة وضع حساس، وضع يلي بنشوف أنه مهمة الجيش اللبناني قدي رح تنجح من خلال بدء انتشاره بهالخمس مناطق تجريبية. لنشوف كمان كيف رح يلتزم حزب الله اليوم بالتهدئة، وفي حال انضمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة أو إلى أمريكا بتوجيه ضربات لإيران. فاليوم كمان الخوف من دخول الحوثيين على الخط من خلال التهديدات اللي سمعناها بباب المندب واستهداف سفن تجارية، وهيدا اللي أثار ردة فعل السعودية على هيدا الموضوع. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم 22 من شهر جولاي.
2: نحن وانتم سوا على طول 1638 GME Australia. نرجع لكم بعد لحظات.
3: عم بتفكروا ببيع او شراء، استئجار او تأسيس مصلحة تجارية؟ هل انتم بصدد شراء ارض للبناء او الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير اعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند
5: الصفدي. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
1: لكل اللي ناطريننا على جولة جديدة من الأخبار، ما قلكن لا تضلكم معنا بعد لحظات من الوقت، ننتقل مباشرة لمتابعة أهم الأخبار من صوت لبنان تبث لكم عبر راديو تؤمي أستراليا. ABC News.
9: David Rollins with a look at the early morning news on this Wednesday, the 22nd of July. Iran's President Masoud Pezeshkian claims the level of interaction with Supreme Leader Mujtaba Khamenei is growing day by day. Mujtaba has not been seen in public since the first day of the Iran war, when he was injured in the same strikes that killed his father and predecessor, Ali Khamenei. It comes as sirens have rung out across Jordan, Bahrain and Kuwait for another day, with Iran targeting US military bases and personnel in the region. President Pezeshkian says he's confident the Supreme Leader will help Iran navigate the conflict. Meanwhile, Yemen's Iran-aligned Houthi militia has reportedly told shipping companies not to load or discharge cargo at Saudi Arabian ports, or they may be targeted. The rebel group on Monday declared a naval blockade against Saudi Arabia, opening a potential new front against the United States in its war with Iran and raising the threat to global energy supplies and trade beyond the Gulf. President Donald Trump says the US military will respond if the group carries out its threats. And Britain's new defence minister says it was irresponsible for Russia to have conducted a live-fire weapons exercise off the English coast. West Reading's comments come after the British government said a Russian naval vessel had conducted a brief live-fire weapons exercise in international waters south of Plymouth in southwest England. Mr. Streeting has told reporters that Monday's events should be seen as performative and irresponsible. That's a taste of the latest ABC News.
10: مريم سعادي وجهاد جزيز

0: العناوين. ترامب يؤكد أنه سيتحدث إذا حزب الله إذا أراد عون ذلك. عون يؤكد أن الوقت حان لأن تكون المنطقة في سلام. 3 أوراق رابحة في لقاء عون ترامب. تفجير المرفأ في الذكرى 6. وفي لبنان رما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكثير من الأمور في لبنان ستحل وأن اتفاقات ناجحة وسينضم إليها الاتفاقات الإبراهيمية ناجحة وسينضم إليها الكثير من الدول. الرئيس الأمريكي أشاد باللبنانيين خلال استقباله الرئيس جوزيف عون وبنجاحاتهم، وأكد أنه تحدث إلى حزب الله وإذا أراد الرئيس منه التحدث سيفعل.
1: لقد تحدث مع حزب الله لفترة طويلة، وإن أراد مني أن أتحدث إلى حزب الله أتحدث إلى حزب الله.
0: وعن رفض الرئيس نبيه بري الاتفاق، قال ترامب إن الاتفاق لا يحتاج تصديقا من مجلس النواب، فهذا عمل الحكومة، وأنا أكيد أن بري لا يريد رؤية الجنوب يدمر لأنه رجل دولة ويدعم ما نقوم به، وعندما يرى التقدم سينضم إلى العملية، ورئيسكم يمكن أن يصبح من أهم زعماء الشرق الأوسط وهو شاب وسيم، ونحن سنبحث مع الرئيس في دعم الجيش اللبناني. الرئيس السوري يحارب حزب الله من زمن بعيد، وإذا أراد فعل شيء بهذا الشأن سيكون فعالا. وقال ترامب: أنا منحاز إلى لبنان حيث لدي أقارب وأصدقاء.
1: من خلال إيران تم التعامل مع لبنان بطريقة سيئة، ولربما أنا منحاز للبنان لأن لدي أقارب لبنانيين وأصدقاء لبنانيين وأفهم لبنان.
0: الرئيس جوزيف عون أكد أن الوقت حان لأن تكون المنطقة في سلام، وقال: أنا أحتاج لسنتين من الدعم وللجيش السلاح الأقوى وهو ثقة الشعب، وعند انهيار الجيش أصبح هناك ميليشيات، وأنا أثق بالجيش وبقيادته.
1: قلت له أنا أحتاج لمسألتين: دعم سياسي ودعم للجيش اللبناني، والجيش اللبناني هو المؤسسة الأكثر التي تتمتع بالثقة في لبنان، وهي تتمتع بالثقة وهي لديها السلاح الأقوى وهي ثقة الجمهور، وإن الجيش اللبناني هو عمود الاستقرار والأمن. نحن بحاجة لدعم الجيش اللبناني، والجيش اللبناني سيحافظ على الاستقرار وأمن لبنان، وبدون الجيش اللبناني سينهار كل شيء، ولا نريد ذلك ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد ذلك. في العام 1975 أول مؤسسة انهارت كان الجيش اللبناني، وعند ذلك رأينا بروز ميليشيات والجنوب أصبح فارغا وسمح للفلسطينيين بالدخول. لا نريد أن يحصل ذلك، ونحن نطلب بالاستمرار بدعم الجيش اللبناني، ونعرف أن الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد، وأنا أثق بشكل كامل بالجيش اللبناني وبقيادة الجيش اللبناني، وقد قاموا بخطوة ناجحة أمامية للغادة من خلال التوقيع الأخير مع إسرائيل.
0: الرئيس عون دخل المكتب البيضاوي متكئا على عصا الجيش الذي يحاول البعض كسرها لكسر الدولة ومفهومها. ماذا أيضا في يد عون؟ رسالة واشنطن تقول إن 3 أوراق رابحة في لقاء ترامب عون اليوم.
2: رسالة واشنطن.
3: أوفدت واشنطن إلى بيروت اللواء جوزيف كليرفيلد للإشراف على الترتيبات الميدانية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من التجريبية التي ستشمل كحل وسط منطقة محتلة جزئيا ومنطقة محررة جزئيا. ويفهم من أجواء العاصمة الأمريكية قبل ساعات قليلة على لقاء ترامب عون اليوم في البيت الأبيض أن الرئيس اللبناني لن يعود من واشنطن كما ذهب إليها، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
4: I think he'll leave on Tuesday. We'll have a very positive meeting with President Trump, and I think President Ayoun will be able to return to Lebanon and say to the people of Lebanon that he is the one that's getting positive results for the people, all Lebanese, including Christians, Sunni and Shia and Druze. All the people of a very diverse country, not Hezbollah, not Iran. He is a legitimate government. He is who we're going to work with, and that government is the government that should be in charge of that country.
3: عون سيعود حاملا 3 أوراق. الأولى تحديد الساعة 0 لبدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات المنطقة التجريبية بدأت في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري لبنان. الورقة الثانية إلزام إسرائيل بالانسحاب من المنطقة الواقعة في الرقعة التجريبية، وقد يبدأ الانسحاب اليوم بالتزامن مع لقاء البيت الأبيض، كما يتوقع أن تعلن رقعة المرحلة التجريبية الثانية في وقت غير بعيد. الورقة الثالثة التزام ترامب بوقف الترويج لتكليف الرئيس السوري بمهمة نزع سلاح حزب الله، من دون أن يعني ذلك أي تساهل أمريكي، بل على العكس، مقابل هذه الامتيازات تتشدد واشنطن في ملفين: معالجة سلاح حزب الله ضمن آلية واضحة ومهل محددة، والتوجه إلى إرساء علاقات مستقرة بين لبنان وإسرائيل تتوج في الوقت المناسب باتفاقية سلام بين البلدين.
4: The best thing that could happen for Lebanon is to have a government, a legitimate government, his government, that controls the country. The biggest problem Lebanon has is that you have a political movement that also has an armed militia that is not just well armed and trained and equipped and financed by Iran, but they use that to conduct terrorism, particularly against northern Israel.
3: لما العجلة في استباق الأمور؟ لقاء القمة اليوم، الانسحاب قد يبدأ اليوم بانتظار الدخان الأبيض أو الأسود.
0: في أول حادث في خلال تطبيق المناطق التجريبية، أعلن الجيش اللبناني أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوطر الغربي. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن الجيش الإسرائيلي تأكيده إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح باستهداف إسرائيل المناطق التجريبية خلال وجوده فيها.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن أن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت أمس بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، محذرا من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق. ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثي.

0: تحياتي للجميع من راديو تؤمية على 1638 AM. إذن الولايات المتحدة اللي كانت أعلنت تطبيق المناطق التجريبية بجنوب لبنان بموجب اتفاق أبرمته الحكومة اللبنانية والإسرائيلية بشهر حزيران، واليوم الجيش بلش أكيد بتنفيذ عملية انتشاره. فنتمنى فعلا أن يكون في دور مهم للجيش اللبناني، وهو بدنا يكون الوحيد المسيطر على كافة الأراضي اللبنانية، ويكون هو الوحيد اللي حامي البلد. ولكن كمان بحب ارجع اذكر مستمعينا بالنسبه لهالغارات الامريكيه المستمره على منطقه تشابهار، مقاطعه سيستان وبلوشستان بجنوب ايران، والقصف يلي امبارح مهدي على منطقه تشابهار جنوب ايران من وقت اعلان القياده المركزيه الامريكيه عن بدء جوله جديده من الضربات على ايران. فإذن رح نتابع نحن وياكم، كان في هونيك غارات جوية أمريكية على قاعدة الإمام علي بمنطقة بلوشستان جنوب إيران. فهون يلي بنشوف إذا في إمكانية اليوم العودة للمفاوضات، وخاصة أنه تحركت دولة قطر وإسلام أباد وأنقرة للتوصل إلى تفاهم أو عودة المحادثات. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Check us out on Facebook 2MA Australia.

0: تحياتي للجميع من راديو توأمي أستراليا على 1638 AM مع الأخبار اللي رح نتبعها نحن وياكم. جولة أخبار الساعة 6 بتستمعوا لها بها الأثناء عبر توأمي. خليكم معنا ورفقونا. بدي أتمنى لكم نهار مبارك من أي مكان عم بتتابعونا. إذن وشو ما كان عندكم الوقت رح نروح لبريك وما بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 6 من توأمي. منتابع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News. David Rowlands with a look at the early morning news on this Wednesday, the 22nd of July. Iran's President Masoud Pezeshkian claims the level of interaction with Supreme Leader Mujtaba Khamenei is growing day by day. Mujtaba has not been seen in public since the first day of the Iran war, when he was injured in the same strikes that killed his father and predecessor, Ali Khamenei. It comes as sirens have rung out across Jordan, Bahrain and Kuwait for another day, with Iran targeting US military bases and personnel in the region. President Pezeshkian says he's confident the Supreme Leader will help Iran navigate the conflict. Meanwhile, Yemen's Iran-aligned Houthi militia has reportedly told shipping companies not to load or discharge cargo at Saudi Arabian ports or they may be targeted. The rebel group on Monday declared a naval blockade against Saudi Arabia, opening a potential new front against the United States in its war with Iran and raising the threat to global energy supplies and trade beyond the Gulf. President Donald Trump says the US military will respond if the group carries out its threats. And Britain's new defence minister says it was irresponsible for Russia to have conducted a live-fire weapons exercise off the English coast. West Reading's comments come after the British government said a Russian naval vessel had conducted a brief live-fire weapons exercise in international waters south of Plymouth in southwest England. Mr. Streeting has told reporters that Monday's events should be seen as performative and irresponsible. That's a taste of the latest ABC News.

0: مساء الخير في العناوين. عون وترامب وقمة اللحظة التاريخية. ترامب سنساعد لبنان وعون لترامب نعرف تطلعاتك للسلام ومعا سنفعل ذلك. وفي النشرة أيضا المناطق التجريبية تجربة أولية.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ ABCI مع نيكول الحجل وجو فرشار.
2: في قلب التحولات الكبرى التي تعيد رسم الشرق الأوسط وفي خضم إعادة صياغة موازين القوى وترتيبات الأمن الإقليمي وسط الحرب الأمريكية على إيران، عقدت قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون، وهي قمة مفصلية في مسار البلد. منها ينتظر تحديد موقع لبنان في المرحلة الإقليمية الجديدة، ومنها يفترض أن يكشف حجم الدعم الأمريكي لمشروع استعادة الدولة، ليس فقط على مستوى ملف حزب الله وحصرية السلاح وحجم الضغوط التي يمكن أن تمارسها واشنطن على تل أبيب لتأمين انسحابها من الجنوب، إنما أيضا على مستوى دعم الاقتصاد والدفع بالاستثمارات إلى البلد. وعبرها أيضا يفترض أن يحسم لبنان الرسمي موقفه في أكثر من ملف وينتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ. قبل بدء المفاوضات الرسمية أكثر من رسالة أرسلها كل من ترامب وعون. ترامب تحدث عن مدى الضرر الذي لحق بلبنان على مدى عشرات السنين، وعد بمساعدته كما ينبغي، وأكد أنه سينظر مع الرئيس في القضايا المتعلقة بمرحلة المناطق التجريبية، وقال إذا أراد الرئيس اللبناني أن أتحدث مع حزب الله سأفعل. وإسرائيل بصدد الانسحاب من لبنان وإعادة الانتشار في مناطق أخرى. أما عون الذي أكد لترامب إدراكه لتطلعاته نحو السلام والازدهار في المنطقة، فتوجه إليه بالقول سنفعل ذلك معا. وفي رسائل عون من واشنطن إلى بيروت ثلاث نقاط هامة: مطالبته بدعم الجيش اللبناني الذي هو عمود الاستقرار بحسب قوله، وتشديده ثقته بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، تأكيده أن الرئيس نبيه بري رجل دولة يدعم إنهاء الحرب، وهو ما رد عليه ترامب بالقول عندما يرى بري تطور الأمور سيدعم ما يحصل. وإعلان الرئيس عون أن لبنان يسعى لإنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل إلى الأبد. ساعات وتتضح صورة الاجتماع المغلق، ليبقى السؤال ماذا ستفعل إسرائيل وماذا ستفعل إيران، وهل سيكون رئيس الجمهورية من أفضل الزعماء كما قال الرئيس الأمريكي الذي أضاف لقد حاولنا العمل على لبنان لسنين طويلة.

0: الحدث اللبناني توزع إذن على مشهدين: ميداني في الجنوب من خلال انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، وسياسي من خلال لقاء القمة بين الرئيسين اللبناني والأمريكي. اجتماع الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون نتابع تفاصيله من واشنطن مع الزميلين توني مراد ومديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر. توني، البداية معك، ماذا في تفاصيل اللقاء وماذا رشح عنه؟
1: دكتور، نحن مباشر على نشرة الأخبار، مباشر. نحن مباشر. كيف كان اللقاء بداية؟
2: كان ممتاز جدا وإيجابي جدا الحقيقة، ومثل ما شفتوا يعني بخلال بالسكشن الأولى مع الصحفي، أول شيء كان الكيمياء بين الرئيسين كانت ممتازة جدا، فهو اللقاء تاريخي الحقيقة بكل ما للكلمة من معنى. فتم التطرق لكل المواضيع الأنية اللي بحثته فيها طبعا خلال الانترفيو.
1: يعني أبرز الملفات هي ملف صيغة الإطار، يعني يجب تنفيذ هذا صيغة الإطار، وأيضا ملف العلاقات الاقتصادية، يعني الاستثمارات الأمريكية أيضا في لبنان. هل تم التطرق إلى هذا الموضوع؟ ماذا عن دعم الجيش؟
2: تم التطرق لهذه ثلاث مواضيع للحقيقة، وتم البحث فيها لا شك. موضوع الإطار، أول شيء الإطار هو اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة، وهذا إنجاز كتير كبير للحقيقة للرئيس ترامب ولإدارة الرئيس ترامب. ومثل ما شفنا أنه بلش هو قائد التنفيذ، وهذا شيء مهم جدا. فطبعا بحثنا بهذا الموضوع، وموضوع الاقتصادي بحثوا الرئيسين كمان فيه، ورئيس ترامب مهتم جدا بهذا الموضوع. إن شاء الله هو رح يشجع، طبعا صار في كلام عن تشجيع الشركات الأمريكية للذهاب إلى لبنان والاستثمار وبعدة مجالات. وموضوع الجيش طبعا تم التطرق إلى هذا الموضوع بشكل مفصل، وراح يكون في هل طبعا ضمن الآلية، هذا موضوع ضمن الآلية، يجب تطبيق الاتفاق الإطار مثل ما هو، يعني هو بيلحس كل هذه التفاصيل، بس شفنا أنه بلش التطبيق، فهذا هذه خطوة أوريدي ممتازة جدا. بس أهم شيء دعم الجيش اللبناني، وهذا الموضوع أكد عليه الرئيس.
1: كمان سؤال بس، كمان تم التطرق إلى ملف الدايركت فلايت بين لبنان and USA، في شيء بخصوص هذا الموضوع؟
2: صحيح، إن شاء الله يكون الموضوع إيجابي. الرئيس ترامب ما عنده أي مانع لهذا الموضوع. طبعا هناك أمور تقنية وأمور أمنية رح يتم بحثها من قبل المعنيين، ويمكن يكون في تصريح بهذا الخصوص إن شاء الله قريبا، ولكن الرئيس ترامب متحمس لهذه الفكرة.
1: سؤال أخير بس، يعني
2: الرئيس أنه في هناك جالية لبنانية كبيرة جدا بالولايات المتحدة. طبعا
1: يعني السفير الأمريكي لدى لبنان قال لي أنه الرئيس اللبناني لن يخرج يعني خالي الوفاض من واشنطن. شو خرج معه اليوم الرئيس اللبناني؟
2: لا طبعا كل هذه الأمور اللي حكينا فيها، وأهم موضوع دعم الجيش، هذا موضوع مهم جدا، فكان في تأكيد على هذا الشيء. وموضوع تاني الشيء الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات للشركات الأمريكية. والنقطة الثالثة موضوع الطيران، وهذا شيء يعني مثل ما بنعرف نحن مسار له من سنة 84 أو 85.
1: نعم، يعني كمان بعد سؤال آخر، آخر سؤال فقط، يعني هل ممكن نشوف أي زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى لبنان؟
2: ما في بحث بهذا الموضوع بالوقت الحالي، بس أكيد ممكن. شكرا.
1: شكرا لك. يعني إذن يعني هذه مقابلة خاصة للـ LBCI مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولوس، الذي حضر هذا اللقاء. الآن بالعودة إلى الاجتماع الذي حصل بين الرئيسين اللبناني والأمريكي. بداية، وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض عند الساعة 6:10 تقريبا بتوقيت بيروت. هنا استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال الرئيس الأمريكي: نشعر بتفاؤل كبير تجاه لبنان، وهو رئيس يحظى باحترام كبير، وأنا على يقين بأننا سنحقق اليوم تقدما كبيرا. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي فور استقبال الرئيس اللبناني. عندما دخل لاحقا إلى البيت البيضاوي، تم استدعاء الصحافة للدخول إلى المكتب، ويعني كان هناك مؤتمر صحفي للرئيسين، على الرغم من أن كان هذا الاجتماع closed press، وعاد وقال الرئيس الأمريكي يعني افتحه للصحفيين. خلال هذا المؤتمر الصحفي تم التطرق إلى عدة ملفات، يعني ملف سوريا، تدخل سوريا في لبنان، ملف سلاح حزب الله، ملف دعم الجيش، وأيضا الملفات الاقتصادية بالإضافة إلى الملف الإيراني. الآن نستمع إلى أبرز ما قاله كل من الرئيس عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people, professors, doctors, lawyers, great intellects, and it's been hit hard for many, many decades, really. We are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem, but we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And
4: when the Israeli army withdrew from Lebanon, is there a clear timeline for
3: that?
4: They're
3: in the process of doing that. They're in the process of redeploying to other sections. And again, they get along very well. That was a great agreement they signed with Lebanon. And they're redeploying. I would speak to Hezbollah. Yeah. I speak to everybody. I'll speak to people that a lot of people think I shouldn't be speaking to, and things work out.
4: I would channel, speak, sir. Yeah. Mr. President,
3: I would speak to Hezbollah. I would say this: if the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would. You know,
4: I would. Mr. Imran, BCI TV from Lebanon. Do you still support Syria entering Lebanon to disarm Hezbollah?
3: You mean coming in and doing something with Hezbollah?
4: Yes.
3: Well, it's a concept. You know, we get along very well with the president of Syria. He's done a very good job. I wouldn't be surprised if this gentleman's going to do a job just like that. He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective. So it's something I think of.
4: So Ambassador Issa, the U.S. Ambassador to Lebanon, Michelle Issa, told me that the President Aoun would not leave Washington empty-handed. What concrete outcomes will you bringing back to Lebanon?
3: You'll find out.
5: I would like to thank President Trump, really, and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework. With the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
3: I agree with that.
5: Actually, the framework doesn't require the endorsement of the parliament. Okay? It's part of our constitution, it's a prerogative of the president. And we are committed to it, and I think the Speaker of the Parliament is really wants to see the end of this war. He's from the South, and he knows he did his best to rebuild the South, but unfortunately the South being destroyed in front of his eyes, so he's actually supportive of what we are doing, but we need to be careful. His position as a speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand how critical is his position. But I can tell you that Speaker Birri is a man of state. He's supportive of what we are doing, and he's supportive of ending the state of hostility, ending the war once for all.
3: I think when he sees, because I've heard that he's a good person, good man, and when he sees the progress made, I'm sure he's going to come on.
5: It's the support of President Trump, and we spoke on the phone, and I told him I need two things from you: political support and supporting of the LAAF, which is the LAAF is the most trusted institution in the country, and it has the most powerful weapon, which is the trust of the public. We need to support the LAAF. The LAAF maintain the country safe and stable. Without the LAAF, everything will collapse. We don't want that. I think President Trump doesn't want that, and they know that the LAAF is doing great job, performing its duty to the fullest. I fully trust the LAAF. I fully trust the leadership of the LAAF.
6: وتزامنا مع قمة واشنطن، كان الجنوب يشهد بداية تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في صيغة الإطار. الجيش ينتشر في زوطر الغربية في خطوة لم تخلو من اعتداء إسرائيلي تمثل بإطلاق نار على وحدة عسكرية لبنانية، وذريعة أن الجيش تخطى بجرافة المنطقة المتفق عليها.
7: يعلمون أن زوطر الغربية لن تنبض بالحياة كالسابق، لكن الشوق قادهم إلى مداخلها. انتظروا ساعات تحت لهيب الشمس على الغيمة السوداء تنجلي.
8: نحن بوجود الجيش نحن كثير بنرتاح.
7: زوطر الغربية كان دخل الاحتلال الإسرائيلي عند أطرافه على الأقل، أما اليوم فالجيش اللبناني بدأ الانتشار صباحا من بعد ما دخلت أيضا أو دخل فوج الهندسة. عند قرابة التاسعة صباحا
9: تحياتي من جديد لكم مستمعينا. من بعد ما استمعتوا لجولة أخبار الساعة 6، منذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. بترتفع درجات الحرارة لتوصل لل 22 درجة، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة بتوصل أقصاها بملبن لل 15 درجة. نسمع الفنانة الراحلة سلوى الأطريب.

0: وتحياتنا للكل من أي مكان عم بتابعونا عم بترافقونا بمشوارنا الصباحي. حييكم وبتمنى لكم مستمعينا نهار مبارك لليوم الأربعاء تاريخ 22 من شهر جولاي. القمة الأمريكية اللبنانية بالبيت الأبيض اللي اتسمت بالإيجابية أيضا من بعد ما شفنا يعني العقد رئيس الجمهورية جوزيف هون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القمة بالبيت الأبيض بواشنطن تناولوا العلاقات اللبنانية والأمريكية ويعني طبعا الدعم الأمريكي بلبنان ودعم الجيش تطورات الجنوب إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل وأكدوا تطابق رؤيتهم حيال السلام والاستقرار بلبنان وبالمنطقة. وشدد ترامب على أنه لبنان تعرض لكثير من سوء المعاملة والولايات المتحدة رح تتعامل معه بالاحترام اللي بيستحقه. استقبل ترامب رئيس هون عند مدخل البيت الأبيض وصفه بأنه رئيس على قدر عال من الاحترام. كمان قال رح نحقق الكثير من التقدم من دون شك، كما أكد أنه بيحمل شعور إيجابي تجاه لبنان. قد يكون عندي تفضيل للبنان لأنه عندي كثير من الأصدقاء اللبنانيين. بمستهل كان اللقاء والقمة شدد ترامب على أنه لبنان بضم أساتذة وأطباء ومحامين وكبار المفكرين، واعتبر أنه تعرض لسنوات طويلة من سوء المعاملة، وأكد أنه الولايات المتحدة ستعمل على تغيير ذلك ومساعدته وحل العديد من القضايا العالقة، وأن بلاده تمكنت بالفعل من حل بعض المسائل ورح تواصل العمل على ملف حزب الله. أيضا شكر الرئيس عون الرئيس ترامب على الاستقبال وأكد أن رؤيته بتتلاقى مع رؤية ترامب القائمة على السلام والاستقرار بلبنان وبالمنطقة، ومعا رح نتمكن من النجاح بتحقيق هيدا الهدف والإنجاز اللي تحقق عبر صيغة الإطار الهدفي إلى إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي رح يشكل إرث للرئيس الأمريكي، وأنه الوقت حان لحتى ينعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار. ولكن نرجع للشيء المهم، هو ما يتعلق بحزب الله. بيقول ترامب بحكي مع الكل، وإذا طلب مني الرئيس عون التحدث إلى حزب الله سأفعل ذلك، كما لم يستبعد عودة الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان. جدد الرئيس عون طلب دعم الجيش وأكد أن المؤسسة الأكثر ثقة لدى اللبنانيين وبشكل أساس الأمن والاستقرار، وبوثق بالجيش بشكل كامل، بوثق بقيادته بشكل كامل، وحذر أن انهيار المؤسسة العسكرية رح يؤدي إلى انهيار الأمن وعودة مشاهد الفوضى اللي شهدها بال 1975. كمان علق ترامب على ذلك بالأول أنه سمع أنه رئيس بري شخص جيد، اعتبر أنه رح يدعم هذا المسار لما يرى التقدم اللي رح يتحقق. هيدا الكلام اللي طرق له الرئيس الأمريكي علق بالقول أنه سمع أنه رئيس بري شخص جيد ومعتبر أنه رح يدعم هذا المسار لما يرى التقدم اللي رح يتحقق. طرق للاتفاقات الإبراهيمية، اعتبر أن حققت نجاح اقتصادي كبير ودول أخرى رح تنضم لها قريبا، ولبنان يمكن أن يكون له مكان مهم فيها. أشار إلى حادثة إطلاق النار اللي تعرض لها الجيش وأكد أنه أبلغ فيها قبل اللقاء ورح تكون موضع بحث مع الرئيس هون، كما تناول ملفات أخرى بين العلاقة بين إيران والحوثيين والأوضاع الأمنية داخل الولايات المتحدة وبلادهم لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. كمان وصف الرئيس عون الاجتماع مع رئيس ترامب بأنه جيد جدا بوقت عكس فيه اللقاء توافق واضح على دعم الجيش اللبناني. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، وارجع بذكركم بأهم العناوين: سلام، الحكومة مستعدة لمواكبة جميع الإجراءات المتعلقة بقرار ترامب السماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات إلى لبنان. إذن بلومبرغ رئيس وزراء بريطانيا يوافق على استخدام قواعد بريطانية لشن ضربات أمريكية على إيران. فهون تغيرت القصة، رئيس وزراء بريطانيا يوافق على استخدام قواعد بريطانية لشن ضربات أمريكية على إيران. ومصدر أمريكي: خطة تعاون الذي قدمها لترامب تشكل خارطة طريق تنفيذية لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار. كمان ورد بهالأثناء إسقاط 3 مسيرات محملة بالمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق. رح نتابع مع مزيد من الأخبار الصباحية بجولة أخبار منترافق معها من صوت لبنان الأساسية. رح تستمعوا لها بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا وتابعونا.
1: أخبار سريعة وموثوقة وبرامج وموسيقى غير شكل على تؤمي أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي: أكشن، لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
12: عون في البيت الأبيض. لبنان رما من صوت لبنان مع التحيات ماريوس عادي وجهاد جرجس.

0: العناوين. ترامب يؤكد أنه سيتحدث إذا حزب الله إذا أراد عون ذلك. عون يؤكد أن الوقت حان لأن تكون المنطقة في سلام. 3 أوراق رابحة في لقاء عون ترامب. تفجير المرفأ في الذكرى 6. وفي لبنورما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكثير من الأمور في لبنان ستحل وأن اتفاقات ناجحة وسينضم إليها الاتفاقات الإبراهيمية ناجحة وسينضم إليها الكثير من الدول. الرئيس الأمريكي أشاد باللبنانيين خلال استقباله الرئيس جوزيف عون وبنجاحاتهم، وأكد أنه تحدث إلى حزب الله وإذا أراد الرئيس منه التحدث سيفعل.
1: لقد تحدث مع حزب الله لفترة طويلة، وإن أراد مني أن أتحدث إلى حزب الله أتحدث إلى حزب الله.
0: وعن رفض الرئيس نبيه بري الاتفاق، قال ترامب إن الاتفاق لا يحتاج تصديقا من مجلس النواب، فهذا عمل الحكومة، وأنا أكيد أن بري لا يريد رؤية الجنوب يدمر لأنه رجل دولة ويدعم ما نقوم به، وعندما يرى التقدم سينضم إلى العملية، ورئيسكم يمكن أن يصبح من أهم زعماء الشرق الأوسط وهو شاب وسيم، ونحن سنبحث مع الرئيس في دعم الجيش اللبناني. الرئيس السوري يحارب حزب الله من زمن بعيد، وإذا أراد فعل شيء بهذا الشأن سيكون فعالا. وقال ترامب أنا منحاز إلى لبنان حيث لدي أقارب وأصدقاء.
1: من خلال إيران تم التعامل مع لبنان بطريقة سيئة، ولربما أنا منحاز للبنان لأن لدي أقارب لبنانيين وأصدقاء لبنانيين وأفهم لبنان.
0: الرئيس جوزيف عون أكد أن الوقت حان لأن تكون المنطقة في سلام، وقال أنا أحتاج لسنتين من الدعم وللجيش السلاح الأقوى وهو ثقة الشعب، وعند انهيار الجيش أصبح هناك ميليشيات، وأنا أثق بالجيش وبقيادته.
1: قلت له أنا أحتاج لمسألتين، دعم سياسي ودعم للجيش اللبناني، والجيش اللبناني هو المؤسسة الأكثر التي تتمتع بالثقة في لبنان، وهي تتمتع بالثقة وهي لديها السلاح الأقوى وهي ثقة الجمهور، وإن الجيش اللبناني هو عمود الاستقرار والأمن. نحن بحاجة لدعم الجيش اللبناني، والجيش اللبناني سيحافظ على الاستقرار وأمن لبنان، وبدون الجيش اللبناني سينهار كل شيء، ولا نريد ذلك ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد ذلك. في العام 1975 أول مؤسسة انهارت كان الجيش اللبناني، وعند ذلك رأينا بروز ميليشيات والجنوب أصبح فارغا وسمح للفلسطينيين بالدخول. لا نريد أن يحصل ذلك، ونحن نطلب بالاستمرار بدعم الجيش اللبناني، ونعرف أن الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد، وأنا أثق بشكل كامل بالجيش اللبناني وبقيادة الجيش اللبناني، وقد قاموا بخطوة ناجحة وأمامية للغادة من خلال التوقيع الأخير مع إسرائيل.
0: الرئيس عون دخل المكتب البيضاوي متكئا على عصا الجيش الذي يحاول البعض كسرها لكسر الدولة ومفهومها. ماذا أيضا في يد عون؟ رسالة واشنطن تقول إن 3 أوراق رابحة في لقاء ترامب عون اليوم.
2: رسالة واشنطن.
3: أوفدت واشنطن إلى بيروت اللواء جوزيف كليرفيلد للإشراف على الترتيبات الميدانية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من التجريبية التي ستشمل كحل وسط منطقة محتلة جزئيا ومنطقة محررة جزئيا. ويفهم من أجواء العاصمة الأمريكية قبل ساعات قليلة على لقاء ترامب عون اليوم في البيت الأبيض أن الرئيس اللبناني لن يعود من واشنطن كما ذهب إليها، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
4: I think he'll leave on Tuesday. We'll have a very positive meeting with President Trump, and I think President Aoun will be able to return to Lebanon and say to the people of Lebanon that he is the one that's getting positive results for the people, all Lebanese, including Christians, Sunni, and Shia, and Druze. all the people of a very diverse country, not Hezbollah, not Iran. He is a legitimate government. He is who we're going to work with, and that government is the government that should be in charge of that country.
3: عون سيعود حاملا ثلاث أوراق. الأولى تحديد الساعة الصفر لبدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات المنطقة التجريبية بدأت في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. الورقة الثانية إلزام إسرائيل بالانسحاب من المنطقة الواقعة في الرقعة التجريبية، وقد يبدأ الانسحاب اليوم بالتزامن مع لقاء البيت الأبيض، كما يتوقع أن تعلن رقعة المرحلة التجريبية الثانية في وقت غير بعيد. الورقة الثالثة التزام ترامب بوقف الترويج لتكليف الرئيس السوري بمهمة نزع سلاح حزب الله، من دون أن يعني ذلك أي تساهل أمريكي، بل على العكس مقابل هذه الامتيازات تتشدد واشنطن في ملفين: معالجة سلاح حزب الله ضمن آلية واضحة ومهل محددة، والتوجه إلى إرساء علاقات مستقرة بين لبنان وإسرائيل تتوج في الوقت المناسب باتفاقية سلام بين البلدين.
4: The best thing that could happen for Lebanon is to have a government, a legitimate government, his government, that controls the country. The biggest problem Lebanon has is that you have a political movement that also has an armed militia that is not just well armed and trained and equipped and financed by Iran, but they use that to conduct terrorism, particularly against northern Israel.
3: لما العجلة في استباق الأمور؟ لقاء القمة اليوم، الانسحاب قد يبدأ اليوم بانتظار الدخان الأبيض أو الأسود.
0: في أول حادث في خلال تطبيق المناطق التجريبية، أعلن الجيش اللبناني أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداتها أثناء انتشارها في زوتر الغربي. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن الجيش الإسرائيلي تأكيده إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح باستهداف إسرائيل المناطق التجريبية خلال وجوده فيها.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن أن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت أمس بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، محذرا من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق. ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني.
0: صحيفة رود أحرونوت رأت أن القرى الثلاث صريفة وفرون وزوتر الغربية اختيرت لأن معظم البنية التحتية العسكرية التي حددها الجيش الإسرائيلي فيها عولجت سابقا، ولأن تسليمها يتطلب انسحابا إسرائيليا محدودا أو لا يتطلب انسحابا على الإطلاق.
5: صحيفة يدعوت أحرونوت رأت أن إسرائيل بدأت مرحلة تجريبية لمشروع يقضي بتسليم السيطرة على ثلاث قرى في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، معتبرة أن نجاحه مرهون بقدرة الجيش على منع الحزب من إعادة بناء وجوده العسكري، وأكدت أنه بحال نجاح التجربة فقد توسع لتشمل مناطق أخرى، وذلك مقابل انسحابات إسرائيلية إضافية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهين: استئناف القتال في حال انهيار وقف إطلاق النار، أو مواصلة نقل السيطرة تدريجيا بالتنسيق مع الجيش اللبناني. كما تقول إسرائيل إن حزب الله يواصل نقل الأسلحة وجمع المعلومات الاستخباراتية، فيما تعزز القوات المواقع وتستمر بالأعمال الهندسية. وأضافت أن ملفا يتعلق بعناصر من حزب الله المحاصرين في مرتفع علي الطاهر إلى جانب مصير منشآت عسكرية تحت الأرض هناك، مؤكدة أن المشروع يمثل مرحلة جديدة من العمليات الإسرائيلية وليست هذه هي النهاية.

سوا من تبع نحن وياكم لقائنا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638. نرجع لمتابعة أخبارنا الأسترالية واللي رح نقش مع زميلنا محسن عدة مواضيع، خاصة أنه اليوم من المتوقع أن تكون الحكومة من أكثر المستفيدين بالموازنة، لأنه بيتوقع أنه تحصل على 5 مليار دولار إضافي بسبب ما وصفوا المنتقدون بأنه وعد انتخابي تم الإخلال فيه. وهيدا طبعا هيدي مش لأول مرة، مثل كأنه تعودنا على

0: من الناخبين بيعتقدوا أنه أوضاعنا المعيشية أسوأ مما كانت عليه أوضاع أهلهم لما كانوا بالمرحلة العمرية نفسها. محسن يعطيك العافية وصباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: منبلش مع جيم شالمرز ويعني هذه الوعود الانتخابية والإصلاحات الضريبية.
1: هذه مش إصلاحات، هذه ضرب للمشروع الضريبي اللي كان وعد فيه السيد أنتوني ألبانيزي وجيم شالمر بالانتخابات بتحسين أوضاع المواطن، ولكن الظاهر أنه هذا الموضوع اضطرنا له وقت الموازنة كلود، بأنه الحكومة مفلسة، يعني عندها كثير من المشاكل المالية بخزينة الدولة، فجربت تلاقي محل تاني، خزان تاني لضخ الأموال إلى الحكومة وتحسين وضع أمام المواطن. صارت في ذي نيجاتيف جيرينج، بالإضافة للوعود الكتير كبيرة اللي قدمتها الحكومة بتاكس كات على كتير من المحلات، ولكن الواقع هو عملت عملية احتيال إذا بدك لضخ أموال للخزينة.
0: صحيح.
1: بتبين من 5 إلى 10 مليار دولار.
0: بدل ما الخزينة تكون فيها فائد ل يعني أكيد مساعدة المواطن، المواطن الظاهر بده يكون في هم بيساعد اليوم الحكومة بهالمعنى، لأنه البيانات الجديدة بيانات الخزينة أنه خلال السنوات التسعة المقبلة رح يدفع أصحاب الأصول حوالي 31 مليار دولار إضافية كضرائب، بينما بتحصل الحكومة بنهاية المطاف على 5 مليار دولار سنويا.
1: هذا هو الهدف الرئيسي، 5 مليار دولار، لأنه هذه الحكومة أظهرت أنه لا يهم شأن المواطن ونسبة العيش الكريم اللي مفروض أنه تأمنه هذه الحكومة، مشان هيك عم تحط قوانين تتماشى مع سياساتها، هي سياسة الهدر، سياسة عدم المراقبة بكتير من المحلات، عمليات الهدر خصوصا بالNDIS وسنترلينك، في كتير من الأمور اللي مفروض الحكومة تركز عليها، ولكن لأسباب انتخابية ولأسباب تتعلق بكتير من المقاعد الانتخابية اللي بتعتمد عليها الحكومة مش عم بتدق بهذه المناطق. مشان هيك يعني الله يصبرنا بعد سنة ونص لحتى يخلص السيد أنتوني ألبانيزي من هذه من قيادة أستراليا إلى الهاوية إذا بدي.
0: يعني ما بعرف إذا رح تخلص ولا ما رح تخلص. ما هو كمان عندك علامة استفهام، لأنه استطلاع كمان جديد بيقول أنه غالبية الأستراليين ما بيشعروا بالتفاؤل تجاه المستقبل. حوالي 70% من المشاركين بهالاستطلاع أنه البلاد ماشي بالاتجاه الغلط، وفعلا اليوم
1: طبعا ربما تكون هذه سياسة مدروسة وموضوعة برنامج لإيصال أستراليا إلى خط فقر معين، لأنه الواضح أنه في عنا كتير ثروات طبيعية
0: طبعاً.
1: ممكن أنه تعيش المواطن الأسترالي بأفضل حالة، ولكن للأسف هذه الحكومة العمالية بالتحالف مع الخضر وبعض المستقلين تعيث فساد بالوضع المعيشي والوضع الاقتصادي بأستراليا، وسد كل الموارد الطبيعية لتحسين وضع المواطن الأسترالي. للأسف هيدا هو الواقع.
0: صحيح. اليوم عجد شي غريب، يعني أولا عدد سكان أستراليا، وثانيا الموارد الموجودة هون في هالبلد الغني جدا. أستراليا تعتبر ثاني أغنى بلد بالعالم، ما عم نحكي
1: طبعا قارة كبيرة ب 35 مليون شخص، مفروض أنه المواطن يكون عايش مثل ما العايشين بالكويت، هل أدي المقارنة؟ ولكن للأسف مثل ما قلت لك أنه في سياسات مش بس بأستراليا، بكل دول الغرب، هذه قصة الرينيوبل انرجي والتغيير المناخي، هذه بس لشح الموارد الطبيعية للمواطنين بهذه الدول، واللي شفناه أنه في مليارات الدولارات هدرت بسبب هذه المشاريع، بالإضافة إلى

0: ليرات الدولارات هدرت على الـ NDIS اللي عم بيستفيد منها ربما عشرات الالاف من المهاجرين غير الشرعيين باستراليا، وهيدا اللي عم تركز عليه السيدة بولين هانسن.
1: بكفيك عمليات الغش اللي صارت بالـ NDIS واللي استفادوا منها هدر.
0: طبعا هيدا اللي بيخلي السيدة بولين هانسن أسهمها ترتفع إلى قيادة البلاد، مش هي ربما ولكن حزب أمي واحدة. بالبرنامج الانتخابي اللي بلش ينطرح اليوم هو تحسين الوضع المواطن الإسرائيلي اللي موجود هون بغض النظر عن خلفيته الدينية ولا خلفيته الاجتماعية ولا الإثنية. التركيز اليوم على المواطنين الإسرائيليين ومحاولة ضبط تهريب المهاجرين لأستراليا. في عنا أكثر من 2 مليون مهاجر غير شرعي كلود بأستراليا، يعني هودي بدهم موازنة لوحدهم.
1: يعني بكل الأحوال اليوم في مشكلة للحقيقة، وبالوقت يلي كمان اليوم هيدا التقارب بين العمال وما بين One Nation 24% One Nation 23% Coalition 14% Greens 10% هيدا آخر استطلاع للرأي. طيب اليوم الكواليشن شو عم يعملوا؟ سؤال يعني بس هيك بنحكي
0: يعني بعد في سنة ونص هلأ عم بيجربوا قد ما فيهم محاولة لتحسين وضعهم أمام المواطنين وأمام الناخبين بتبني مشروع وأفكار One Nation إلى حد ما. يعني اللي عم بيطرحوه إني مش من عندهم، من عند بولين هانسن، ولكن بعد في سنة ونص محاولة لتحسين وضعهم. إذا لم يتم تحسين هذا الوضع سيكون في تحالف بينهم وبين One Nation لمواجهة حكومة العمال والخضر والإندبندنت اللي كلهم يدوروا نفس الفلك. بعتقد أنا أنه ربما بالأشهر المقبلة سيكون في تقارب بين هذين الحزبين للمواجهة. يعني ما عندهم غير حل. إذا 14% حزب عريق عمره ربما 100 سنة مش عم بيقدر يجذب إلا 14% باستطلاعات الرأي، يعني في أسئلة كتير كبيرة لازم تطرح على قيادة هذا الحزب وعلى خطابه السياسي اللي كل يوم بغيره حقيقة. ولكن بولين هانسن تطرح الفكرة وتدافع عنها وتروح للنهاية فيها، يعني مش إنه تتراجع أمام ضغوط مثل ما صار ببيتر داتن حين طلب عدم السماح بالعمل من المنزل لأكثر من يوم أو يومين. بعد يوم تراجع، هيدا التراجع بالحياة السياسية يظهر أن هذا الفريق ضعيف ولا يستطيع الاعتماد عليه لقيادة البلد. وهذا اللي عم نشوفه اليوم بهذا التراجع لحزب الأحرار، هو هذا هو الموضوع الأساسي. نعم. التراجع عن أفكارهم.
1: يعني موضوع كتير مهم اليوم عم يرجع بينطرح، هو الوركرز يونيون يلي اليوم عم بيطالبوا بتغيير العلم الأسترالي، إزالة اليونيون جاك من العلم الأسترالي. لك شو عم نلتهي؟
0: يعني هذا من بعد ما سيضرب الاقتصاد بدون يضربوا الكولتشر. في لكل المستمعين كلود بقول أنه هذا السيمبولز العلم الأسترالي هو اللي بنى أستراليا، هو اللي بنى أستراليا. إذا بنشوف بدول الجوار اللي ما كان فيها وجود أجنبي ببلدانا، بعضها بالبلدان متأخرة إلى حد ما، ولكن أستراليا بسبب هذا العلم وبسبب وجود الإنجليز إذا بدك والبريطانيين بأستراليا، هذا التقدم اللي موجود اليوم بفضلهم شئنا ما بينا. يعني إذا إذا شاركوا بالحروب هني والسكان الأصليين لوصول أستراليا إلى هذا الحد من التقدم والاهتمام بحقوق الإنسان والاهتمام بالإنسان.
1: شكرا محسن، رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تعيمي أستراليا مع بريك. من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية، كونوا معنا وتابعونا. 2ME, your number one.

0: اي اوستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوهم أستراليا.
2: تقدم Manufacturing Workers Union بمقترح إلى العمال يدعو إلى إزالة اليونيون جاك من العلم الأسترالي، وترى النقابة أن هذا الرمز يمثل حقبة الاستعمار والطبقة الحاكمة، وأنه يعكس مرحلة ارتبطت بالعنف والاستيلاء على أراضي السكان الأصليين. ويحظى الوركرز يونيون بنفوذ كبير داخل العمال، حزب العمال، وينتمي إليه عدد من الوزراء الفيدراليين من بينهم الجاني ماك أليستر، إلا أن المقترح أثار انقساما في الآراء، حيث يرى معارضوه أن تغيير العلم لن يسهم في معالجة قضايا الفقر أو تحسين أوضاع السكان الأصليين. أيضا في عناوين هذا الصباح، حذر عدد من الخبراء من أن أستراليا قد تضطر إلى دراسة تطبيق نظام تقنين الوقود اعتبارا من شهر أيلول إذا استمر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي ذلك بعد تعطل أحد أهم ممرات الشحن في المنطقة، حيث يواصل المتمردون في اليمن فرض حصار على السفن في البحر الأحمر. في عناوين هذا الصباح أيضا، أظهر تقرير جديد أن تكلفة الهروب من العنف الأسري في أستراليا ارتفعت بأكثر من 70% خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الزيادات الكبيرة في الأجارات. ومزيد من الأخبار من تبع بعد لحظات.
0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقلوبة من هذه الوحدات. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. على مقلب آخر برر الجيش الإسرائيلي إطلاقه النار عبر هيئة البث الإسرائيلية التي قالت إن الجيش يؤكد إطلاق النيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. تفجير إسرائيلي كبير عند أطراف بلدة حولة قضاء مرجعيون لجهة وادي سلوقي. سبقه تفجير إسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل بالقرب من شأرة. أصدرت قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل بيانا أشارت فيه إلى أنها تواصل توسيع عملياتها في جنوب لبنان بالتزامن مع تراجع حدة العنف، مشيرة إلى أنها تعمل كذلك على تكثيف الدوريات وجهود تأمين الطرقات ورصد الأوضاع. وأكدت اليونيفيل أن قواتها تواصل تحديد الأخطار الأمنية ومعالجتها بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأخطار الناجمة عن المتفجرات، ما يسهم في الحد من التهديدات التي تواجه المدنيين وتهيئة ظروف تسمح بحركة أكثر أمانا للسكان المحليين وأفراد الجيش اللبناني في منطقة عمليات البعثة الأممية. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة، أعرب خلاله عن إدانته الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تستهدف البحرين. وأكد سلام خلال الاتصال وقوف لبنان الدائم إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة، مشددا على دعم لبنان أمن المملكة واستقرارها وسيادتها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها الوطني. كما شدد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام الأمن والازدهار. وكان رئيس سلام قد استقبل وفدا من مؤسسة كفا برئاسة السيدة زويا روحانا وتناول البحث عددا من القضايا التي لا تزال عالقة ولم تنفذ على الرغم من إقرارها ضمن القوانين النافذة. وأكدت روحانا إثر اللقاء أن الوفد طلب من رئيس سلام وجميع المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه القوانين ووضعها موضع التنفيذ بما يضمن تحقيق أهدافها وحماية الحقوق التي تكفلها. من ناحيتها أكد سلام حرصه على القيام بجميع الخطوات المطلوبة لتطبيق القوانين النافذة مؤكدا إلى ذلك العناية اللازمة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال ياسين جابر وجرى عرض لتطورات الأوضاع العامة ولا سيما المالية منها والمستجدات السياسية. كما استقبل الرئيس بري وفدا من مجلس أمناء الجمعية الخيرية الإسلامية برئاسة رئيس مجلس الأمناء يوسف محمد بيضون بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة، وجرى خلال اللقاء التداول بعدد من الشؤون التربوية والتحديات القائمة وعرض الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية معادية. وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش في منشور عبر حسابها على منصة أكس أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي سياق متصل، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض هجمات إيرانية، ولفتت إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأكدت القيادة العامة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.
أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها. وجدد المجلس في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تضامن السعودية ووقوفها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، كما استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين. أفادت صحيفة جيروسلم بوست نقلا عن مصدر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا لوقف النار مع إيران لمدة 10 أيام، ويأتي ذلك فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن ترامب يدرس إمكانية بدء حرب شاملة ضد إيران، في حين يواصل الوسطاء الإقليميون جهودهم للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الموجز. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الغير طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هذا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي من كل الجهات المعروفة، وانتم في شغلة حلوة عندكم بتوامي على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي توفرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العيش، وفي عندك محللين.
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطيني رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: سواء متابعة لقائنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا، نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد 22 درجة على صعيد ملبن، درجات الحرارة بتوصل لل 15، طقس غائم بالإجمال. 7:09 دقايق باستديوهاتنا، نسمع نحن وياكم مروان خوري، من بعدها رح ننتقل للبنان لمتابعة زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب.

0: تحية عبر راديو توأمية أستراليا. من بعد ما استمعنا لجولة إخبارية واستمعتوا لأغنية مروان خوري رح ننتقل نحن وياكم لبريك، ومن بعدها مباشرة رح نكون على الهواء مع الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي، رح يكون معنا على الهواء. وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا عبر صفحة الفيسبوك لمتابعة زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف اتسمت هذه الزيارة، بالإيجابية بالسلبية؟ أكيد رح نتابع مع ضيفنا، وهذا بالإضافة لكثير من الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني. رح نروح لبريك ومن بعدها لقاءنا مع الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي بعد البريك.
1: الراديو الوحيد بأستراليا يلي همه يوصل الكلمة الصحيحة لبيوتكن ولكل مستمعينه. مشاركتكن اليومية معنا بتفرحنا، ورأيكن أكيد أكيد بهمنا. نحن وإنتو سوا على طول 1638
2: أستراليا. فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيلي بكل الأضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا. من بعد ما توقفنا عند استراحة منعود لمتابعة لقائنا مع ضيفنا الأستاذ الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي معنا مباشرة عبر هواء توأمية أستراليا. أستاذ جوزي صباح الخير لك من أستراليا.
8: صباح النور لك وتحيات لك للمستمعين مباشرة من لبنان.
0: شكرا لوقتك سيد جوزي. معك رح نتابع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني كيف تقرأ هذه الزيارة، وهل فعلا اليوم حققت النتائج المرجوة على المستويين السياسي والأمني؟
8: هلأ إذا بدنا نقرأ زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن، لازم ما نعتبرها أنه هي مجرد بروتوكولية أو لقاء ثنائي إذا فينا نقول بين رئيسين، لأنه التوقيت بحد ذاته بيعطيها أهمية استثنائية. الزيارة أجت بعد التوصل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مثل ما بتعرفوا، وبعد بدء الحديث عن مرحلة التنفيذ اللي رح نكون عم نحكي عنه بعد شوي. بالتالي هي عمليا كانت أول اختبار سياسي لهذا الاتفاق، وأول مناسبة حتى تعلم الإدارة الأمريكية بشكل مباشر التزاماتها تجاه لبنان. من خلال تصريحات الرئيس ترامب بنشوف أنه واشنطن عم بتحاول تبعت أكثر من رسالة بنفس الوقت. رسالة الأولى للبنان أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي مستعدة تكون الشريك الأساسي بالمرحلة المقبلة، سواء عبر دعم الجيش أو عبر مواكبة تنفيذ الاتفاق، أو حتى عبر يعني من خلال فتح الباب أمام استثمارات أمريكية للبنان، أو حتى عبر عودة الرحلات المباشرة يلي أعلنها الرئيس ترامب. أما الرسالة الثانية كانت لإسرائيل، لما قال الرئيس ترامب أنه الإسرائيليين هن بطور الانسحاب من المناطق اللبنانية. هيدا الكلام مهم سياسيا، لأنه للمرة الأولى بيصدر موقف أمريكي علني بيتحدث عن الانسحاب كجزء من المسار. أما الرسالة الثالثة يلي منقدر نكون عم نقريها هي كانت للداخل اللبناني وتحديدا لحزب الله، لما قال الرئيس ترامب أنه إذا طلب منه الرئيس عون التواصل مع الحزب فهو مستعد يعمل هيدا الشيء. هيدا بيدل أنه واشنطن رغم استمراره باعتبار حزب الله أنه منظمة إرهابية بعدها عم تترك باب التواصل السياسي غير المباشر. وبالمقابل الرئيس عون طلب شيء كتير أساسي، إنه هو بده دعم الجيش اللبناني حتى يقدر ينفذ هذا الإطار. وقال حرفيا إنه إذا ما صار هذا الدعم، دعم الجيش اللبناني، هو خايف من إنه يرجع الوضع لويلات 75، أي الحرب الأهلية، ويصير هذا النزاع داخليا.
0: نعم نعم، يعني كمان في نقطة كتير مهمة سي جوزيه، هو فيما بيتعلق بالنسبة لتلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول الشرع حتى يقضي على حزب الله، يعني بالتعاون مع سوريا. كيف قرأت يعني هذا الموقف؟
8: نعم، هلا الرئيس ترامب ما اول مره بيلمح حول هذا الموضوع، بالاحرى كان عم يقوله بشكل مباشر جدا انه رح يكون عم يفوت من المناطق الحدود السوريه، طال رح يطلب من الشارع هيدا الشيء حتى يكون عم ينهي حزب الله. وكان كمان بالمقابل الرئيس الشارع كان واضح جدا انه هو ما بيناسبه انه يكون عم يعملها.
0: نعم.
8: واليوم كمان وصلتنا معلومات صحفيه من قلب اللقاء انه الرئيس عون كان واضح جدا مع الرئيس ترامب بهذا الموضوع، انه ما حدا بحق له يكون عم يتعاطى بالداخل اللبناني ويحل هيدا المأزق الا الدولة اللبنانية، اكيد بالوساطة الامريكية. اي كان عم يبعث رسالة للرئيس الشرع وحتى للرئيس ترامب عم يقول له انه ما فيكم تتدخلوا ولا رح اسمح لكم تتدخلوا.
0: نعم، يعني امبارح بلشت التنفيذ، يعني هو ما يعرف بالمناطق التجريبية بالجنوب، اليوم يعني بالبدء مع بدء هذه العمليات والتحضير وتجهيز الجيش اللبناني للدخول للمناطق التجريبية، إلا أنه شهدنا من الساعات الأولى إطلاق نار بالتزامن مع انتشار الجيش. فهل بدأ الاتفاق يواجه أولى العقبات الميدانية برأيك أستاذ جوزي؟
8: نعم،
0: قطعت الكهرباء
8: عفوا
0: مثل العادة.
8: أكيد أكيد مدام كلود، اليوم إذا بنطلع على منطلق إذا على موضوع المناطق التجريبية منشوف إنه اختيار ثلاث بلدات صغيرة بالبداية ما كان صدفة أبدا. الفكرة الأمريكية هي اعتماد مبدأ التجربة قبل التعميم، يعني اختبار إمكانية تنفيذ الاتفاق على مساحة جغرافية محدودة قبل الانتقال إلى المناطق الأكثر حساسية يلي بعدها إسرائيل موجودة فيها، إذا فينا نقول بشكل واضح. وبالتالي دخول الجيش اللبناني لسوطر الغربية أو صريفة أو فرون ما لازم يقرأ كإنجاز نهائي، بل كاختبار لقدرة جميع الأطراف على الالتزام بما تم الاتفاق عليه. المفارقة أنه مثل ما ذكرتي أنه أول اختبار ميداني كشف قديش التنفيذ معقد، فبعد ساعات من انتشار الجيش اللبناني وقع احتكاك ميداني مع الجيش الإسرائيلي.
0: نعم.
8: وكل طرف قدم رواية خاصة، وتم حتى يعني التعرض للصليب الأحمر اللبناني، يعني هيدا بدل قديش الموضوع خطير جداً. لذلك أي حادث ميداني حتى لو كان محدود ممكن يتحول لأزمة سياسية إذا ما كان في آلية واضحة وسريعة للمعالجة.
0: نعم، يعني حتى كمان الرئيس ترامب اضطر لقلو هيك بشكل مقتضب أنه رح يطلع على الموضوع، بس ما بعرف إذا رح ياخد موقف تجاه إسرائيل. بكل الأحوال اليوم حزب الله يلي رفع سقف اعتراضه كمان بالمسار الحالي، وخاصة يعني كمان بنعرف أنه بالنسبة لاتفاق الإطار معارضه حزب الله. اليوم كيف بتقرأ موقفه؟ هل الاعتراض على التنفيذ أم على الاتفاق نفسه؟
8: نعم، برأيي اعتراض حزب الله أعمق من أنه مجرد رفض بعض البنود. الحزب بيعتبر أنه الاتفاق كما يطرح اليوم بينقل لبنان من مرحلة الصراع مع إسرائيل لمرحلة إعادة ترتيب الداخل اللبناني، وتحديدا عبر ربط إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي والدعم الدولي بملف سلاح حزب الله. لذلك الحزب بيعتبر أنه جوهر الاتفاق هو تغيير معادلة القوة داخل لبنان، مش فقط تنظيم الوضع الحدودي. ومن هون منشوف أنه الخطاب السياسي للحزب عم يركز على حماية يلي بيسميه إذا فين نقول عناصر القوة بلبنان أكثر من ما يركز على تفاصيل الاتفاق بحد ذاته.
0: نعم، يعني إلى أي مدى أصبح ملف سلاح حزب الله محور المرحلة المقبلة؟ هل صار هيدا الملف الشرط الأساسي لاستكمال تنفيذ الاتفاق؟
8: اليوم أصبح واضح جدا أنه هذا الملف صار العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة. يعني الولايات المتحدة عم تعتبر أنه نجاح الاتفاق مرتبط بتعزيز سلطة الدولة والجيش على كامل الأراضي اللبنانية، بالمقابل الحزب بيعتبر أنه أي ربط بين تنفيذ الاتفاق ونزع سلاح حزب الله هو محاولة لتحقيق هدف إسرائيلي بالوسائل السياسية بعد ما تعذر تحقيقه عسكريا. وهذا يعني أنه النقاش المقبل بلبنان ما رح يكون فقط حول الاتفاق يلي رح يتم تنفيذه أو بلشت من خلال المناطق التجريبية، بل حول شكل الدولة ودور الأمن ومستقبل السلاح خارج مؤسساتها. وهل فعلا الدولة اللبنانية رح تقدر تنزع سلاح حزب الله؟
0: نعم، يعني لبنان أصبح اليوم مرتبط كمان بكثير من الصراعات، خاصة اليوم ما يحدث في إيران والصراع الأمريكي الإيراني اللي لبنان يعني كمان مرتبط في شأن أم أبينا رغم أنه محاولة فصله، ولكن يعني كمان نحن أمام مرحلة اختبار كثير كبيرة صعبة ومعقدة، أو ما بعرف إذا كان في هونيك بعد فرصة لإنهاء هذا الصراع، أم نحن دم مرحلة كثير فيها من التعقيد بدها تاخذ فتره طويله يعني لحتى ينعم لبنان. نعم. بالسلام والاستقرار.
8: نعم، يعني اذا بدنا نلخص المشهد فينا نقول انه عن جد لبنان دخل مرحله جديده، ولكن بعده بعيد عن الاستقرار الكامل. مثل ما ذكرتي حضرتك اليوم، يعني الصراع الايراني الامريكي فكرنا انه بلشنا شوي نرتاح بالمعاهده اللي تمت بين ايران وامريكا، ولكن الوضع يعني عم يرجع يتازم اكثر واكثر، خاصه مع التضييق على مضيق هرمز، واليوم الضربات يعني عم بتصير تشن من ايران على الدول العربيه. النجاح ما رح يقاس بعدد الاجتماعات او البيانات، بل برايي بثلاث معايير واضحه. هل اسرائيل رح تلتزم بانسحاب فعلي وكامل؟ ثانيا، هل الجيش اللبناني رح يتمكن من بسط سلطته من دون اهتزاز داخلي ومن دون نزاع داخلي؟ وهل ثالثا القوى السياسيه وخصوصا حزب الله رح تتعامل مع المرحله الجديده بمنطق التسويه أم بمنطق المواجهة السياسية؟ لهذا السبب المرحلة الحالية هي مرحلة اختبار أكثر من أنه هي مرحلة حسم، ونتائجها رح تتحدد، يعني إذا فينا نقول، وهي رح تحدد شكل العلاقة بين لبنان وإسرائيل، وأيضا شكل التوازنات الداخلية اللبنانية خلال السنوات المقبلة.
0: نعم.
8: نشوف كمان شو رح تفضي الحرب الأمريكية الإيرانية.
0: لا ما الخير، ولكن قبل ما أني هيك بين هلالين بدي ضوي بس على ما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي أشيد أنه سمع عن الرئيس نبيه بري بأنه رجل جيد. كيف يعني هل الرئيس نبيه بري رح يكون له دور بالمرحلة المقبلة؟ يعني كمان اليوم ما بعرف إذا في رضا أمريكي على الرئيس نبيه بري.
8: هلأ الرئيس بري صراحة يعني ما حدا بيحسده على دوره، يعني هو رئيس مجلس النواب، أي بيمثل جزء كتير كبير من الدولة اللبنانية، ولكن هو جزء أساسي من الثنائي الشيعي ومن المقاومة اللي عم بتقاوم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. يعني هلأ قراءة الرئيس ترامب إذا فينا نقول الرئيس نبيه بري، ما بعرف كيف فينا نقريها، ولكن عم يلعب دور كتير أساسي.
0: نعم.
8: الرئيس بري، وإن كان علنيا يلي هي التهدئة يلي عم بتصير، وربط إذا فينا نقول ربط القواصر بين الدولة اللبنانية والتهدئة بين الدولة
0: صحيح.
8: اللبنانية وبين الحزب، وإن شاء الله يقدر من خلاله إنها تتهدى شوي الأمور، كونه هو إذا فينا نقول common person بين المقاومة وبين الدولة اللبنانية.
0: نعم. سي جوزي شلوحي، بدي أشكرك، بدي أشكر وقتك، وأتمنى لك أكيد أمسي سعيدة على أمل لقاء جديد. يعطيك ألف عافية، وكمان كما نتمنى لبلدنا الحبيب لبنان عودة الهدوء والاستقرار كما يستحق، لأنه لبنان بلد حلو كتير ونحن نعشقه، حتى لو يعني نحن بعاد عنه ولكن قلبنا بيبقى بلبنان. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيدة أستاذ روزي.
8: شكرا لكم ونهاركم سعيد.
0: تحيتنا، منتابع نحن ويكون لقاءنا الصباحي عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM، جولة أخبار منستمع لها بعد استراحة.
9: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
14: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
15: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
16: ABC News.
17: Today, Connor with your top stories this Wednesday morning. Reports are coming out that oil tankers are reversing course in the Red Sea due to threats from Iranian-backed Houthi rebels, as the Middle East conflict disrupts another important shipping lane. The US and Iran continue to trade strikes, but the regime is maintaining its control of the Strait of Hormuz, choking off ship traffic there. Meanwhile, US President Donald Trump says American forces could target Pickaxe Mountain, near a heavily damaged uranium enrichment facility in Iran. Leaders from Southeast Asian countries who are meeting as part of what's known as ASEAN have raised serious concerns in a joint statement over the renewed conflict between the United States and Iran. The war's economic impacts have hit countries in the region hard, and leaders are set to raise the issue in a meeting with US Secretary of State Marco Rubio today. The Northern Territory government's passed its controversial child protection law reforms in a late-night sitting of Parliament. The Territory government argues it will ensure decisions are made in the best interests of every child, while opponents say the laws will see more Aboriginal children being removed from their families while failing to fix the child protection system. The Federal Minister for Indigenous Australians has cautioned against repeating past traumas inflicted by the child protection system. A 16-year-old boy remains in custody after allegedly stabbing his mother and younger sister at their home in Perth. The boy's 35-year-old mother was found dead in her home yesterday, while his 12-year-old sister has been seriously injured. A leading family domestic violence expert says while such cases are rare, there are growing concerns about adolescent violence in the home. And the French Parliament has officially followed Australia in passing a law banning social media for children. France has taken inspiration from Australia's world-first social media ban for under-16s and has done the same, but it will apply for any child under 15. The European Commission is working on its own regulations to rein in social media across the continent to protect young people. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
18: Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
19: No, thank you.
18: Thank you.
20: ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من مشكلات لبنان، وعون يقول إن الوقت قد حان ليكون لبنان مستقرا وآمنا. طهران تهاجم البحرين والكويت بعد قصف أمريكي لموانئ ومدن إيرانية. تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن يتعهد بالرد على أي تهديد من حركة أنصار الله الحوثية للملاحة في البحر الأحمر. مصرع 6 فلسطينيين من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية على منزل في جنوب مدينة غزة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. بعد أيام من الاحتجاجات الحاشدة، الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يقيل قائد الجيش الأوكراني.

0: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستحقق تقدما كبيرا في علاقاتها مع لبنان، مجددا التزام واشنطن بدعم بيروت خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. قال ترامب إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع لبنان ومعالجة الملفات المشتركة، معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين. من جانبه أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الوقت حان ليكون لبنان مستقرا وآمنا، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع الاتفاق الإطاري.
1: تتجاوز زيارة رئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض في دلالاتها الطابع البروتوكولي لتشكل ربما محطة مفصلية في مسار التفاهمات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل. فالزيارة وهي الأولى لرئيس اللبناني إلى واشنطن منذ نحو عقدين، تأتي في توقيت بالغ الحساسية بعد التوصل إلى الإطار الثلاثي بين بيروت وواشنطن وإسرائيل، ومع بدء تنفيذ ما يعرف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى بعض البلدات وبدء ترتيبات ميدانية تعد الاختبار الأول للاتفاق.
2: أود أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه على الزيارة التاريخية والإنجاز التاريخي لكلينا المتمثل بتوقيع الاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. معا سنكون قادرين على إنجاز هذا الهدف، وحان الوقت للبنان وللمنطقة أن يكونا مستقرين وآمنين. رؤيتك هي السلام والاستقرار، ورؤيتي تتوافق مع رؤيتك، ومعا سنتمكن من تحقيق النجاح.
1: يحمل عون إلى واشنطن مطالب لبنانية تركز على انسحاب إسرائيلي متدرج ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في مقابل تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية مع حزب الله. لكن هذه المعادلة تصطدم بأولويات مختلفة، فبينما يركز لبنان على ضمان الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق مسار إعادة الإعمار، تضع واشنطن ملف نزع سلاح حزب الله باعتباره المدخل لاستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة. وفي هذا السياق تتحول المناطق التجريبية إلى أكثر من مجرد خطوة أمنية محدودة، إذ تمثل اختبارا لقدرة الجيش اللبناني على فرض سلطته.
3: لدينا أشخاص يعيشون في لبنان واختاروا ألا يغادروا البلاد لأنهم يحبون بلادهم، لكن القصف لا يتوقف. لكن رغم القصف يريد هؤلاء الاستمرار في لبنان. لبنان بلد جميل ومهم جدا، لذلك سنقدم لهم المساعدة وسنسعى إلى حل كثير من القضايا العالقة. لدينا معضلة حزب الله، لكن ما سننجزه سيشاهده العالم كله.
1: وعلى الرغم من ذلك يرى مراقبون أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن تنازلا جوهريا، إذ لا يزال الوجود العسكري الإسرائيلي قائما في نقاط استراتيجية، فيما تبدو المناطق المشمولة بالتجربة محدودة الأثر ميدانيا، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تمهد فعلا لانسحاب كامل أم لإعادة صياغة واقع أمني جديد في الجنوب. وبين كل هذه الرهانات يواجه الرئيس اللبناني اختبارا داخليا لا يقل تعقيدا عن التحديات الخارجية، في ظل انقسام سياسي حاد بين من يرى في التفاهمات فرصة لاستعادة الدولة لدورها وإنهاء مرحلة السلاح خارج المؤسسات، ومن يعتبرها مدخلا لفرض شروط أمريكية وإسرائيلية على لبنان. لذلك فإن ترجمة نتائج هذه الزيارة ستتجاوز المواقف السياسية باتجاه تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تحقق الانسحاب الإسرائيلي وتحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الداخلي في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ لبنان الحديث. أليكس أيوب، بي بي سي.
0: أعلن الجيش اللبناني أن وحداته بدأت بالانتشار في بلدة زوتر الغربية في محافظة النبطية في الجنوب، في إطار تطبيق ما يعرف بخطة المناطق التجريبية المتفق عليها مع إسرائيل بوساطة أمريكية. جدد الجيش في بيان دعوة المواطنين اللبنانيين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. كريم طرباي والمزيد من التفاصيل.
4: إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء تطبيق خطة المناطق التجريبية تحدث عن 3 بلدات تشكل المرحلة الأولى من تلك الخطة: صريفة وفرون وزوطر الغربية. لكن الاهتمام كله انصب على زوطر الغربية باعتبار أن صريفة وفرون منطقتان غير محتلتين من الأصل، والجيش اللبناني موجود فيهما من الأساس، بل وعاد الأهالي إليهما أيضا. وضع زوطر الغربية مختلف، هي منطقة لم تكن محتلة بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن الجيش الإسرائيلي قابع على تخومها وينفذ بين الحين والآخر توغلات محدودة فيها. ما حدث اليوم هو أن الجيش اللبناني دخل إلى زوطر الغربية. في المرحلة الأولى ستتحقق فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني من التأكد من خلو البلدة من الذخائر غير المتفجرة، ومن ثم يتولى الجيش مهمة السيطرة الأمنية عليها ويتأكد من خلوها من أي بنى تحتية تابعة لحزب الله. لكن ماذا يفترض أن يحدث بعد ذلك على صعيد تطبيق المناطق التجريبية؟ هنا يتعقد الموقف، وذلك بسبب عدم اكتمال التوافق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشأن تفاصيل هذه العملية. لبنان يعتبر المناطق التجريبية مدخلاً للانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وبالتالي يفترض أن تكون هذه المناطق محتلة من الأصل لينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخلها الجيش اللبناني، وهذا ليس الحال على الأقل فيما يتعلق بالمناطق 3 التي أعلن عنها حتى الآن. ثانياً يفترض أن يتولى طرف ثالث التأكد من سيطرة الجيش على أي منطقة تجريبية قبل الانتقال إلى مرحلة لاحقة تشمل مزيداً من المناطق، بما يعني من وجهة نظر لبنان إجراء مزيد من الانسحابات الإسرائيلية. وحتى اللحظة لا توافق نهائياً على هوية هذا الفريق الثالث وعلى آلية التدقيق التي سيتم اتباعها. ثم هناك طبعا الدور الذي سيطلع به الجيش، وما إذا كان سيطلب منهم مثلا تفتيش المنازل الموجودة في المناطق التجريبية في إطار سيطرته أمنيا عليها، وغير ذلك من أمور لم يقوم بها حتى اللحظة. هذا كله جزء من تعقيدات تظهر أن تطبيق خطة المناطق التجريبية لا يزال في مراحله الأولى بتصورات غير مكتملة وبمسار طويل وشائك. أما توقيت كل ما يحدث فهو لا شك مرتبط بلقاء واشنطن بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون، والذي ستطول التحليلات والتفسيرات لنتائجه على الصعيدين العسكري والسياسي.
5: In Sydney at Rozelle, an earlier bus breakdown city-bound on the Anzac Bridge has been cleared, but it's left heavy delays back through the Rozelle interchange. Also, the M4 motorway at Greystanes has a breakdown westbound just past the Cumberland Highway. Slow city-bound past the site as well. In Melbourne, a breakdown on the Ring Road Altona-bound after Plenty Road has closed the left-hand lane. Plus, there's been a crash on the Ring Road Altona-bound just near Boundary Road, blocking 2 lanes. Queues back to the Deer Park bypass. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 22 درجة، أما على صعيد ملبن غائم درجات الحرارة 15. نسمع فيروز وغنية يارا. يارا الجدايلها شقر.

يكون لقاءنا الصباحي وزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يلي البعض يعني شايف هذه الزيارة وهذا اللقاء، القمة كانت اتسمت بالإيجابية، ويعني معودين على رئيس ترامب لدى استقباله زعماء العالم أو رؤساء بعض الدول بيظهر بموقف الهيك الفوقي. لا، كانت الأجواء نوعا ما إيجابية وأشيد بالرئيس جوزيف عون، ولكن كمان كان الملفت إشادته بالإشادة اللي سمعناها كمان بالرئيس نبيه بري. يعني كان حكي الرئيس عون قبل أنه الرئيس بري رجل دولي، ورد الرئيس ترامب بيقول أنه أنا بسمع عنه أنه رجل جيد. فهل هي رسالة للرئيس نبيه بري أنه يحسم موقفه للمرحلة المقبلة؟ فهيدا الشيء اللي طبعا اليوم كمان كان الملفت بزيارة الرئيس جوزيف عون هو غياب وزير الخارجية. سؤال اليوم عم بينطرح، أين هو يوسف رجي؟ أين هو وزير الخارجية يوسف رجي؟ ليه غايب عن كل المفاوضات؟ ليه غايب عن كل الاجتماعات المهمة كوزير للخارجية اللبنانية؟ كان الرئيس جوزيف عون يلي جلس في واشنطن أمام وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على الطاولة، ملفات السياسة الخارجية، الأمن، العلاقات الدولية، لكن غاب وزير الخارجية اللبناني. من وقت بداية ولايته كان يوسف رجي وزير الخارجية حاضر بالتصريحات، بالمواقف السياسية، بالجولات الخارجية. أما بالأشهر الأولى كمان الحكومة ظهر ضمن وفود لبنانية بقطر، بالإمارات، بسوريا، ولكن المشهد تغير. كان في هونيك تصويب سهام سمعناها من قبل حزب الله على الوزير يوسف رجي، هل تم إبعاده؟ هل صار في ضغط على الرئيس جوزيف عون لإبعاد وزير الخارجية؟ لكن المشهد مثل ما سبق وذكرنا تغير. غاب بواشنطن مع الرئيس عون، بأنقرة ودمشق مع الرئيس نواف سلام، حتى خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان لم تسجل زيارة له إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية. هل تبرير رسمي تضارب المواعيد؟ لا، هيدي لا تزبط مرة تزبط مرتين، بس كل هودي اللي ذكرناه هون، وغايب وزير الخارجية عن السمع أو تم استبعاده أم تم تغييبه، ما بعرف شو اللي عم بيصير اليوم. أكيد بالدبلوماسية حتى تيابك والكرافات واللون الكرافات اللي ممكن تكون لبسها وضعها أنه ممكن يكون إلى رسائل. يعني أي شيء بيكون بالدبلوماسية بتكون عم بتوصل رسائل معينة. حتى بس راح رئيس جوزيف عون بالتياب السبار يمكن الجينز والإسبادرين، يعني ما شفنا، كانت البعض قرأها كأنه هي رسالة سياسية. فكمان مثل ما سبق ذكرنا، يعني بكل هالمواقف هيدي اللي ما شارك فيها وزير الخارجية يوسف رجي، ما بعرف إذا هو تم استبعاده لإرضاء فريق معين اللي شن هجوم على وزير الخارجية. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا، ونرجع لبعض الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي. بدي أرجع كمان لموضوع كتير مهم اليوم فيما بيتعلق بالنسبة يعني الحكومة اللي ممكن تستفيد من الميزانية، لأنه يتوقع أنه تحصل على 5 مليار دولار إضافي سنويا بسبب ما وصفه المنتقدون لوزير الخزينة جيم شالمرز، لأنه الوعد الانتخابي اللي تم الإخلال فيه وتنكيسه، وبيعود ذلك إلى قرار وزير الخزينة جيم شالمرز بتعديل نيجاتيف جيرينج. وكشف تحليل لبيانات الخزينة أنه خلال السنوات التسعة القادمة

0: رح يدفع أصحاب الأصول حوالي 31 مليار دولار إضافية كضرائب. تصوروا 31 مليار دولار إضافي كضرائب، بينما بتحصل الحكومة بنهاية المطاف على حوالي 5 مليار دولار سنويا. رح تستفيد الحكومة من إلغاء الكابيتال جين تاكس ديسكاونت، واللي من المتوقع أنه يضيف حوالي 2.5 مليار دولار سنويا إلى الإيرادات. والتقديرات إلى أن هالإصلاحين الضريبيين المثيرين للجدل رح يضيفوا مجموعه 43 مليار دولار لخزينة الدولة. بيقول وزير الزل بالخزينة شادو تريجر تيم ويلسون أن حكومة ألبانيزي وضعت ألغام ضريبية بشكل هيك خبيث وسري. يقول بتصريحه لإحدى الصحف أنهم مستعدين لفرض ضرائب أكبر على الأستراليين ومدخراتهم بالسنوات القادمة، لأنهم ما بيقدروا إدارة الأموال، كرمال هيك بيسعوا للحصول على أموال المواطنين بدل ما المواطن يستفيد من ثروات هالبلد، بدل ما يستفيد من سياسة اقتصادية ناجحة يستفيد منها المواطن. وهن اللي وعدوا ممكن عم يا جماعة أنه عن جد الواحد يكون عنده هيدا المنطق، ما هني اللي وعدوا وهني نفسهم اللي كذبوا، وهني اللي وعدوا مش بس مرة، هني اللي وعدوا صاروا 20 مرة وبيرجعوا بكذبوا، بيرجعوا بكذبوا، بيرجعوا بينكسوا بوعودهم. طيب ما هيدا مثل ما بيقولوا كذب أول مرة وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة، طيب بالنهاية ما بقى حدا يصدقك. ما بعرف إذا في عالم بعد فيها القد عندها إيمان، أو ما بعرف، ما فيني ما بعرف كيف بدي أقول الكلمة، مش طالعة من الكلمة أكيد لبيب من الإشارة يفهم، إذا بعد في حدا بيصدق هذه الوعود الكاذبة، إن كان بتحسين المعيشة أو إن كان بالضريبة اللي ما رح يمسوا فيها، وشفنا شو اللي صار، كله تغيرات. وهذه أمور كتير مهمة، يعني دايما منقول المواطن الأسترالي شو بيحكي هالسياسي وشو بيصرح آخر همه، المهم يكون وضع الاقتصادي مرتاح، تكون معيشه مرتاحة، تكون جيبته مليانة، لأنه هالمواطن اللي عم يتعب ليل نهار، هالمواطن يلي صار اليوم اضطر أنه يشتغل هو وزوجته وينحرمه من شوفة أولادهم، وهون المواطن الأسترالي بيشتغل لساعات طويلة، يعني أقل 8 ساعات، ومش بس هيك، يعني في بعض الأشخاص يلي نتيجة الضريبة ونتيجة الفوائد ونتيجة الغلاء المعيشي صاروا مضطرين يشتغلوا إضافي، يشتغلوا شغلة تانية إضافية لحتى يقدروا يسددوا فواتيرهم، وبعدهم اليوم بدوا ياخدوا من جيوب دافعي الضرائب ومن جيوب المواطن لحتى يرجعوا للخزينة، يعني ليزيدوا العجز يلي هني بسياستهم الفاشلة وصلونا لهيدي المرحلة. خلينا نتابع نحن وياكم تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-53-0. ترامب لبنان تعرض لمعاملة سيئة جدا لفترة طويلة، ولكن ظاهر أنه يعني كمان ترامب يدعم لبنان من خلال السماح للطيران الأمريكي، يعني كمان أنه يرجع ينشط برحلاته إلى لبنان. خليني أذكر كمان ببعض العناوين البارزة لليوم. إذا أراد الرئيس اللبناني مني أن أتحدث مع حزب الله فسأفعل ذلك. شو رأيكم بهذا التصريح؟ إذا طلب مني الرئيس عون، ما بعرف إذا هي لعبة ذكية من الرئيس دونالد ترامب، ما بعرف إذا هو كمان عم يرجع بيفتح مجال للتحاور للتفاوض مع حزب الله، بس وين بده حتى بملعب رئيس الجمهورية أنه هو يحمل المسؤولية. البنتاغون يرفع كلفة الحرب على إيران إلى 37.5 مليار دولار. بريطانيا تتيح قواعدها لضربات أمريكية دفاعية على إيران. اليمن احتجاجات جنوبية رفضا لتمكين الحوثيين. بعد لقاء عون وترامب الأجواء تفتح بين الأجواء تفتح بين بيروت وواشنطن. منتابع نحن وياكم مع بريك من بعد جولة أخبار الساعة 8. بتستمعوا لألعاب الراديو تؤمية أستراليا.
1: لا تفوتوا برنامج الصباح بريكفاست شو من الاثنين إلى الجمعة اعتبارا من الساعة 5 صباحا على 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: يرى المحافظ السابق لبنك الاحتياط فيليب لو أن الوضع لن يتحسن في المستقبل القريب، وقال إن دخل الفرد الحقيقي لم يشهد أي نمو يذكر خلال السنوات السبع الماضية، واعتبر أن هذه المشكلة الاقتصادية الأساسية التي تواجه البلاد. وأضاف فيليب لو أن أستراليا بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية رئيسية لكسر هذه الحلقة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون البلاد مكانا جاذبا للاستثمار وأن تتمكن الشركات من التوسع وتوظيف المزيد من العاملين. كما برزت مستويات الإيميغريشن والهجرة كأحد أبرز مصادر القلق، حيث يرى 62% من المشاركين أن مستويات الهجرة الحالية مرتفعة للغاية. أشار استطلاع إلى أن ما يقارب 50% من الناخبين يعتقدون أن أوضاعهم المعيشية أسوأ مما كانت عليه أوضاع والديهم عندما كانوا في المرحلة العمرية نفسها. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية إلى 40% في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة. أما على صعيد التأييد السياسي، أظهر استطلاع جديد أنه لا يوجد حزب يتمتع بتقدم واضح، وأجاءت هذه النتائج على النحو التالي: 24% للعمال، 23% لونيشن، 14% للكواليشن، 10% للخضر. مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: In Sydney at Rozelle, an earlier bus breakdown city-bound on the Anzac Bridge has been cleared, but it's left heavy delays back through the Rozelle interchange. Also, the M4 motorway at Greystanes has a breakdown westbound just past the Cumberland Highway. Slow city-bound past the site as well. In Melbourne, a breakdown on the Ring Road Altona-bound after Plenty Road has closed the left-hand lane. Plus, there's been a crash on the Ring Road Altona-bound just near Boundary Road, blocking two lanes. Queues back to the Deer Park bypass. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. توج رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مباحثاته في واشنطن بلقاء مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف بتاريخي، وأعقبه أعلان ترامب أنه سيسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان بعدما ظلت معلقة لعقود. وتخللت اللقاء في البيت الأبيض مواقف أطلقها الرئيسان لعل أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة للبنان، بينما عبر عون عن امتنانه للدعم الأمريكي للبنان. تفاصيل أخرى عن اللقاء وما تخلله وتلاه من مواقف مباشرة من واشنطن مع الزميل توني مراد. توني، يعني لخص لنا هذا اللقاء الذي وصف بالتاريخي.
1: يعني نيكول، يوم طويل ولقاء تاريخي، وكبته أنا والزميل فؤاد يوسف من البيت الأبيض. أبرز ما نتج عن هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون هو ما أعلنه منذ قليل عبر منصة تروس سوشيال الرئيس الأمريكي، هو بتسيير رحلات مباشرة بين لبنان وأمريكا. وأقال في هذا المنشور أنه وجه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، بما يتيح للأمريكيين زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وأمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. هذا يعني ممكن قول أبرز ما نتج عن هذا اللقاء الأمريكي اللبناني. بالعودة إلى أبرز الملفات التي تم طرحها خلال المحادثات بين الرئيسين، تم التطرق إلى تطبيق صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل ودعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى استثمار الشركات الأمريكية في الداخل اللبناني وتحديدا في القطاعات الاقتصادية، منها قطاع الاتصال، النقل وغيرها من القطاعات الاقتصادية. أيضا أكد الرئيس عون وشدد الرئيس عون أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا. إذن يعني هذا أبرز ما جرى اليوم بين الرئيسين اللبناني والأمريكي. الآن نستمع إلى أبرز ما قاله كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون قبل بدء اللقاء بين الرئيسين. وأيضا أجرينا مقابلة خاصة مع مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، الذي خبرنا أكثر عن يعني ماذا نتج عن هذا اللقاء بعد انتهائه.
2: Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people, professors, doctors, lawyers, great intellects, and it's been hit hard for many, many decades, really. We are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem. But we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And
3: when the Israeli army withdraw from Lebanon, is there a clear timeline?
2: They're in the process of doing that. They're in the process of redeploying to other sections. And again, they get along very well. That was a great agreement they signed with Lebanon, and they're redeploying. I would speak to Hezbollah. Yeah. I speak to everybody. I'll speak to people that a lot of people think I shouldn't be speaking to, and things work out.
3: I would channel, speak, sir. Yeah. Mr. President,
2: I would speak to Hezbollah. I would say this: if the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would. You know,
3: I would. Mr. Imran, LCITV from Lebanon. Do you still support Syria entering Lebanon to disarm Hezbollah?
2: You mean coming in and doing something with Hezbollah?
3: Yes.
2: Well, it's a concept. You know, we get along very well with the president of Syria. He's done a very good job. I wouldn't be surprised if this gentleman's going to do a job just like that. He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective. So it's something I think of.
3: So Ambassador Issa, the U.S. Ambassador to Lebanon, Mr. Issa, told me that the President Aoun would not leave Washington empty-handed. What concrete outcomes will you bringing back to Lebanon?
2: You'll find out.
4: I would like to thank President Trump, really, and his team. for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
5: I agree with that.
4: Actually, the framework doesn't require the endorsement of the parliament. Okay? It's part of our constitution, it's a prerogative of the president. And we are committed to it, and I think the Speaker of the Parliament is really wants to see the end of this war. He's from the South, and he knows he did his best to rebuild the South, but unfortunately the South being destroyed in front of his eyes, so he's actually supportive of what we are doing, but we need to be careful. His position as a speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand how critical is his position. But I can tell you that Speaker Berri is a man of state. He's supportive of what we are doing, and he's supportive of ending the state of hostility, ending the war once for all.
2: I think when he sees, because I've heard that he's a good person, good man, and when he sees the progress made, I'm sure he's going to come on.
4: It's the support of President Trump, and we spoke on the phone, and I told him I need two things from you, political support and supporting of the LAAF, which is the LAAF is the most trusted institution in the country, and it has the most powerful weapon, which is the trust of the public. We need to support the LAAF. The LAAF maintained the country safe and stable. Without the LAAF, everything will collapse. We don't want that. I think President Trump doesn't want that. And they know that the LAAF is doing a great job, performing its duty to the fullest. I fully trust the LAAF. I fully trust the leadership of the LAAF.
1: يعني أبرز الملفات هي ملف صيغة الإطار، يعني يجب تنفيذ هذا صيغة الإطار، وأيضا ملف العلاقات الاقتصادية، يعني الاستثمارات الأمريكية أيضا في لبنان. هل تم التطرق إلى هذا الموضوع؟ ماذا عن دعم الجيش؟
6: تم التطرق لهذه ثلاث مواضيع للحقيقة، وتم البحث فيها لا شك. موضوع الإطار، أول شيء الإطار هو اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة، وهذا إنجاز كتير كبير للحقيقة للرئيس ترامب ولإدارة الرئيس ترامب. ومثل ما شفنا أنه بلش هو قائد التنفيذ، وهذا شيء مهم جدا. فطبعا بحثنا بهذا الموضوع، وموضوع الاقتصادي بحثوا الرئيسين كمان فيه، ورئيس ترامب مهتم جدا بهذا الموضوع. ان شاء الله هو رح يشجع، طبعا صار في كلام عن تشجيع الشركات الأمريكية للذهاب الى لبنان والاستثمار وبعدة مجالات. وموضوع الجيش طبعا تم التطرق الى هذا الموضوع بشكل مفصل، وراح يكون في هل طبعا ضمن الآلية، هذا موضوع ضمن الآلية، يجب تطبيق الاتفاق الإطار مثل ما هو، يعني هو بيلحس كل هذه التفاصيل.
0: النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: تزامنا مع قمة واشنطن، كان الجنوب يشهد بداية تنفيذ المرحلة من المناطق التجريبية في صيغة الإطار. الجيش ينتشر في زوطر الغربية في خطوة لم تخلو من اعتداء إسرائيلي تمثل بإطلاق نار على وحدة عسكرية لبنانية والذريعة أنها تخطط بجرافة المنطقة المتفق عليها. الجيش اللبناني رد في بيان بالتأكيد على أن الوحدات العسكرية نفذت انتشارها داخل زوطر الغربية بعد التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري ولم تدخل إلى زوطر الشرقية، وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف البلدة خلال تنفيذ الانتشار فيها وأطلقت النار على مقربة من العسكريين اللبنانيين، الأمر الذي عرضهم للخطر وأعاق تنفيذ المهمة المكلة إليهم. ودعت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق عوضا عن القيام بالاعتداءات. أيضا استهداف الجيش الإسرائيلي استهدف آليتين للصليب الأحمر على طريق ميفدون زوطر الشرقية كانتا تستعدان لإجلاء جثة أحد المفقودين في هذه البلدة، ما أدى إلى إصابة مسعفين بجروح طفيفة.
1: يعلمون أن زوطر الغربية لن تنبض بالحياة كالسابق.
2: In Sydney on the M4 motorway at St Clair, a car has broken down westbound just past Roper Road, and there's a broken down bus at Drummoyne westbound on Victoria Road near Westbourne Street. An earlier bus breakdown citybound on the Anzac Bridge has cleared but left some heavy delays as well. In Melbourne, a breakdown on the Ring Road Altona bound after Plenty Road in the left lane, plus a crash on the Ring Road. It's Greensboro bound near Boundary Road has blocked two lanes. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2ME.
4: يا الله شو حلو،
3: الله يسعدني صباحك شو

لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز. سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 22، ملبن 15 درجة.

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا الوليد الحلاني. هالغنية اللي سمعتوا لها من راديو تؤمي بذكركم بالوقت 8:17 دقيقة باستوديوهاتنا. بهالأثناء في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا بشأن اليمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر الخارجي الإماراتي، ندعو المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا بشأن اليمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر. إذن مثل ما عم نشوف يعني الحوثيين يلي تحركوا اليوم، ولكن في تخوف كتير كبير للحقيقة من أنه تطور الأوضاع، خاصة من خلال ما نقلت رويترز ناقلتين سعودية بتعود أدريجهم بالبحر الأحمر بسبب التهديد الحوثيين. أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن ناقلتي نفط جرى تحميل بالخام السعودي للصين والهند هالأسبوع، رجع أدراج نهار الثلاثة بالبحر الأحمر وتوجهوا نحو قناة السويس، هيدا من خلال تحذير جماعة الحوثي اليمني المتحالف مع إيران. فرض حظر على الملاحة البحرية على السعودية مما قد يفتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة بحرب مع إيران، ويفاقم التهديد اللي بيواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج الخليج. أدي هذا الموضوع رح يأثر بشكل أكبر على تصدير النفط وعلى ارتفاع أسعار برميل النفط العالمية، اللي أكيد هون ما بعرف كيف رح تواجه حكومة ألبانيزي يعني هيدا الضغط في حال استمرت هذه الحرب، وما يحصل اليوم بمضيق هرمز، وما يحصل كمان مثل ما شفنا يعني الملاحة البحرية اللي فرضها الحوثيين، حظر الملاحة البحرية على السعودية، وهذا يلي ممكن يفتح جبهة جديدة ضد الولايات يعني كمان المتحدة بحرب مع إيران. إذن مثل ما شفنا يعني طبعا اليوم في خطر من خلال الاعتداءات اللي عم تكون من قبل الحوثيين على ناقلات النفط السعودية بالبحر الأحمر. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا مزيد من تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على مدار بزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف شفتوا هذا اللقاء؟ هل شفتوه يعني شيء يعني كانت في أجواء إيجابية تبشر بالخير أنه لبنان منه متروك مدعوم أمريكيا؟ كيف شفتوا إداء رئيس جوزيف عون في هذا اللقاء؟ لأنه اللقاء مع رئيس ترامب منه بالأمر السهل، منه بالأمر العادي، يلي دايما كان أكيد أي رئيس بده يلتقي الرئيس ترامب دايما بيكون في حذر وبيكون في رسائل. هلا أكيد الرئيس ترامب يلي كان إيجابي إلى حد ما، خاصة بس اضطر اليوم السماح للطيران الأمريكي بالرحلات للبنان وتعزيز مثل ما بيقولوا السياحة وأيضا التجارة بين الطرفين، وهيدا بالوقت يلي كمان ممكن يكون يعني دعمه للبنان للجيش اللبناني، كلها هيدي طبعا بتصب بالخانة الإيجابية. ولكن مش كل شيء بينحكى هو دايما لازم نصدقه، مش كل شيء بنسمعه ولا كل شيء بنشوفه لازم نصدقه 100%. هلأ ممكن تكون هيدي الأجواء اللي شفناها واللي تبعناها اتسمت بالإيجابية، ولكن الأشياء اللي بتكون بالسر واللي بتكون مخفية واللي ما بتتظهر للعلن أكيد ما بعرف إلى أي مدى ممكن تكون لمصلحة لبنان. ولكن اللي لفتنا هو كلامه عن الرئيس نبيه بري يلي بيقول أنا بسمع أنه رجل جيد، والرئيس نبيه بري يلي مثل ما قال ضيفنا اليوم لا يحسد على موقفه إن كان بالنسبة لانتمائه تحالفه مع حزب الله، أو إن كان كمان اليوم كونه رئيس مجلس النواب الملتزم بقرارات الدولة. فهون ما بعرف إذا رح يحسم أمره رئيس مجلس النواب نبيه بري أم رح يضلوا هيك مثل ما بيقولوا دايما يطفي النار أو يكون يلعب هيك دور الثعلب السياسي لحتى دايما يحفظ خط الرجعة مثل ما بتنقال. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع أهم العناوين البارزة لليوم. البنتاغون يرفع كلفة الحرب على إيران إلى 37.5 مليار دولار. بريطانيا تطيح قواعدها لضربات أمريكية دفاعية على إيران من بعد ما كان في موقف لستارمر اللي أكيد قدم استقالته ولكن مع الحكومة الجديدة بريطانيا تطيح قواعدها لضربات أمريكية دفاعية على إيران. تغيير بالموقف البريطاني 180 درجة. بعد لقاء عون وترامب الأجواء تفتح بين بيروت وواشنطن. اليمن احتجاجات جنوبية رفضا لتمكين الحوثيين. عون يطرح على ترامب خطة لنزع سلاح حزب الله. أيضا ترامب سنقصف موقع جبل فأس في إيران قريبا جدا. وهون يعني كمان برجع بذكر بالنسبة لوزير الحرب اللي بيقول أن القوة اللي موجودة لدى واشنطن مش موجودة بالعالم ونحن مخليها بشكل سري. فهون بالوقت يلي انطرح سؤال شككوا فيه بقدرة واشنطن على ضرب جبل فأس يلي في تحته المواد النووية. رح نتابع نحن وياكم كمان مع مذكره الرئيس عون الكلمة اللي سجلها بالسجل الذهبي. بيقول أنا مسرور وفخور بزيارة البيت الأبيض بدعوة من صديق لبنان الرئيس ترامب. أغادر هيدا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة ترامب وللدعم اللي بتقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للبنان ولسياته لمؤسساته الشرعية وللقوى المسلحة اللبنانية، وآمل أن يواصل بلدنا العمل معا من أجل مستقبل بيسود السلام والاستقرار والكرامة والازدهار للشعبين اللبناني والأمريكي. بعد انتهاء اللقاء غادر عون البيت الأبيض وقال الصحفيين هو عم يسأل سيارته كان الاجتماع مع الرئيس ترامب جيد جدا. بروح لبريك ومن بعدها كمان رح نتابع نحن وياكم التقرير الرياضي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: جديد أخبار الرياضة بس على الراديو تويمي أستراليا.
0: بعد الأجواء الحماسية اللي رافقت الفيفا وورد كاب خلال الشهر الماضي، بتنطلق الصباح يوم الجمعة منافسات النسخة 26 من الكومنولث جيمز بجلاسكو بسكوتلند. رح يشارك بالبطولة حوالي 3000 رياضي بمثلوا 74 دولة وبيتنافسوا بمجموعة من الرياضات على مدار 10 أيام. كان من المقرر أنه تستضيف فيكتوريا هالدورة بالأصل، لكن انسحبت بسبب التكاليف المالية المرتفعة مما أثر صار مخيف من إلغاء البطولة بالكامل، إلى أنه غلاسكو يلي دخلت باللحظات الأخيرة واستضافت الحدث لا تنقذ إقامة الألعاب. رح تشارك أستراليا ببعثة بتضم 257 رياضي، من بينهم 151 بيشاركوا للمرة الأولى، وبتتراوح أعمار أفراد البعثة بين 14 سنة و 76 عام. كما بتضم البعثة 86 رياضي من أصحاب الخبرة اللي سبق لهم تمثيل أستراليا بدورات سابقة. أكيد منتمنى للبعثة الأسترالية أن تحقق نجاحات وتكتر لنا من الميداليات الذهبية. رح نتابع نحن وياكم توأمي مع بريك، ومن بعد مباشرة جولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. آخر المعلومات، الجيش الإيراني استهدف تجهيزات للجيش الأمريكي بقواعد العديري وأحمد الجابد وغيرها. يعني كمان اليوم دمرنا معدات وتجهيزات أمريكية بمنطقة المحرق والرفاع بالبحرين. هيدي آخر ما ذكروا الحرس الثوري الإيراني ردا على الضربات الأمريكية. بآخر الأخبار رح نتابعها نحن وياكم مستمعينا بعد استراحة من الوقت.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: ABC News.
12: Today, Connor, with the top stories. The US president says a fortified nuclear-linked facility in Iran will be the target of military strikes soon. Donald Trump says the US military will target an underground facility known as Pickaxe Mountain. And he's long maintained a key reason for going to war was to stop Iran from having a nuclear weapon. US media is reporting that Israeli intelligence believes thousands of uranium enrichment centrifuges have been moved to the site. Meanwhile, reports are emerging oil tankers are reversing course in the Red Sea due to threats from Iranian-backed Houthi rebels. If this situation worsens, it could have a big impact on the global economy, given it's a key oil shipping route. A 16-year-old boy remains in custody after allegedly stabbing his mother and younger sister at their home in Perth. Police say they found the body of a 35-year-old woman at the house in Bentley yesterday morning. The sister remains in hospital in a serious but stable condition. And the heads of Australia's biggest media companies have demanded AI giants pay for Australian news and culture used without permission to train their technology. The comments come during a panel discussion featuring the heads of the ABC, SBS, Nine and News Corp. The head of Rupert Murdoch-owned news organisations in Australia accused AI companies of committing theft by cannibalising their journalism. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: ترامب يلوح بأن طهران لم ترى شيئا بعد ويتوعدها بقصف جبل الفأس قريبا، ومحادثات إيرانية باكستانية لإحياء مذكرة التفاهم. تقارير تكشف أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد وافق على استخدام قواعد بلاده لشن ضربات أمريكية على إيران. ترامب يلتقي عون في البيت الأبيض ويتعهد بتقديم دعم كبير لبيروت. الرئيس اللبناني يقول إن هدفه إنهاء حالة العداء مع إسرائيل للأبد. السلطات العراقية تضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة في بغداد وتعتقل عناصر من ميليشيا النجباء الرافضة لتسليم سلاحها للدولة.
11: عربية مع أحمد الريحاوي.
13: أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من الضربات قائلا إن طهران لم ترى شيئا بعد. ولوح ترامب بضرب منطقة جبل الفأس الواقعة قرب منشأة نطنز الإيرانية قريبا.
14: إذا انسحبنا اليوم ستحتاج إيران إلى عقد من الزمن لإعادة بناء قدراتها. وبكل صراحة إيران لم ترى شيئا بعد. كنا لطفاء، سنضرب منطقة جبل فأس في وقت قريب جدا على الأرجح، وحينها لن تستطيع إيران القيام بأي شيء. في العادة لا أصرح بمثل هذه الأمور، لو كنت أعتقد أنهم سيقومون بشيء حيال ذلك لما قلت هذا الآن، لكنني سأضرب تلك المنطقة قريبا جدا وبقوة.
13: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس بعد حرب الأيام الاثني عشر، وأبلغت واشنطن بذلك. كما أبدى مسؤول عسكري إسرائيلي قلقه من أن الغارات الأخيرة لم تستهدف بالقدر الكافي الأنشطة المرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانية.
15: ما بدا نهاية ربما كان مجرد بداية، في وقت كانت واشنطن وتل أبيب تعلنان نهاية حرب الأيام الاثني عشر. كانت في أعماق الجبال الإيرانية عملية معقدة تنفذ بصمت بعيداً عن الأضواء والخرائط العسكرية. شاحنات ثقيلة تحركت بالخفاء تحت غطاء الليل بين تضاريس جبلية قاسية. نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي وتسللت عبر فتحات ضيقة لتستقر في عمق الأرض. بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران نقلت أجهزة الطرد المركزي إلى داخل جبل الفأس. الجبل ليس موقعاً عادياً، يقع قرب منشأة نطنز النووية ويعرف محلياً باسم جبل كولانج. وتقول تقديرات الخبراء إن منشآته تمتد على عمق يصل إلى نحو 450 قدماً داخل الصخور الصلبة، مع شبكة أنفاق واسعة ومساحات تكفي لاستيعاب منشآت نووية كاملة. تقول التقديرات إن الموقع أنشئ ليكون البديل المحصن لمنشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي التي دمرت. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت خلال الأشهر الماضية نشاطاً متزايداً في الموقع، من حركات شاحنات وأعمال تدعيم للأنفاق وتشديد للإجراءات الأمنية، بينما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تحصل على إذن لدخول الموقع أو التحقق مما يجري داخله. ومع تزايد القلق واكتشاف هذه التحركات، عاد الموقع ليصبح في صدارة الأهداف المحتملة وسط خشية من أن يتحول عمق الجبل إلى نقطة انطلاق لسيناريو التخصيب المتقدم. الرواية الإسرائيلية لا تجزم بأن إيران بدأت التخصيب داخل الجبل، لكنها تعتبر أن نقل أجهزة الطرد المركزي إلى هذا العمق يمنحها حماية أكبر ويجعل أي محاولة لاستهدافها أكثر تعقيداً. لذلك عاد جبل الفأس إلى واجهة الحسابات العسكرية، وبات اسمه يتردد مجدداً في واشنطن وتل أبيب بوصفه أحد أكثر المواقع النووية الإيرانية غموضاً وإثارة للقلق.
13: عقد وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في باكستان. والتقى مؤمني مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ومع رئيس الوزراء شهباز شريف الذي دعا واشنطن وطهران إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء دور الوسيط بين الطرفين. وكان مصدر إيراني كشف لرويترز أن الوسطاء اقترحوا وقفا للضربات لمدة 10 أيام لإفساح المجال أمام جهود إعادة إحياء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
16: استدعت الكويت السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على الاستهداف الإيراني لناقلة نفط كويتية يوم الاثنين. وأكد بيان للخارجية الكويتية أن الاعتداء على الناقلة تسبب بوقوع عدد من إصابات الطاقم. وكانت وزارة الكهرباء الكويتية أعلنت عن تعرض محطات عدة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه لهجمات إيرانية الاثنين تسببت بحرائق وأن الإصلاحات مستمرة. من جانبها أعلنت قوة دفاع البحرين أنها اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وأكدت أن إيران لا تزال تواصل نهجها العدائي الممنهج لاستهداف المدنيين. كما أكد مصدر في الجيش الأردني تحييد 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران، مؤكدا أن العملية لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. كما تم اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. دانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع الدول المستهدفة ودعمها لها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسالإيل سموتريتش إنه لا مصلحة لإسرائيل في الانجرار إلى القتال الدائر حاليا بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح سموتريتش أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إضعاف القيادة الإيرانية، وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الإجراءات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوضع الراهن مناسب لإسرائيل. أفادت وكالة بلومبرغ بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام وافق على استخدام القواعد العسكرية البريطانية من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه أجرى محادثة جيدة مع بيرنام، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا قضايا عدة من بينها التحالف العسكري وإزالة الألغام من مضيق هرمز. كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي منشورا يخاطب من خلاله نظيره الفرنسي جان نويل بارو، قائلا إن تصرفات دبلوماسيين فرنسيين في طهران غير مقبولة. جاء ذلك بعدما استدعت باريس القائمة بالأعمال الإيراني على إثر اعتداء تعرض له دبلوماسيان فرنسيان في طهران الأحد الماضي للمطالبة بمعاقبة مرتكبيه. وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن الإدانة الحازمة لما وصفته بالاعتداء المدبر والمتعمد بالغ الخطورة الذي استهدف الدبلوماسيين. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مستوى ما أسماه التفاعل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتزايد يوما بعد يوم. وأكد بازشكيان أن بلاده تمر بظروف استثنائية، مشيرا إلى أن المرشد أكد خلال اجتماعاته معه على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم في البلاد. تأتي تصريحات بازشكيان بعد الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الأحد الماضي بأنه لم يلتقي المرشد منذ تعيينه في مارس الماضي، وأضاف أن عددا محدودا جدا من الأشخاص اجتمعوا معه. مقابلة واحدة أشعلت عاصفة سياسية وأمنية في إيران. وزير الخارجية عباس عرقجي تحدث عن كواليس إدارة الخارجية.
17: In Sydney at Eastern Creek, a van has broken down on Walgrove Road westbound just past the M4 motorway on-ramp. It's blocked the right-hand lane, plus at Castle Hill. Multi-vehicle crash, Old Northern Road northbound before Old Castle Hill Road. In Melbourne, delays following a breakdown in the Domain Tunnel. The queues are back to the Monash at Burke Road, and a crash at Brooklyn, Francis Street citybound after Millers Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل لـ 22 على صعيد ميلبن، أقصاها 15 درجة، والطقس رح يكون طقس غائم.

وصلنا بهالوقت لحتى نسمع آرائكم، نسمع تعليقاتكم، وأكيد كتار منكم يلي كانوا متحمسين أو ناطرين سلبا أو إيجابا، يعني اللي معه واللي ضد، كانوا ناطرين زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يلي لقاء مع ترامب أبدا ما بيكون من اللقاءات السهلة لأي رئيس، دايما بيحسبوا ألف حساب، لأنه رئيس بصراحته بفجيجته، إذا بدنا ما رح نقول جرته، بفجيجته يلي دايما بيحسبوا ألف حساب للقاء. ولكن الشيء اللي شفناه امبارح واللي طبعا لاحظنا هذا اللقاء اللي اتسم بالإيجابية بالضحكة العريضة للرئيس جوزيف عون، وكمان بنفس الوقت الشيء اللي طرقوا لقلو هي معروف الملفات وسلاح حزب الله اللي يعني اجوا على ذكرى، وقد يكون يعني مثل ما بيقولوا للشرع دور لعب. بيقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الرئيس الشرع لعب دور كتير مهم بتوحيد بلاده، بالدور اللي قام فيه في سوريا، وقد يكون له كمان دور بالتعاطي مع حزب الله اللي كمان خاض معارك معه في سوريا، فقد يكون له دور إيجابي في لبنان. هون ما حكي شيء الرئيس عون ولا طرق لهيدا الموضوع نهائيا، ترك الرئيس الأمريكي يسترسل بكلامه أنه معارض ولا وافق. ولكن كمان هيدا اللقاء اللي كان فيه إشادة من قبل الرئيس جوزيف عون بالرئيس

0: مدعوم أمريكيا. وأنا اللي أكتر شيء لفتني الإشادة بكتير من الشخصيات اللبنانية اللي بيعرفون الرئيس دونالد ترامب اللي هني ناجحين بالولايات المتحدة, وفي بلبنان كتير من الأطباء والمفكرين والمبدعين. لكن كمان الشيء اللي ذكره الرئيس الأمريكي أنه هيدا موقف أنا حسيت كتير مهم, وهيدا دليل على أنه قد تتحسن أكثر وأكثر العلاقات اللبنانية الأمريكية, هو بالسماح للطيران الأمريكي بالعودة للبنان وليتعرف الشعب الأمريكي أكثر وأكثر على هالبلد. هيدا موقف مش هين, هيدا موقف كتير مهم أنه يسمح حتى لو ما بدأ يمكن هذه الزيارة يمكن ما تنجح 100% مثل ما بيقولوا, يعني كمان قد يكون يعني كتير عنا من المحاذير وكتير عنا من العقد, ولكن على الأقل أعطى صورة يعني حلوة وإيجابية عن لبنان, وخاصة يعني كمان تعزيز السياحة والرحلات والاستثمار والاقتصاد بين الطرفين. هذه مسألة كتير مهمة أنا بعتبرها أنه هذه كمان نقطة ناجحة كانت بهذه الزيارة. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء 02-965-3300 لكل اللي عنده أي تعليق فيما يتعلق بالنسبة لزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى واشنطن, وكيف شفتوا لقاءه مع الرئيس دونالد ترامب.
1: اتصل هلأ على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me, baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 و4 بعد الظهر, لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمي, وتجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس جوزيف عون تأكيده على أن الرئيس السوري أحمد الشارع بيرغب بالتدخل بالشأن اللبناني والقيام بشيء ما مع حزب الله في لبنان. نسمع تعليقاتكم إذن على الهواء 02-96-33-33-0 أو عبر الواتساب على 04-10-638-638. كيف شفتوا زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ معنا اتصال من بارامتا سيدني. معنا سعيد, صباح الخير.
6: صباح النور لإلك ولا مستمعين كرام.
0: يا هلا, صباح النور سعيد.
6: الله يسعدك مدام كلود. موضوع الرئيس جوزيف عون بذهابه إلى أمريكا واجتمع امبارح مع الرئيس دونالد ترامب, كان في موقف إيجابي من الرئيس ترامب. أعطاه هدية حلوة للرئيس جوزيف عون, وهو إعادة فك الخط الجوي للطيران المدني ما بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
6: وعطى الضوء الأخضر للطيران الأمريكي بالكامل للتوجه إلى لبنان وللسواح الأمريكيين اللي بيحب من المستثمرين كمان للتوجه إلى لبنان وبدأ الاستثمار بلبنان بجميع المجالات. هذا بيعطي انطباع أنه لبنان رايح على الخط الصحيح. وموضوع الرئيس أحمد الشارع, هناك خطة وضعت مدام كلود يلي قوله مبارح رئيس دونالد ترامب بموضوع الرئيس الشارع أنه هو بيقدر بطريقته الخاصة قال الموضوع, لأنه شفناه شو عمل بسوريا خلال 12 شهر.

0: بشر غير كيان سوريا من السماء للأرض. يعني معناتها هناك في خطة مدام كلود استراتيجية.
1: أي بس هيدا ده ممكن يؤدي إلى حرب أهلية، إلى حرب طويلة، إلى احتلال، لأنه هيدا خطير جدا على لبنان.
0: مدام كلود هيدي حرب أهلية، هيدا تخويف. ما حدا بيقدر يقوم بحرب أهلية إذا بده يدخل لواء الأربعة وثمانين اللي عم يحكوا عنه مؤلف من 12 فرقة اللي هن 35,000 مقاتل من الأغور والشيشان وقوات طوارئ من الحكومة السورية.
1: طيب معقول أنه حدا يقوم معليه أنه حدا يدخل لبلد ويتكلف، كان بالنسبة لأكيد ما بتكلفوا الحرب وأي صراع أو أي تدخل، هيدا بده تمنه.
0: لا يا مدام كلود، هو راح يفوت هو راح يفوت بدعم دولي وعربي.
1: ايه ما بس فتش الجيش السوري ما عليه يا سعيد، بس فتش الجيش السوري بال 75 انه كيف كان، يعني كان بدعم عربي وكان دولي.
0: هلا بيختلف عن ال 75. اليوم في تين طينطفوا لبنان من حزب ارهابي قاتل دمر البلد على بيئته وعلى لبنان. نحن سمعنا امبارح محمود مقاطي هذا المجرم يلي مهدد مطار بيروت، مهدد الدولة، وإذا ما بتمشي مثلا نحن بدنا نسكر المطار ونعمل وكذا. اليوم الحكومة اللبنانية اتخذ القرار بأمريكا ما بين الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عان لإنهاء هذه المنظومة بأي طريقة.
1: عزيز خليك
0: نعم. لبنان وتأهيله.
1: خليك معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور ست كلود.
1: يا هلا صباح النور.
2: ما بعرف إذا هي صدفة أو معاد، كل يوم بطلع مع سعيد.
1: بدك تطلع مع يوسف. هلا معنا يوسف من ياغونا كمان من سيدني. صباح الخير لك يوسف.
3: صباح النور.
1: أوكي تفضل هادي.
2: صراحة ست كلود، أنا السيارة هادي ما بسميها إنجاز، أنا بسميها عشاز. هادي
1: كيف؟
2: سميها عشاز مش إنجاز.
1: ليه؟
2: لأنه اللي كانت تعجز عنه أمريكا وإسرائيل اليوم قدروا نفذوه بكلمة. الرئيس الشرع كان قاعد قدام ترامب وأعلن ترامب أنه الجولان هي أرض إسرائيلية وليست أرض سورية، وسكت الجولاني وده الآن على الكرسي ما فتح تمه. وامبارح الرئيس عون أعلن قدامه للرئيس عون قال ترامب أنه الجولاني هو راح يفوت بقواته على لبنان، وده جوزيف عون قاعد وساكت وما فتح تمه. احنا اليوم اللي عم بيصير ست كلود هو اخطر ما عم بيصير المنطقه، هو تحوير الجيش السوري والجيش اللبناني لقوات دفاع عن امن اسرائيل. بدل ما يكونوا نحن عدونا اسرائيل، نحن صار عدونا ايران وحزب الله والقوات الداخليه. وبالنسبه لكلام سعيد اللي قاله هذا من شوي، القوات شيشانيه وايغوريه رح تفوت على لبنان، صرفنا صراحه. يعني إذا هو موافع على هالموضوع هذا صراحة شيء بيرفع الرأس، إنه نحن الشيشان والإيغور يفوتوا يهجموا على لبنان ويسلحوا سلاح حزب الله يلي هو سلاحه للدفاع عن إسرائيل. بدل ما الإيغور والشيشان يلي هو بيفتخر فيهم يكونوا عم بيدافعوا عن لبنان ضد إسرائيل ويروحوا يقاتلوا بإسرائيل ويحرروا فلسطين ويرجعوا للأرض ولأهلها ولناسها، صاروا يجوا الشيشان والإيغور يقتلونا نحن لأنه نحن عم ندافع عن حق المسلمين وحق العرب وحق الأمة كلها.
1: طيب رح نرجع مع سعيد، عندك أي رد على اللي تفضل فيه هادي؟
0: مدام كلود اللي عم يقولوا الأخ معه حق فيه، بس ولكن اليوم نحن شفنا خطر حزب الله على لبنان وش عمل حزب الله بجنوب لبنان ودمر الطائفة الشيعية من أساسها. اليوم إذا بدني هالمرحلة تمرق بطريقة سليمة على حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية بأسرع وقت قبل ما يفوت الأوان.
1: عظيم. عندك أي تعليق هادي على اللي تفضل فيه؟ يعني قبل ما نروح فعلا أنه قبل ما نروح للسيناريو الأسود. أي تفضل.
2: ما دام وافع على الكلام اللي أنا قلته وخلص انتهى الموضوع هون، لأنه عرف حاله هو وين غلطان بحديثه وبكلامه وبكل شيء عم يصير عندنا بالمنطقة. نحن تحول الجيش اللبناني من جيش دفاع عن حدود لبنان ودرع الخطر الاسرائيلي على لبنان لحامي لاسرائيل وهو يخضع للقرار الاسرائيلي اليوم، بطل يخضع للقرار اللبناني.
1: عظيم، شكرا لك هادي. معنا محمد من انكليف سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود.
1: صباح النور.
4: انا بدي رد على المستشار احمد الشرع سعيد. يا خي فوتوا على لبنان، اهلا وسهلا فيكم، اكلتونا راسنا، بدكم تفوتوا بدكم تفوتوا، اهلا وسهلا فيكم فوتوا اذا كان بدكم تفوتوا. شو مخوفكم؟ شو ناطرين؟ لشو ناطرين؟ فوتوا، لا تخمنكم ما عمل معنا شيء، فوتوا باكم تهددوا بربنا لكم سنه بكفي هالقد. ناطرينكم حبيبي، ناطرينكم بس هيك يا حبيبي. قال رد على المستشار سعيد مستشار احمد الشرع.
1: هيدا رأيك محمد من أنكليف سيدني، وهادي شكرا لك، سعيد شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مع يوسف. صباح الخير لك يوسف.
5: صباح النور.
1: صباح النور.
5: أنا بدي أحكي كلمة لجميع الجيوش إن كان سوريا ولا غيرها، أنت فيك تاخدي سلاحي بس ما فيك تاخدي عقيدتي. الشيعة عندها عقيدة من ألفك.
1: في كلمة شلناها عن الهواء. على كل رح نروح لبريك ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية مع استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
10: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
11: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
12: News.
13: أوطار الغربية جنوبية لبنان.
14: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون في هذه التغطية من الجزيرة للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة. نتابع أيضا التطورات في لبنان. في آخر مستجدات كل ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف بحسب التعبير. أضاف أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء موقع نووي محتمل. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس رخشي أن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. هذه التصريحات تأتي مع استمرار الضربات، فبعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. فيما قال مقر خاتم الأنبياء أنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيران النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. في الكويت قال الجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية المعادية. كان مجلس الوزراء قال في وقت سابق أن عدوانا إيرانيا استهدف محطتين للكهرباء ومنشآت نفطية وكذلك حيوية. في كردستان في شمال العراق قالت مصادر أمنية أنه تم إسقاط 3 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام آباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. في الشأن اللبناني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وأنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه قال عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في لبنان. يأتي هذا اللقاء بعيدة إعلان الجيش اللبناني انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. سنتابع مزيدا من التفاصيل معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزبق. أهلا بكم جميعا. عمر هواش سأبدأ معك، نتابع معك كيف ينعكس هذا المشهد على إيران.
15: نعم، آخر ما صدر من إيران نشوان كان ردا على ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات من احتمال استهداف ما بات يعرف بمنشأة جبل الفأس في وسط إيران. مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للأركان المسلحة الإيرانية قال إن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف المنشآت النووية الإيرانية والمنشآت الحساسة سوف يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب. وقال إن تنفيذ واشنطن هكذا تهديدات من شأنه أن يجر إيران إلى الرد، يستهدف كافة المصالح الأمريكية في المنطقة وكافة مصالح حلفائها ومن يدعم واشنطن في حربها على إيران، حسب تعبير البيان الصادر عن مقر خاتم الأنبياء. كذلك الإيرانيون يبدو أنهم يأخذون على محمل الجد تلك التصريحات والتسريبات التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية سواء عبر مسؤولين أو وسائل إعلام حول احتمال أن يكون هناك عمل بري ما في الجنوب الإيراني، لا سيما أننا نتحدث طيلة الفترة الماضية عن استهدافات مركزة للقوات الأمريكية على السواحل الجنوبية والجزر الإيرانية في محاولة تقرأ على أنها تهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية في الجنوب، ربما التمهيد لعمل ما سواء في المضيق أو الجزر أو السواحل الجنوبية الإيرانية. نقول ذلك لأن خلال الساعات الماضية كانت هناك جولة تفقدية لقائد القوات البرية في الحرس الثوري لبعض المناطق في الساحل الجنوبي وبعض الجزر الإيرانية، لا سيما تلك المطلة على مضيق هرمز. قال الحرس الثوري في بيان إن الهدف من هذا التفقد، هذه الزيارة، هي للاطلاع عن قرب على مستوى الجهوزية والقدرات العملياتية للقوات المسلحة هناك. وصرح قائد القوات البرية في الحرس الثوري من هناك بأن إيران مستعدة للتصدي على أي تهديدات تطال تلك المناطق، لا سيما من خلال أي عمل بري. أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني تحدث عن هذا الأمر بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية في حال تنفيذها لأي عمل بري في إيران فإنها ستواجه بوابل من النيران الإيرانية حسب تعبيره، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت العديد من التدريبات وأن هذا السيناريو سوف يؤخذ على محمل الجد في إيران، وأن القوات المسلحة نفذت تدريبات لمواجهة هكذا سيناريو محتمل. على مستوى العمليات العسكرية الإيرانية ضد ما تصفه طهران دائما بالمصالح الأمريكية في المنطقة، كان هناك بيان قبل ساعات للحرس الثوري الإيراني تبنى فيه استهدافات في دولة الكويت، حيث تحدث عن تدمير ما وصفها بالرادارات التكتيكية في قاعدة علي السالم وإحدى الجزر الكويتية. وخلال الساعات الماضية لا سيما فجر يوم أمس كان هناك استهداف من قبل الحرس والجيش في إيران لقواعد أيضا في الكويت في البحرين. أيضا نتحدث عن قاعدة الشيخ عيسى والرفاع والمحرق فضلا عن منطقة الركبان في الأردن. في كل هذه المناطق التي يستهدفها الحرس والجيش تقول طهران إنها تضرب الرادارات الأمريكية باتريوت أو مخازن الوقود إضافة إلى حظائر المسيرات والطائرات وتجمع للقوات الأمريكية. على مستوى التصريحات اليوم كان هناك اتصال لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الفرنسي حيث حمل الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الراهن لا سيما في مضيق هرمز وأكد أن إغلاق مضيق هرمز ويعود إلى انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم لا سيما البند رقم 5 محملا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات الوضع الراهن. على مستوى العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران منذ صباح يوم أمس فجر الثلاثاء كانت آخر العمليات. خلال الساعات الماضية لم نشهد أي عملية عسكرية أمريكية ضد الأراضي الإيرانية وفي الحقيقة هذا على عكس ما كنا نلاحظه خلال الأيام الماضية حيث كانت الهجمات الأمريكية تبدأ بشكل مبكر مع حلول ساعة منتصف الليل هنا في التوقيت المحلي، لكن الآن دخلنا نحو ساعة ونصف بعد منتصف الليل لم تسجل أي تفجيرات في أي من المناطق الإيرانية. ربما يكون ذلك خلال الساعات المقبلة لأن العمليات الأمريكية استمرت طيلة الفترة الماضية. وعلى الرغم من استمرار هذه العمليات خلال الأسابيع الماضية هناك يبدو أنه بصيص أمل لأجل وجود وساطة وتقريب وجهات نظر واشنطن وطهران في للعودة إلى مذكرة التفاهم. نعرف أن هناك مقترحات وصلت إلى إيران من دولة قطر إضافة إلى أن وزير الداخلية الإيراني موجود في باكستان كان قد التقى قائد الجيش ورئيس الوزراء في باكستان ووزير الداخلية. وتتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن أن هناك مقترح باكستاني قطري مشترك لأجل إعادة الطرفين إلى مرحلة ما قبل التصعيد الأخير كخطوة أولية لاستئناف المفاوضات بمعنى إعادتهما إلى مذكرة التفاهم التي لم يعد يلتزم بها لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي. هناك بعض وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن مقترحات لتعديل البند الخاص بمضيق هرمز كان أن هذا البند يعتبر حجر العثرة الذي أطاح بمذكرة التفاهم وعرقل المضي بها خلال الأيام الماضية.
16: شكرا لك عمر. مراد في واشنطن الرئيس الأمريكي يتحدث مرة أخرى عن أن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء وأنه يلحق هذا التصريح بجملة أنه غير مهتم حتى يرى أن الإيرانيين مستعدين للقاء بشكل هادف حسب تعبيره. ضعنا في سياق هذه التصريحات والموقف الأمريكي عموما مراد.
17: مرحبا نشوان. بالفعل وكان لافتا أن يترك الرئيس ترامب بذلك بهذه العبارات الباب مواربا للمفاوضات وللمسار التفاوضي أي أنه لا يغلق الباب.
1: سيدي لليوم الطقس رح يكون طقس جيد درجات الحرارة 22 ملبن 15 درجة.

0: مكملنا احنا وياكم لقائنا عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. المونديال خلص ولكن مشاكله بعد ما خلصت. اليوم أكدت الفيفا فتح تحقيق مع الأرجنتين بسبب مشاهد مقززة وقت نهائي كأس العالم، لأنه تجاوزت عريضة بتطالب باستبعاد المنتخب المونديال 23 مليون توقيع. فإذن كمان كان في هناك عريضة عم تطالب باستبعاد المنتخب من المونديال من 23 مليون توقيع. فهذه المشاهد للحقيقة اللي شفناها بعد خسارة الأرجنتين مسألة يعني مش مفروض تمرق هيك مرور الكرام. منتخب مفروض يتمتع بروح الرياضية والمشجعين، ويعني منعرف أنه مش دايما أنت بتضمن الربح بالرياضة، في ربح وفي خسارة حسب إدائك بتكون النتيجة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بهالأثناء موضوع كنا طرحناه امبارح وبيسوى كمان نرجع نطرحه اليوم، هو الموضوع الخرف، هالدراسة الجديدة، هالدراسة الأمريكية الجديدة اللي يعني بتشوف أنه أحد أفراد العائلة إذا كان مصاب بالخرف إن كان الزوج أو الزوجة ممكن هيدا الشيء ينتقل للآخر. هلا ممكن يكون ظروف الحياة هي اللي لها التأثير، والخرف يلي هو عادة بيكون كمان بكتير من الأوقات بيكون كمان وراثي، ولكن أنه هل يمكن أن ينتقل بهيدا الشكل بين الزوج والزوجي، وشو الأسباب اللي بتجر لهذا الأمر؟ خلينا بهالوقت نستقبل معنا مباشرة على الهواء لنتابع هيدا الموضوع، لأنه نحن عنا مشكلة الديمنشيا هون في أستراليا كتير كبيرة وكتير شائعة. دكتور حمدي بولوس صباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. فيما بيتعلق بالنسبة لمشكلة الديمنشيا وهالدراسة الجديدة، كيف فينا نفسرها وشو هي الأسباب يعني، وهل يعني عادة بتكون بالوراثة يعني مشكلة الخرف، ولكن كيف ممكن تنتقل من الزوج للزوجة أو العكس؟
1: هو في الحقيقة هذه الدراسة شيقة وأضاءت الكثير من الأماكن المظلمة التي كنا نحن نظن أنها في غياهب الزمن. لكن بدء لابد أن أذكر كلامك مظبوط تماما يا كلود. الديمنشيا is a big problem in Australia and it's estimated up to 10% of the population in Australia are currently suffering with some degree of dementia, and the number is expected to double, to be 20% in the next one or two decades. So we have to do something about it. والدليل على هذا أو سبب هذا هو الـ aging population. وهو سببه أيضا الـ aging population إن احنا عندنا not one of the best, but let me say the best medical care in the whole world, يمكن competing with Japanese healthcare. الاثنين دول Australian healthcare system and the Japanese healthcare system are the best in the whole world, أكتر من الـ EU والـ English والـ American وكل هذه الأشياء. فبنوفر الصحة وبنوفر mental and dental and medical interest and services to everyone. فاللي بيدخل النيرسينج هوم وهو عمره 70 و80 و90 سنة، أو اللي بيروح المستشفى لأنه وقع وعمره 70 أو 80 سنة، we give him the best medical care, we give them even priority before the young people who are waiting in the treatment room or emergency department. مرة قابلت medical student Russian وقالت لي she was very impressed, كانت new arrival, قالت لي if people go to the emergency department وهم عمرهم 70 80 سنة, no one in Moscow look at them. ما حدا بيطلع عليهم. Do you believe it? لكن بس شاطر بوتين إنه هو يعمل حرب. خليه. طيب نرجع للموضوع تاني. الديمنشيا كترت باستراليا 10% من البوبوليشن، يعني from of every 10 individual one has got dementia either at home or in nursing home. هيزيد، والسبب في هذا ان هو الايجينج بروسيس او الايجينج فاكتور. طيب هل ممكن تنتقل الديمنشيا من الزوج الى الزوجه او من الزوج زوجه الى الزوج؟ احنا نعرف ان الديمنشيا هيريديتري جينيتكس، وبالاكثر الزهايمر. الزهايمر ديمنشيا يبدأ بسن صغير نسبيا، حتى بالخمسينات، في نهاية الخمسينات بداية الستينات، لأنه جينيتكس بيظهر، مثل السكر مرض الدايبيتس اللي بيظهر بسن الخمسين وستين. جينيتكس بيكون الإنسان اتولد بالجينات الوراثية اللي manifest will manifest later on in his life or her life. الزهايمر ذات الشيء. بعض أنواع الديمنشيا الأخرى أيضا جينيتكس، لكن بتظهر جينيتكس يعني بالسليلة، يعني بالوراثة، تظهر بعدين بسن السبعين والثمانين والتسعين، وهلما جرى. لكن حد نعرفه ونعرف الجينز اللي بيسبب الألزهايمر، وعزلناه ورقمناه وعرفنا اسم الكروموسوم واسم الجينز وترتيبه على الكروموسوم. لكن هل تنتقل الديمنشيا أو الخرف من الإنسان إلى شريك حياته؟ هذه هي معضلة. لا نستطيع أن نقول إن الديمنشيا معدية، لأن ليس سببها فيروس أو بكتيريا أو عدوى، لكن الضغط العصبي الذي يعانيه الزوج أو الزوجة السباوس من جراء الاعتناء، وأحيانا لا يكون الاعتناء، يعني ممكن يكون بيجيب له كيرر أت هوم، بيحطه بالنرسنج هوم، لكن القلب المنفرط، الحزن والمعاناة اللي لأن بيشوفوا شريك الحياة لعمر 50 سنة شريك حياة، ومش قادر حتى to share the beautiful memories, cannot recognize the children, looking at pictures and photos and they cannot discriminate between who's the children and who's not the children, cousins أو nephews أو nieces. كل هذه الأشياء طبعا بتسبب حزن للسباوس. ناهيك طبعا عن التنظيف والغسيل والتنظيف من فوق ومن تحت والنظافة والشوبينج والكيرة، كل هذه الأشياء تضع أعباء وسترس على السباوس، سواء كان رجل أو امرأة، الزوج أو الزوجة. The good news هو طبعا it's not contagious. Dementia is not contagious. لا تنتقل بالعدوى. لكن التأثير النفسي بيسبب الضغط العصبي، فالسباوس بينسى، تلاقيه مدهول وملبك، احنا بنقول بالمصري مدهول، باللبناني ملبك، بيدخل عند الحكيم ويقول وين المفاتيح، مفاتيح السيارة، وتكون بيده، كل هذه الأشياء. فطبعا this is definitely happening اللي هو الستريس related forgetfulness وليس actual dementia. The spouse suffers stress related forgetfulness not actual dementia from the spouse. الgood news عندما توفيه المنية، أي يموت أو يرقد بسلام، السباوس ريكفرز. الزوجة أو الزوجة عندما يموت زوجها أو شريك حياتها أو شريك حياته اللي مصاب بالديمنشيا، تجد إن هو يرتاح نفسيا، وبنطمنهم حتى بنشجعهم you've done your best، ما قصرت في شيء. We provided the best medical care. There wasn't anything else that could have been done. Everything has been done at the maximum level. فبيرتاحوا نفسيا وجسمانيا وعصبيا وعقليا وفكريا. So they recover. And we see them recovering. بيبتدوا يزوروا الأهل والأصحاب، to socialize here and there، يعملوا shopping، ياخدهم الأولاد، أولادهم أو أحفادهم ياخدهم overseas أو trips أو holidays here and there. فبنشوف إن هم الحقيقة في نوع من ال recovery in the spouse عندما تنتهي حياة الإنسان المريض بالديمنشيا.
0: نعم، يعني بدي أشكرك دكتور حمدي على كل هذا.
1: وهذا أكبر دليل إن هو إن بيكونوا، هذا أكبر دليل إن كلمة الله حية وفعالة. من البداية خلقهم ذكرا وأنثى، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. هذا موجود في سفر التكوين، كتاب التكوين، كتاب المزامير، قصيدة لإمام المغنيين، مكتوب هذا الكلام، مزمور 45، إمام المغنيين لبني قورح، انسي يا بنتي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك وزوجك حسنك. الزوج يترك أباه وأمه، لا يهملهم لكن يتركهم، ويشوف التعبير يلتصق بامرأته، والزوجة أيضا تنسى شعبها وبيت أبيها وتلتصق برجلها. اسمعوا كلامي. No one will look after you except your wife. No one will look after you as much as your husband. انتوا الاثنين لبعض، وهذه الرابطة sacred bond إلى أبد الآبدين.
0: يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، شكرا لكل هالمعلومات المهمة، خاصة بما يتعلق بالنسبة لمشكلة الخرف والديمنشيا، يلي كمان اليوم هي أصبحت شائعة ونسبتها كتير مرتفعة في أستراليا. كرمال هيك اليوم حبينا نضوي على هيدا الموضوع وعلى هذه الدراسة. رح نتابع سوا لقائنا عبر راديو توأمي مع استراحة قصيرة، ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: سانت دوني باترون سانت أوف باريس، لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس، والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين، تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. الديس الساعة سانت of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.
0: شكرا من جديد لزميلي ماري لبكي. منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. رغم الكثير من التعقيد اللي لا يزال يلف أكيد الوضع بلبنان وكثير من التعقيدات اليوم موجودة وقائمة عنا بلبنان، إلا أنه اليوم هذه الزيارة اللي قام فيها رئيس الجمهورية جوزيف هون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برغم أنه في كثير من الأزمات اللي ما راح تنحل بالوقت القريب وفي كثير من الخوف يعني أكيد على المرحلة المقبلة، إلا أنه في شيء يعني كتير مهم صار في هذه الزيارة، فينا نقول السماح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رح يترجع تستأنف الرحلات المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان يلي كانت توقفت عام 1985 بعد ما كان في حظر لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تسييرها ومن نعت الطائرات الأمريكية من الهبوط ببيروت على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية بوقتها، وخاصة بعد حادثة اختطاف طائرة الـ TWA الأمريكية. هيدا شيء كتير مهم اللي عم نذكره، أنه اليوم الرئيس الأمريكي اللي سمح باستئناف الرحلات الطيران إلى لبنان رفع الحظر عن السفر للبنان شركات الطيران الأمريكية، أنه اليوم طلب منها استئناف رحلاتها للبنان، وهذا ممكن يرجع يعزز السياحة والاستثمار والاقتصاد. هذه مسألة كتير مهمة خاصة بظل ظروف وتحديات كتير كبيرة عم تواجه لبنان. هلا ما معقولة أنه الرئيس الأمريكي يطلب من شركات الطيران الأمريكية هذا الأمر إلا إذا كان عنده، ما بعرف إذا كان عنده معلومات أن الأمور ماشية بطريق سوي أو بتحسن، لأنه ما معقول أنه يخاطر بالرحلات للبنان بهذا الوضع. فأكيد ما بعرف كيف شفته أنتو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الحظر عن شركات الطيران الأمريكية بسفرها للبنان يلي كانت توقفت من 85. هيدي مسألة أنا إذا بدنا نطلع بكل الأمور، يمكن إذا بدنا ننطر فترة طويلة من الوقت لنعرف إذا هذه الزيارة كانت ناجحة أو فاشلة، ولكن القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي بهيدا الموضوع مهم جداً، بيوحي بشيء إيجابي، بيوحي بأنه نحن قادمين على مرحلة نتمنى يكون فيها شيء من التطمين وعودة الازدهار. فخليني اسمع رأيكم على الهواء، تعليقاتكم على 02-965-330. كيف شفتوا أنتم من وجهة نظركم زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، وكيف شفتوا هذا اللقاء اللي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل كان في من الإيجابية؟ وين النقاط اللي حبيتوها؟ وين يمكن النقاط اللي ما حبيتوها؟ هل البعض يمكن انتقد أنه مثل كأنه أعطى مسافة تركيز على سلاح حزب الله يعني في هذه الزيارة؟ ما بعرف إذا هني بيعرفوا يعني العقبة أو المشكلة عنا. هلأ مرقوا علي هيك مرور الكرام، هيدي بالأشياء العلنية، ولكن بالأشياء المخفية والسر ما حدا بيعرف يعني وين رايحين. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية. معنا اتصال من جان من بانشوال سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور.
0: يا هلا جان، صباح النور.
5: اليوم السياسي اذا لبس جرافات بيعني شيء، اذا لبس بدله بيعني شيء. انت صار لك يومين لي حرجه، شو قصدك؟ شو بدك؟
0: لا بس انه عجد انه وينه وزير الخارجيه؟ هل فعلا اليوم اثروا على رئيس الجمهوريه لحتى يقصوا ما يرافقوا برحلاته؟
5: حد يتعلق؟ ما طلع شيء لا من اللوات ولا من الرئاسه او رئاسه الحكومه، فما بعرف. انت اذا شايف شيء ومش بدك تحكي يعني عم تلمحي، ما بعرف. صار لك يومين لان ايمي ضده.
0: لا مش ضده، لا بس سؤال بينطرح
5: ياخده معه.
0: ولو انت ما بتطمن عن وزير الخارجية انه وينه اليوم بهيك زيارة مهمة؟
5: صار يومين مش نايم، صار يومين مش نايم، فكرة مشغولة
0: عليه. طيب هل هو امر جيد يعني انه ما يكون معه وزير الخارجية مثلا، لانه في كتير من الملفات المعقدة مثلا ما رح يمشي حاله بالوقت القريب؟
5: هلا محتمل يكون انه تيخفف، لانه مثل ما قلت انت تعرض كثير لانتقادات وزير الخارجيه، لان كان شوي صريح خصوصا مع الايراني، تيخفف شويه انتقادات. يمكن الرئيس قال لك بروح بدونه، هلا بيقدر نفذ كل شيء بدونه يعني. هلا ما بعرف شو الاسباب، لا بس بكره بعرف، قالوا لي خبر اليوم مصاري بكره ببلاش، ف بكره بنعرف شو اذا بين شيء ببين بلبنان، ما في شيء بيتخبى
0: يعني. لا راح مع رئيس الحكومه لانقره مرافقه، مع انه هيدا مفروض يعني يكون موجود وزير الخارجيه، ولا لواشنطن، ولا يعني كمان استقبال بوزاره الخارجيه مثلا وزير الخارجيه السوري الشيباني، يعني كمان كان مختفي كل هالفترة، ما بعرف أو لك
5: يعني أنا ما عندي أي معلومات، بس اليوم ما أعرف، بكرة مصير ما أعرف نوري.
0: نعم
5: الله بيدبر.
0: هو أو لك انتقاما مثلا وزير الخارجية الإيراني وما تعرض له، سفير الإيراني عفوا،
5: ما بعرف اذا بده اياه، ما بقدر شيء، ما عندي اي جواب. انا عم بسالك السؤال لك اليوم،
0: انا بطرح الاسئله وبتركها لكم. بكل الاحوال نرجع يعني اكيد لزياره الرئيس، كيف شفته؟
5: حلوه. الرئيس رئيسنا ذكي، عرف وين يحك له لترامب، يعني وين بيرعال ترامب. ترامب بحب الفخفخه، بحب الدغري، لاحظت بحديثه كله انه كان عم بيعظمه وعم بيكرمه، انه هو بيعرف الرئيس وهو الاخبر، هو داعي للسلام، يعني عرف وين يحك له. هيته بالاجتماع السري اخذ اللي بده اياه منه جوا، يعني الموافقه. ومثل ما قلت هيدي علامه كثير حلوه، يرجع يرد الطيران على لبنان، مع انه مانع زلمه يروحوا على لبنان، ممنوع الامريكان يروحوا على لبنان، بس رد الطيران شغله حلوه منيحه، مبادره يا في شيء بخير. في شيء خير. ايه بس ما بعرف هيدي شو قصده، كل شوي بينكز بالشارع، كل شوي بينكز بينكز بالشارع، انه ها عم بيطلع عم بيهدد، ما بعرف لأن بعرف الشارع قديش عنده حقد يعني حزب الله بعد ما اللي عمله بسوريا. بس ما بعرف الداي يكون جدي ولا لا، نعتبر عنده إياها. هاي ترامب بيكبر مثل خبريات عنطرة، العدو كان هو صرخ صوت عنطرة ميت نصهم، فهو يمكن بيكبر نتفي العدو أو بيخوف، دايما عنده إياها هالسيستام هذي، بيكبر صحيح. حجره ليرجع ياخد البدوية.
0: ما تنسى أنه أصحاب صفقات يعني هيك الرجال الأعمال واللي بيعودوا صفقات هيك بيكبروا الحجم بالأول لحتى يحصلوا على ما بدون تجاري.
5: ونتمنى لبنان بشفاعة للديسين، خصوصا الديس الجديد البطريرك اللي يصلح ويك بطريرك لبنان، هذا تسعى يعني يكون في سلام أكتر بلبنان، ننعم بسلام. وإن شاء الله حزب الله هيك يرجع لوطنيته، يرجع لقلبه يعني على لبنان، ونكون نعيش بسلام. وخينا شو اسمه يروق أعصابه شوي، هذا يربط زنده شوي، محمد مطية يربط زنده شوي يعني، يطول باله ونبطي أوس الطيارات كلها اللي بتغط بلبنان يعني يطول باله شوي، هذه تبهورات سعنيهم قبل كتير هذا وما طلعش منه شيء، بس إني علي أنه يعطي معنويات لشعبه يعني، هذا طبيعي. كل واحد بالحرب كان إيران كان أمريكا تعطي معنويات لشعبه، سندمر الشرق، سندمر كل شيء، وبالآخر الحرب على الأرض اللي بيطبع.
0: تعليق سريع بس كي، لأنه بدي انتقل أكيد إلى بريك، فيما بيتعلق بالنسبة لكلام الرئيس ترامب عن الرئيس بري، أنه بسمع عنه أنه كتير جيد، شو تعليقك؟
5: مثل ما قالك اليوم المعلق معك صباحا، الله لا لا لا حط حدا بالموقف الواقف فيه بري، من جهة عنده ظلمه ومن جهة هو رئيس مجلس نواب، بس بري من النوع اللي ما عنده صواريخ تصال لما بعد بعد بعد بعد حيفا. بري عنده صحيح حزب حركة أمل، ولكن ما عنده هالقوة تهدد إسرائيل بهال
0: عنده شيء أزكى، عنده شيء أزكى.
5: وهو مثل ما قلت أنت عبكرة سميتي سعلة بالسياسة، العرس يعني طبعا. يعرف كيف يزمط دوير. ويزمط ويدلس يروح مع أم العروس بيجي مع بي أم العريس مثل ما بيقوله فبيعرف كيف يزبطها هو ما لقيش عنده خبرة كتير ما حدا
0: ولك أكبر لا. دليل على آخر جلسة صارت بالمجلس النواب شو اللي صار أنه مرة اللي بده إياه بالنسبة للجامعات وبالآخر قال لهم خلص أقفل الجلسة في أسكى من هيك
5: ما هو بيتحكم مثل ما بده مجلس النواب ما حدا بيقول له لا
0: نعم
5: بيعرف شو كيف بده يشتغل
0: شكرا لجان
5: للبنان السلام الدائم وإن شاء الله الله يحمي أستراليا
0: سلام. أمين أمين شكرا لك على المداخلة جان رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء 02963333 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع خاصة اليوم التركيز على زيارة الرئيس جوزيف عون ولقاء الرئيس دونالد ترامب كيف شفتوا هذه الزيارة شو ملاحظاتكم شو النقاط الإيجابية وما هي النقاط السلبية اللي صارت في هذا الاجتماع وهذه القمة اللبنانية الأمريكية رح نتابع نحن وياكم مع بريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MME music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة

0: ضل برا سوب بيوت كل الناس، مون جاي ميزر فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: The original. Começa agora. This is the original.

0: نكمل احنا وياكم مشوارنا عبر راديو تؤني أستراليا برنابي جويس. ما بعرف ليه دايما هيك عامل يعني ما رح نقول مشاكل بس هيك مواقفه اوقات دايما بتكون في اثاره للجدل, وخاصه من خلال المقابله اللي كانت معه من يومين واللي وبخ كلبه على الهواء. خلينا نسمع نحن وياكم بأثناء هذه المقابلة شو اللي صار مع برنابي جويس, يلي كمان اليوم مثل انتشرت خبريته بكل العالم, يلي أكيد فيه هلأ كمان اللي انتقدوا أنه كيف بتعامل هيك الكلب وكيف بتعيط عليه وكيف بتصرخ أثناء المقابلة, واللي جاين حقوق الحيوان يلي قايمة عليه لبرنابي جويس, واللي دافع بيقولون أنه هيدا يعني معمول الفارم كلب يعني خاص بال فارم. خلينا نتابع نحن وياكم مع هيدا الكلام, نسمع شو اللي صار مع برنابي جويس من خلال هذه المقابلة. نسمع.
1: Decision to defect to one nation is dragging you further into a place of intolerance and racial discrimination. You're defending your leader, but are you really comfortable with where she is taking you?
2: I think sit down. Sorry, the dog.
1: You said today you could wait until overstayers go to see a doctor or a nurse. So will you require GPs and doctors to report visa overstayers to authorities? Is that the policy?
2: I have to apologize for this dog, which has decided to bail up.
1: Don't worry about the dog. Just answer the question.
2: Don't be rude. Otherwise, this interview will come to a grinding halt, Sarah.
0: يعني كمان هي الطريقة اللي حكيت فيها كمان ما كانت كتير فيها تهذيب يعني, وكمان الطريقة اللي حكي فيها برنابي جويس والصرخة يعني أنا نقزت, ولكن أكيد هيدا الشيء اللي قايمه علي اليوم لجان حقوق الحيوان أنه هيدا أمر مش مقبول أنه كيف بيصرخ على كلبه بهالطريقة هيدا. فإذا رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع استراحة, ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي. خليكم معنا وتابعونا. إذن استراحة مع جولة أخبار الساعة 10.
3: 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
3: تقدم Manufacturing Workers Union بمقترح إلى مؤتمر حزب العمال الذي يدعو إلى إزالة اليونيون جاك من العلم الأسترالي. وترى النقابة أن هذا الرمز يمثل حقبة الاستعمار والطبقة الحاكمة، وأنه يعكس مرحلة ارتبطت بالعنف والاستيلاء على أراضي السكان الأصليين. ويخضع Workers Union بنفوذ كبير داخل حزب العمال، وينتمي إليه عدد من الوزراء الفيدراليين. إلا أن المقترح أثار انقساما في الآراء، حيث يرى معارضوه أن تغيير العلم لن يسهم في معالجة قضايا الفقر، تحسين أوضاع السكان الأصليين، وأن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. حذر عدد من الخبراء من أن أستراليا قد تضطر إلى دراسة تطبيق نظام تقنين الوقود اعتبارا من شهر أيلول إذا استمر الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد تعطل أحد أهم ممرات الشحن في المنطقة، حيث يواصل المتمردون في اليمن فتح حصار على السفن في البحر الأحمر. أيضا في عناوين هذا الصباح، في ستيت سنترال ويست وجهت تهمة إلى فتى يبلغ من العمر 17 عاما بإشعال حريق في مدرسة مساء الاثنين.
0: كونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف في KFC.
2: KFC 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Today, Connor with the top stories. A Melbourne hospital's apologised after mixing up the identities of two people, resulting in one of them being wrongly declared dead by police. Melbourne woman Michelle Buckley says she's still correcting medical records weeks after her shocked relatives were told she died. She's engaged a lawyer to investigate how the error occurred, and Werribee Mercy Hospital's reviewing the incident. Investigators are trying to piece together what caused a house fire that left two people dead in Logan, south of Brisbane. Police have guarded the property overnight and a crime scene's been declared after a blaze ripped through the two-storey home. A man and a woman died at the scene and four other people managed to escape unharmed. Police are urging anyone with information that could assist investigations to come forward. And One Nation leader Pauline Hanson's under pressure to quickly disclose who funded her recent trip to Europe, which had plenty of controversies. Senator Hanson travelled to the UK and appeared on a podcast with a far-right convicted criminal while making baseless claims about Muslim migration. She was also in Sicily, holidaying with mining magnate Gina Rinehart at a luxury resort. The billionaires previously gifted the senator a plane to campaign with. Senator Hanson says taxpayers didn't pay for the trip, but the Albanese government says she should disclose who did. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: ترامب يلوح بأن طهران لم ترى شيئاً بعد ويتوعدها بقصف جبل الفأس قريباً، ومحادثات إيرانية باكستانية لإحياء مذكرة التفاهم.
7: تقارير تكشف أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد وافق على استخدام قواعد بلاده لشن ضربات أمريكية على إيران. ترامب يلتقي عون في البيت الأبيض ويتعهد بتقديم دعم كبير لبيروت، والرئيس اللبناني يقول إن هدفه إنهاء حالة العداء مع إسرائيل للأبد. السلطات العراقية تضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة في بغداد وتعتقل عناصر من ميليشيا النجباء الرافضة لتسليم سلاحها للدولة. أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من الضربات قائلا إن طهران لم ترى شيئا بعد، ولوح ترامب بضرب منطقة جبل الفأس الواقعة قرب منشأة نطنز الإيرانية قريبا.
10: إذا انسحبنا اليوم ستحتاج إيران إلى عقد